0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الشغل خايف ايش زي الشغل حبيبي؟
1: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
2: يا صباح الورد كله.
0: صباح الفل والياسمين عمو.
3: احلى صباح
4: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: فعلا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي.
3: سكني خامي.
2: كنت حالة ضياع.
4: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسألت ناس.
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها.
4: نظم.
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أقول لك؟
9: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
8: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
9: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
8: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
10: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
11: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
11: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 14 من يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: تصعيد مستمر، الجيش الأمريكي يشن غارات لساعات متواصلة على إيران، والحرس الثوري يرد بقصف قواعد أمريكية في الخليج.
0: رغم التحذيرات الأمنية والقانونية، الائتلاف الحكومي يمرر حسمة قوانين جدلية قبل الاتجاه إلى الانتخابات وحل الكنيست.
1: في ظل تصاعد الاعتداءات العنصرية والتضييق على العرب، دعوات لإيجاد بدائل من داخل المجتمع العربي للتصدي لهذه المظاهر.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأ من هذه التطورات، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر هذا اليوم انتهاء موجة من الضربات استمرت نحو 5 ساعات واستهدفت أنظمة المراقبة الساحلية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع أخرى في إيران. وقالت القيادة الأمريكية أن العمليات هدفت إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن المدنية وحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وفرض كلفة باهظة عليها على حد تعبير الجيش الأمريكي. إلى ذلك قال الرئيس دونالد ترامب إن إيران لا تمتلك سوى الأخبار الكاذبة، مؤكدا أن إمكانية التوصل إلى اتفاق ما زالت قائمة.
2: So we have them in a position that they don't have any military. There's not a thing they can do about it. All they have is fake news, because they have the fake news would rather see us lose the war than win the war, which is really treasonous, which is really treasonous in a certain way. So we're doing another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years, but nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. Thank you very much, everybody. Thank you very much.
0: إلى ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على إيران، فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن تطبيقه يبدأ اليوم عند الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي، ويشمل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وقالت سنتكوم أن السفن التي لا تتجه إلى الموانئ الإيرانية ستتمكن من مواصلة الإبحار.
1: في غضون ذلك، أعلن ترامب عن فرض رسوم بنسبة 20% على شحنات المارة عبر مضيق هرمز مقابل توفير الحماية لها. ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقول إن الجهات التي تؤمن مرور السفن بالفعل تستحق التعويض، لكنه اعتبر أن النسبة التي أعلنها ترامب مرتفعة، مؤكدا أن إيران ستكون أكثر إنصافا. فيما أكد الحرس الثوري الإيراني أن الحصار البحري لن يغير مواقف طهران، وأنها ستواصل فرض سيادتها على مضيق هرمز. يعني سناء مختلفين الجماعة عن النسبة
0: المبدأ متفق عليه بين الطرفين. طيب، في ذات السياق ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع، وارتفع خام برنت بنحو 2% إلى نحو 85 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 80 دولارا للبرميل وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز.
1: إذن إلى هذه التطورات الآن، بالأمس قال المتحدث باسم قوات التحالف بأن الدفاعات الجوية السعودية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثي، طبعا قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية. وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد أعلنت أنها استهدفت مدرج مطار صنعاء بهدف منع هبوط طائرة إيرانية، وذلك ردا على منع الحوثيين في وقت سابق لطائرات يمنية من الهبوط في المطار.
0: نبقى مع التطورات الإقليمية، حيث تبدأ اليوم في روما الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وتستمر حتى غدا الأربعاء بمشاركة وفدين على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية. وفي ذات السياق قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني إن بلاده تعمل مع فرنسا على مهمة دولية لدعم الاستقرار في لبنان، وتساند المؤسسات اللبنانية ونزع سلاح

0: حزب الله، مؤكدا أن روما تواصل جهودها من أجل السلام وترفض أي تصعيد جديد في المنطقة.
1: على كل هذه التطورات السياسية، الآن أقرت لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة بالأمس مشروع قانون يمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 32 شهرا، وذلك تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وحذر ممثلو الجيش الإسرائيلي من أن المدة المقترحة غير كافية، وطالبوا بتمديدها إلى 36 شهرا، وذلك في ظل الضغط المتزايد على القوات النظامية في الجيش الإسرائيلي فضلا عن قوات الاحتياط.
0: تبقى مع ماراثون التشريعات إنجاز التعبير، حيث أقرت اللجنة الخاصة في الكنيسة مشروع قانون الاتصالات تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد حذف البند المتعلق بتطبيق حكومي كان يتيح مشاهدة جميع القنوات الإخبارية مجانا. ويلزم القانون شركات البث بين هوت ويس وبارتنر بإدراج القنوات الإخبارية ضمن باقاتها. وجاء حذف البند بعد اعتراض الأحزاب الحريدية بدعوى أن التطبيق سيعمل يوم السبت وقد يتضمن مضامين لا تتوافق مع معاييرها.
1: إلى هذه الأنباء الآن، حيث لقي شابان في العشرينيات من العمر مصرعهما، وأصيب آخر بجروح متوسطة إثر تصادم بين مركبتين على شارع رقم 80 بالقرب من مفترق عرعرة النقب مساء أمس. وكانت الفرق الطبية قد أعلنت وفاة أحد الضحيتين في المكان، فيما توفي المصاب الثاني لاحقا في المستشفى متأثرا بجراحه.
0: وفي حادث منفصل، لقي الشاب عالم أمل فارس البالغ من العمر 32 عاما من بلدة حرفيش مصرعه أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال في سويسرا. ونعت العائلة الفقيد موضحة أنها تعمل أمام السلطات السويسرية على إتمام الإجراءات الرسمية اللازمة قبل تسريح جثمانه ونقله إلى البلاد، على أن يعلن لاحقا عن موعد التشييع.
1: إلى الرياض الآن، وإلى هذا الخبر الذي أثار لربما الأسف لدى الكثيرين بالأمس. تعثرت صفقة انتقال لاعب كرة القدم ابن المجتمع العربي عنان خلايلي إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك بعد عدم اجتيازه للامتحانات الطبية المطلوبة لإتمام انتقاله إلى النادي الإيطالي. وعلق خلايلي عبر حسابه على إنستغرام بنشر آيات من القرآن الكريم باعتبارها، يعني باعتبار الامتنان وعدم الغضب على هذا القرار دون تقديم تفاصيل إضافية.
0: نبقى مع شؤون الرياضة. تنطلق اليوم منافسات دور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين الفرنسي والإسباني، وتتواصل مباريات هذا الدور يوم غد الأربعاء حين يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني للمنافسة على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب نيويورك نيوجيرسي.
1: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: قولي لي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون

0: اونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن اي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: أحد عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد وتذكير بالعناوين.
4: تصعيد مستمر، الجيش الأمريكي يشن غارات لساعات متواصلة على إيران، والحرس الثوري يرد بقصف قواعد أمريكية في الخليج.
3: رغم التحذيرات الأمنية والقانونية، الائتلاف الحكومي يمرر حزمة قوانين جدلية قبل الاتجاه إلى الانتخابات وحل الكنيست.
4: وفي ظل تصاعد الاعتداءات العنصرية والتضييق على العرب، دعوات لإيجاد بدائل من داخل المجتمع العربي لتصدي لهذه المظاهر. نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هارتس، وطبعا هذه الصورة التي تختارها لكي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة أري ديرعي إلى جانبه طبعا بقية أعضاء الكنيسة الحريديم يتحدثون يعني أحدهم إلى الآخر، غافني وغولدكنوف وآخرين، وكل هذا طبعا بعد المصادقة على حزمة قوانين ستستمر طبعا حتى هذا اليوم. والعنوان هنا في صحيفة هارتس: الكنيسة تصادق نهائيا على قانون أساس تعليم التوراة ولكن بصياغة ضبابية. الحديث طبعا يدور عن هذا القانون الذي من شأنه أن يعطي مكانة خاصة في القانون الإسرائيلي، وكذلك تحديدا كقانون أساس، المكانة الخاصة هذه لمن يتعلمون أو لطلاب المعاهد الدينية، طلاب معاهد التوراة كما تسمى، من قبل أحزاب الحريديم. والهدف هو طبعا إعطاء هذه المكانة المقابلة أو التي تهدف إلى المساواة مع من يخدمون في الجيش، إن كان بالخدمة الإلزامية أو كذلك في جيش الاحتياط. طبعا هناك من يحذر قانونيا من هذه الخطوة، وهي طبعا تثير غضب كبير جدا في داخل المجتمع الإسرائيلي، بينما هناك تجنيد لوحدات في الاحتياط في مختلف الجبهات، هناك من يتهربون من الخدمة العسكرية الإلزامية، غضب كبير جدا. وكذلك أيضا الكثير من المشادات بالأمس شهدتها الهيئة العامة للكنيست في أعقاب المصادقة على هذا القانون، وما سبق تحديدا المصادقة عليه هذه الرسالة الحادة التي كان قد وجهها قائد هيئة أركان الجيش أيال زمير لأعضاء الكنيست لرؤساء الائتلاف الحكومي، الذي طالبهم بعدم التصويت على حزمة القوانين التي تهدف للمساعدة أو لمساعدة الحريديم على التهرب من التجنيد.
3: نتحول الآن إلى صحيفة دعوت أحرنوت، ونبدأ بداية مع هذا الخبر المركزي الذي يتصدر الصفحة الأولى. هذا هو العنوان: تأهب في إسرائيل عقب التصعيد في الخليج. نقرأ من هذا الخبر: ترامب أصدر تعليماته بالأمس لاستئناف الحصار على الموانئ الإيرانية، وفي طهران يهددون بالقول ألسنة لها بالحرب ستصل لكل دول المنطقة.
4: إلى جانب هذه الصورة وهذا العنوان الذي وقفنا معه في صحيفة هارتس، نعود من جديد إلى هذه التصريحات، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبعا التي كنا قد استمعنا إلى جزء منها سابقا. أولا هو طبعا يشدد على استمرار الضربات العسكرية، وتحديدا خلال هذه الليلة. طبعا القيادة الأمريكية الوسطى كانت قد أصدرت بيانا وقالت بأنها شنت هجمات على إيران لمدة 5 ساعات متواصلة. في المقابل ترامب كان قد أعلن بالأمس بأنه سيجدد الحصار على الموانئ الإيرانية هذا اليوم، ما سيدفع من جديد لإعادة الحصار والسيطرة على طرق الملاحة البحرية. طبعا هذه التصريحات تأتي في ظل انقطاع المفاوضات، وكذلك أيضا هذه التهديدات المتبادلة التي تسمع من القيادة الإيرانية وكذلك أيضا من القيادة الأمريكية، وكل هذا بسبب الاتهامات الإيرانية للولايات المتحدة.

0: الواحدة بأنها لم تلتزم بمذكرة التفاهمات، ما أدى لمهاجمة طبعا عدد من السفن والناقلات في مضيق هرمز. وبعد ذلك طبعا الولايات المتحدة ردت بضربات عسكرية. حاليا هناك موجة تصعيد، هل تتجه إلى حرب شاملة؟ هل تعود الحرب على إيران من جديد؟ غالبية التوقعات والترجيحات تشير إلى عدم ذلك، ولكن طبعا كل شيء يمكن أن يتطور في أعقاب هذه التهديدات والضربات العسكرية المتبادلة.
1: إلى المشهد البرلماني العاصف بالأمس، نتوقف عند هذه الأخبار التي تتصدر كذلك الصفحة الأولى من يدعوت أحرنوت، وهذا هو العنوان: نداء أخير. هكذا يكتبون في يدعوت أحرنوت، ونقرأ من الخبر: قانون أساس دراسة التوراة مر بالأمس في القراءة الثالثة، وحتى حل الكنيسة يوم الجمعة المقبل سيطرح قانون آخر للتصويت يسعى إلى تجميد اعتقال من يسمونه إسرائيليا بالمتهربين من الخدمة العسكرية من الحريدين. في رسالة أبرقت لرئيس الحكومة وزير الأمن ولرئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، طالب قائد أركان الجيش زمير بحذف البند الذي يفرض على الجيش تحديد من سيعترف به كطالب معهد ديني الذي يستحق الإعفاء من الخدمة العسكرية، بالقول: لا يعقل بأن الجهاز العسكري برئاستي الذي يطالب من يخدم بصفوفه تضحية غير مسبوقة أن يوقع بالتزامن مع هذا الأمر على إعفاءات جماعية. في ذات السياق يكتب كذلك المحلل السياسي بندرور يميني مقاله تحت عنوان: ما الذي يعتبر يمينيا هنا؟ هكذا يتساءل بندرور يميني ويكتب: هذا الأسبوع اليمين غير الحقيقي في الكنيسة حطم جميع الأرقام القياسية في النهب الدستوري والميزانيات، هم النخبة الجديدة في إسرائيل، فقط حقوق لا واجبات، نحن بحاجة إلى المحكمة العليا كي تنقذنا من أنياب هذه الأقلية المفترسة.
0: نبقى مع صحيفة هارتس، وهذا المقال أو لربما الخبر الموسع يمكن أن نسميه أيضا بالتحقيق الذي ينقله ميخائيل هاوزرتوف وهو مراسل الشؤون السياسية في صحيفة هارتس، يتطرق لكل هذه الأنباء التي كانت قد وردت في الساعات 48 الأخيرة عن محاولة تجنيد الرئيس الإيراني الأسبق أحمد نجاد لكي يكون حليفا لإسرائيل والولايات المتحدة ولكي يقود كذلك الانقلاب على النظام الإيراني الحالي بقيادة طبعا خامنئي الأب والابن. طبعا كل ما كان قد نشر بالأمس إن كان في وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية لربما لم يتلقى أي تأكيد رسمي من أي جهة من الجهات، ولكن اللافت هنا ما تنقله صحيفة هارتس هذا الصباح وهذا هو العنوان: هكذا حاول نتنياهو ودافيد برنيا، نتنياهو طبعا رئيس الحكومة، دافيد برنيا رئيس الموساد، أن يعني يجعل من أحمد نجاد الملك القادم لإيران أو الحاكم القادم لإيران، وهكذا كذلك فشلا. صحيفة أرتس تنقل هنا الكثير من المعلومات عن كل هذه الخطة التي أسمتها بعض الجهات الإسرائيلية بأنها من الخيال العلمي لأنها لم تكن للحظة واقعية، لم يكن لها أي فرص للنجاح، وكذلك أيضا لم تطبق ولم تخرج إلى حيز التنفيذ. طبعا تحمل الكثير من التفاصيل لربما التي تبدو غير حقيقية وغير واقعية، على رأسها مثلا بأن رئيس الموساد دافيد برنيع كان قد التقى بأحمد نجاد في إحدى العواصم الأوروبية، وبأنه أقنعه بأنه في بعد يعني انطلاق الحرب يمكن له أن يتولى رئاسة النظام الإيراني. طبعا كل هذا لا علاقة له بالواقع كما نراه اليوم. أحمد نجاد كان قد شارك عدة مرات وظهر علنا منذ بداية الحرب، كذلك أيضا كانت هناك هجمات التي استهدفت مكان إقامته، ظهر أيضا مؤخرا في الجنازة للمرشد الإيراني الأعلى الذي كانت قد اغتلته إسرائيل في بداية الحرب علي خامنئي. فلذلك ما تنقله صحيفة أرتس هذا الصباح الكثير من المعلومات التي أظهرت في نهاية المطاف كيف فشلت هذه العملية العسكرية السرية الاستخباراتية. لربما في نهاية المطاف كان هناك رغبة لدى إسرائيل بأن تتفق أو أن تجند أحمد نجاد لكي يكون طبعا هو الحاكم الإيراني الذي يقود الانقلاب من الداخل، ولكن هذه الخطة فشلت كما بقية الخطط، خطط طبعا الأكراد والأذريين والسيطرة على إيران وكل هذه الأمور، كل هذه الخطط التي كانت قد أعلنت عنها إسرائيل لربما بشكل غير رسمي ولكنها ظهرت الآن إلى العلن أو تظهر، وتظهر مدى فشل هذه الخطط التي كان قد تفاخر بها نتنياهو ولكنها فشلت.
1: ذات الموضوع نجده كذلك بشكل موسع في دعوة أحرنوت على يعني يمتد على صفحتين كاملتين واستنادا لوكالات الأنباء طبعا في هذا السياق نقرأ

0: في هنغاريا طبعا مؤتمر المناخ الذي استخدم كغطاء للجلسة مع رئيس الموساد دادي برناع، التحديثات التي مررت لرؤساء الاستخبارات الأمريكية CIA وتهريبه من قبل عناصر الموساد يوم اندلاع الحرب. نيويورك تايمز طبعا كشف تفاصيل الخطة لتوطيد العلاقات مع رئيس إيران السابق وموضعته في منصب رئيس الدولة بعد سقوط النظام والفشل في استكمال هذه الخطة. طبعا يجب القول هنا بأنه يعني يستعرضون كذلك في هذا الإطار بعض الصور، من بينها مثلا لصورة أحمد نجاد مع رئيس هذه الجامعة الهنغارية، إلى جانب ذلك كذلك صورة أخرى أيقونية يمكن القول في هذه المرحلة لأحمد نجاد خلال يعني مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق علي خامنئي في طهران الأسبوع الماضي فقط. وكذلك يقولون في هذا التقرير بأنه أحمد نجاد كان يسعى للاعتراف بإسرائيل في حال وصوله إلى سدة الحكم. طبعا نحن لا نعرف مدى حقيقة هذا التقرير حتى اللحظة، يعني الأمور ستتضح فيما بعد، ولكن فقط للتذكير أمرين اثنين. محمد، الأول بأنه مع بداية الحرب كذلك كان يعني تفكير بأسم أحمدي وحيدي، إذا بتذكر رئيس الحرس الثوري السابق، وكأنه كذلك كان عنصرا اختفى مع اندلاع الحرب، وكأنه كذلك لربما اختفى بسبب علاقاته مع الموساد الإسرائيلي.
1: أيضاً وأيضاً يعني
0: رأيناه كذلك
1: في القدس، يعني كذلك
0: كذلك رأيناه يعني طبعا في تشييع مراسم طبعا المرشد الأعلى الأسبوع الماضي، يعني كان هناك. الأمر الثاني لفت نظري بالأمس أحد المحللين الإسرائيليين في يعني النقاشات السياسية حول هذا الخبر بعد كشفه من قبل نيويورك تايمز، بأنه قال ما الهدف الآن من نشر مثل هذا الخبر، تساءل يعني أمام المجموعة المحللين والمراسلين وما إلى ذلك، وقال بأن ربما بأنها محاولة لإغلاق حلقة مع أحمد نجاد الذي ربما كان فعلا هناك اتصالات معه، لأنه كان معارضا لإسرائيل وكان متشددا تجاه سياسات إسرائيل خلال وجوده في سدة الحكم في إيران، وكأنه يعني الآن حرقوا كرته زي ما بقولوا، حرقوا بطاقة. لا نعرف مدى صحة هذه المعلومات، ولكن هذا ما تم.
1: أقول لك ليش سألتك أنا من اللي كاتب الخبر في دوت حرنوت، لأن دوت حرنوت يعني فعليا لديها أفضل
0: شخصية ومصدر
1: طبعا مراسل للشؤون لهذه الشؤون، لشؤون الاستخبارات، لشؤون العسكرية، لشؤون الاستخباراتية، وطبعا دكتور رونين بيرغمان مراسل لدوت حرنوت، مراسل نيويورك تايمز، يعني واحد من أهم الشخصيات التي تنشر في هذه المجالات. عدم كتابته هو لهذا الخبر يدل على أنه خبر غير جدي، هذا أولا. الأمر الثاني، من المعلومات التي كنت قد فحصتها بالأمس مع عدة مصادر وتحديدا إسرائيلية، الجميع يتحدث بأن كان هناك محاولة لتجنيد أحمد نجاد. هل المحاولة نجحت؟ الإجابة هي لا، كان هناك فشل، يعني فشل ذريع في هذا الجانب. أكثر من ذلك، يعني هناك من قال لي بالأمس، يعني بعض المصادر الإسرائيلية، أنه مين قال أنه بس الإسرائيليين حاولوا يجندوه؟ مين قال أنه مثلا هو ما تجاوبش مع بعض الأشياء لربما توجيه من الحرس الثوري الإيراني لكي يكشف مخططات إسرائيلية معينة، ولذلك يبدو الخبر يعني ليس بجدية عالية. وبدون أدنى شك يعني هذا النشر بهذا التوقيت الآن هو يهدف لربما لكشف هذا الغطاء
0: أو إثارة الفوضى،
1: إثارة فوضى في داخل إيران أو أمر من هذا القبيل. وهذا الدليل على أنه لا يوجد أي جهة إيرانية تعاملت مع الموضوع بجدية، على العكس تماما، هناك يعني حالة من التشكيك. وعلى فكرة يعني ما تريده صحيفة هآرتس اليوم سناء يظهر إلى أي مدى إدارة الحرب على إيران، هذه الحرب تحديدا، يعني عبثية بدرجة غير معقولة. يعني شخصيات جدية، قائد شعبة الاستخبارات العسكرية مثلا في الجيش الإسرائيلي قال بأنه هذه الخطة هي خيال علمي، شخصية مثل تساحي هنيجبي الذي كان مستشار الأمن القومي لم يشارك ولو بجلسة واحدة حتى من هذه الجلسات. لذلك هذا يظهر إلى أي مدى أنه هذه الخطة أيضا كباقي الخطط التي كان يتفاخر ويتحلى ويتغنى بها نتنياهو، يعني ليست إلا بالفعل مجموعة من الأفكار، ديش أقول بس الغبية، إنما البعيدة كل البعد عن الواقع، والتي رأيناها. يعني الدليل على ذلك هو فشل هذه الحرب، لم تحقق إسرائيل أي هدف من أهداف الحرب التي يعني شنتها على إيران.
0: طب في خبر خبر أخير إذن، ولكنه لا يعني من المهم التوقف عنده كذلك، متعلق في المجتمع العربي. شيرا كادري عوفاتية تكتب هذا الصباح عن التقليصات في ميزانية المجتمع العربي تحت عنوان لم يبقوا بديلا، هكذا تكتب. وتكتب كذلك في وزارة مايغولان يدعون بأنه تم تحويل ميزانيات التي سعت لسد الفجوات في المجتمع العربي إلى مصدر آخر، لأن بعضها كان يصل لأيادي عصابات الإجرام. تتساءل هنا كادري عوفاتية، ليس واضحا كيف منع الميزانيات من مراكز التشغيل الموجودة

0: تحت إشراف حكومي مشدد تخدم هذا الهدف، وتضيف بأن إنفاذ القانون هو جانب واحد من المعادلة، وفي الجانب الآخر علينا إيجاد بديل للجريمة، أن نشجع العمل، أن نستثمر بالتربية، كل ما حاول مشروع تقدم يعني مشروع ميزانية 550 القيام به تحديدا.
1: طيب خبر أخير كذلك نقف عنده هنا في صحيفة أرتوى، باعتقادي لربما من الأخبار المقلقة التي يمكن أن نقف عندها هذا الصباح، حين معانيت وجوش براينر مراسل شؤون القضائية مراسل شؤون الشرطة في صحيفة هارتس ينشران هنا بأن دافيد زيني رئيس الشباك طبعا الذي بات معروفا بمغامراته، كل يوم عنده يعني قصة جديدة، هذه المرة يبرق بموقف طبعا ووجهة نظر تمثل جهاز الأمن العام للمحكمة وتحديدا للمحكمة العليا، وبموجب هذه الوجهة بموجب يعني هذه التوصية فإنه لا يمانع أن يتم طبعا شطب حزب يعترف وكذلك أيضا يمارس ويدعم طبعا كل النهج الكهني، طبعا نهج كهانة العنصري ضد العرب، وللتذكير كل شخصية ككهانة أو كداعمة لهذا الشخص ولهذا الرجل كان يتم طبعا شطب الترشيح، وهناك طبعا العديد ممن شطبوا سابقا. اللافت هذه المرة بأن دافيد زيني يعني يقدم وخلافا طبعا لعدد كبير جدا من قادة الشباك الحاليين وكذلك السابقين الذين كانوا يطالبون دائما المحكمة العليا بشطب مثل هذه الشخصيات العنصرية، هذه المرة دافيد زيني يوافق أو على الأقل يطالب قضاة المحكمة بأن لا يقوموا بإلغاء ترشيح بعض الجهات الكهنية في انتخابات الكنيسة القادمة. يعني واضح ستكون حملة انتخابية يعني مش بس تحريض وعنصرية وما إلى ذلك، إنما أيضا يعني دعم وتشريع وتبييض أيضا لكل هذه العنصرية من الجهاز الأمني الأهم الذي طبعا من شأنه أن يكون لربما رقيبا على هذه الانتخابات جهاز الشباك. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: صباحكم الخير محمد وسناء وكل المستمعين، ومن كله للأستاذ زيني رئيس الشباك، عملتك مش زينة.
1: على فكرة احنا نسينا نذكر اهم خبر باعتقادي موجود كمان في الصحف، هو طبعا انطلاق نصف نهائي كأس العالم هذا المساء، يعني نصف مكتوب على فكرة في اسرائيل هيوم باعتقادي، العنوان عنوان جميل انه هذا المساء نصف نهائي ولكن بطعم نهائي، وهو طبعا المواجهة بين إسبانيا وفرنسا.
0: نعم. ربما المنتخبين الأقوى يعني في هذا الإطار. طيب بالرغم من أخبار الرياضة يعني المفرحة إلى حد ما والحماسية، الله لابد يستر. من العودة، الله أعلم، لابد من العودة مجددا إلى يعني هذان المشهدان العاصفان يعني المتوازيان يمكن الكون إقليميا وداخليا وديع، يعني كمان التصعيد في إيران وكمان ماراثون تشريعات جدلية، والمشترك شخصيتين في واجهة يعني هذا التصعيد ويعني اعتبارات سياسية وشخصية في آن.
2: طيب بما أنه إحنا نشارف على إنهاء المونديال السنة، بدك تتحملينا بعد لنا كم يوم؟
0: لا بالعكس، إحنا بنحكي عليهم يعني بكرة وبعده، بس يعني الشعور أنه يعني الحماسة لا زالت.
1: إحنا بنشجع أنه نحولك من محلل سياسي لمحلل رياضي يعني.
2: والله أنا اكتشفت أنه يعني
0: ميال للموضوع
2: أجمل، بتحكي عن إيش وأنت مبسوط. لا يمكن إلا نحكي ولو كلمتين عن هذه المنازلة.
1: بسمع حكي لفادي مصطفى، بتعرف يعني بقوله أنت بتيجي تشتغل مبسوط، إحنا بنشتغل هم مش مبسوطين. خلاص وصلت.
2: فادي دير بالك، في لك منافس.
1: طبعا.
2: بالماضي طبعا في المونديالات الماضية لم يلتقي فريقا فرنسا وإسبانيا إلا في ثمن النهائي في 2006 حينما كانت المباراة أو المونديال كان في ألمانيا قبل 20 سنة بالتمام والكمال. اليوم اللافت أنه يأتي هذا التنافس في ذكرى سقوط سجن الباستيل الباستيليا سنة 1789، وهو من طبعا الحدث بقى للتعريف في الثورة الفرنسية، كنا بنحكي عن محاولة إحداث ثورة في إيران. هناك في فرنسا حدثت ثورة من الشارع برغبة الفرنسيين نتيجة تراكم الظلم في ظل عهد ملكي، أما في إيران فكانت محاولة إنزال ثورة طلبها، وهذا أحد أسباب فشلها. وطبعا احنا مع قرايبنا الاسبان طبعا. فوز الاسبان فوزنا وفرحتهم فرحتنا، ويعني قرايبنا منذ قرون. هل انت اسبانيه؟ سالتها قالت وفي غرناطه ميلادي، ودمشق اين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي. هذا
1: على مدخل الحمراء طبعا. على مدخل الحمراء للنزار طبعا.
2: في وجهك العربي في الصغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي. انا اتحدث الان من قلبي، مش انه بصفت كلام من شعر نزار قباني. انا
1: انت حاليا

0: زعلت كل مشجعي المنتخب الفرنسي، بدنا يعني نقطبها معهم
1: وهذا المطلوب، هذا المطلوب من المنازله هاي للمنازله الكبرى. طبعا نتامل ان تكون لعبه فيها كمان استمتاع، مش بس نوع من يعني المنازله بمفهومها الرجولي، انما ايضا تكون هناك كره قدم يكون فيها نزاهه ان لا تتكرر فضيحه مصر والارجنتين وما الى ذلك. في المنازله الكبرى
2: انا بس بدي اذكر وديع فقط يعني للسجل، انا قلت انه انا حاب اسبانيا تغلب من البدايه.
0: صحيح، انا متذكر.
2: متذكر
0: صحيح،
1: خلص معناته غلبنا من تمك لباب السماء. يعود ترامب للحرب، سؤال كبير. يعني في الليل الفائت كان قد اعلن سيجدد الحصار اليوم، وهناك ضغط عسكري خفيف ولكن متصاعد ومثابر، بمعنى انه هذا اليوم الثالث او الرابع لعملية التصعيد والتراشق العسكري، محاولة إبعاد الإيرانيين عن سواحل المضيق من أجل أن يبقى مضيق هرمز مفتوح. وبالتزامن طبعا هناك ضغط اقتصادي كبير، حصار على حصار، ومبارح الزلمة بيقول بده 20% من رسوم الدخول، يعني رجع يحكي بنفس لغة إيران.
2: بس كان الجواب تبع عراقشي جميل جدا باعتقادي.
1: كيف؟
2: ذكي، قال انه احنا ما بنعترض، بالعكس هذا الشيء منطقي انه يكون في هناك جدايه رسوم، ولكن احنا منصفين الايرانيين اكثر، لا نطالب
0: عشان متفقين على المبدا. تعال نتفاوض على التفاصيل.
2: صحيح،
1: يعني زي ما كل واحد ياخذ خوا، رئيس اكبر دوله في العالم
0: تماما
1: بده ياخذ رسوم. هل يوصلنا هذا الحرب؟ يعني هذا رهان من قبل الإدارة الأمريكية على أنه تجدد المفاوضات، المفاوضات واقفة بالمناسبة، على نجاح المفاوضات تحت الضغط، لكن هاي المرة الضغط الاقتصادي أكثر فأكثر. إسرائيل في حالة تركب شديد كما هو متوقع. إسرائيل استراتيجيا كدولة تعتقد أن الحرب انتهت قبل ما تحقق أهدافها، وقلت أسا محمد أنت قبل شوي لم تحقق هذه الحرب أهدافها، لا بإسقاط النظام ولا بالنووي ولا بالصواريخ ولا بالوكلاء ولا ولا ولا إلى آخره. وعلى المستوى الشخصي ربما يكون هذا عجل نجاة إيراني بالنسبة لنتنياهو، لكل الاستطلاعات تقول أنه مروح ستنتهي ولاياته المتتالية الست في حكم إسرائيل، ولكن طبعا هذا يبقى راهن الكثير من التحولات الخارجية والداخلية. لفت نظر أخيرا نحكي عن النجاد، أنا المزبوط أدهشني بكل ما اعتني الكلمة يمكن أكثر من ما ستدهشني لعبة فرنسا وإسبانيا، محاولة الموساد. أولا اللي قلته صحيح، أنه ربما تكون هناك زيادات، الإعلام بزيد فلفل وبهار، مرات الموساد بطريقة أخرى يعني بسرب. هذا بيقودنا للسؤال الأخير قبل ما نبدأ يعني بسؤال الأول، مين سرب ومين مصلحة مين أنه يتسرب؟ صحيح. الآن لو الموساد بده يظل هذا الموضوع طي الكتمان، ظل طي الكتمان، ما حدا بدرى فيه، يعني ما في دلفي بالموساد حدا بيخرف برته ولا جارته ولا صديقه انه حتى يطلع هذا الموضوع. المحاولة هاي يعني بالرغم من هذه المحاولة الإبداء التحفظ على بعض تفاصيلها وتوقيتها إلى آخره، القط بالحذاء حتول بمكابايم، الهدف كان إشاعة الفوضى ودفع الإيرانيين للشوارع بالتزامن مع دخول الأكراد، وعندها تنصيب النجاد، على الأقل هكذا قيل في الإعلام الأمريكي والإسرائيلي. المدهش أنه النجاد في حال فعلا كان يعني قد سقط في ذلك في شباك الموساد ولم تكن لعبة ذكية من قبل المخابرات الإيرانية، ربما ينطبق عليه أمثلة وعينة محمد وسناء اللي حصلت في التاريخ وفي الصراع العربي الإسرائيلي. نجاة يتعاون مع الشيطان الأصغر، ربما تكون هذه فكرة مجنونة غير قابلة للعقل، يتفوق فيها الواقع على الخيال. مظبوط، رئيس إيراني يتم تجنيده من قبل الموساد، كان هو بالمناسبة بال2005 إلى 2013 رئيس الموساد، لكن ربما يكون حسب
2: رئيس إيران
1: طبعا ربما يكون ساخط غاضب، وهذه فرصة التقطها الموساد، لأن إن النفس أمارة بسوء، إن النفس لأمارة بسوء. وكذلك الأمر يعني مش بس في القرآن، إنما في أدبيات الإسلام والتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، اعتبر الجهاد الأكبر هو من يتفوق على النفس، على الغرور، على الحسد، ارتكاب المعاصي من أجل المصلحة الذاتية. يعني قصة أشرف مروان الهما الأخ بالقاموس الإسرائيلي اللي تم تجنيده للتجسس على مصر، وهو صهر الرئيس الراحل في مصر جمال عبد الناصر، كان على نفس الخلفية، أنه كان في عنده سخط، أنه كان عنده إحساس لم يشرك في عملية اتخاذ القرار وإلى آخره.
2: ولكن حتى اليوم يقال أنه ربما كان عميل مزدوج، يعني
1: تماما كما
2: أو عميل مصري.
1: انه ربما يكون ايضا في المقابل يعني ربما تكون لعبة ذكية من ايران انه مش معقول رئيس ايران يعمل هالعملة والى اخره. يبقى السؤال لماذا

0: الآن النصر على ما يبدو أنه يحاول النيل من هيبة إيران، بالتأكيد أنه إحنا نستطيع أن نحاول تجنيد رئيس إيران من خلال عملية ذكية أو من خلال قصة فيها تغطية إلى آخره. بما يتعلق بالإسرائيليات، كلمة أخيرة محمد وسناء، أكثر شيء يعني لفت نظري أنه في الإسرائيليات قصة رئيس الشباك الحالي زيني ينسف كل الأدبيات وتقاليد عمل جهاز المخابرات العام الشباك في إسرائيل.
1: بس عجبتني كلمة أدبيات يا وديع.
0: باعتبار أنه نقرأ ما
1: فيها أدبيات طبعا،
0: يعني بمعنى أنه كل ما كان متفق على طرق عمل الشباك ودوره في الحفاظ على الديمقراطية، قيادة هذه المعادلة الدقيقة في ميزان الذهب بينه وبين السلطة الحاكمة، بينه وبين الحكومة، بينه وبين بقية المؤسسات في الدولة، حتى يبقى هو نوع من العامل الوازن، المراقب، الحافظ، الحارس، الحامي. الآن الرجل بيقول أنه أنا ولاء إلى الملك قبل ما يكون ولاء إلى المملكة، بما معناه يعني لما بيقول أنه نتنياهو عينني أو الحكومة عينتني وإلى آخره. والإشي المدهش الآن، وهذا ربما يكون عنوان المرحلة في إسرائيل، مقدم امبارح ورقة للمحكمة العليا اللي يؤيد فيها شرعنة حزب عنصري اللي هو إسرائيل يهودية كاملة قوية تبع باروخ مرزل وميخائيل بن أري، لأني أبناء حركة كاخ، بتسويغات مختلفة رغم الاحتجاجات ورغم كذا. أفي خالو اللي هو مقدم زقان ألوف، يعني معلق معروف في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، كتب له اليوم بلغة المونديال أنه أنت بحالة أوفسايد، بحالة تسلل، عن تصريحه السابق حول الملك والمملكة وحول أيضا قصة الموقف من العنصرية. على ما يبدو أنه إذا هاي الحكومة ستبقى لا سمح الله سنجد أنفسنا إحنا أمام أوضاع كنا نعتبرها جزء من الخيال، ضرب من الخيال ليس الواقع، كما هو الحال تماما في قصة أو محاولة تجنيد إسرائيل للرئيس الإيراني السابق حسب المزاعم الصحفية أو الاستخباراتية اللي بتكون إياه. وهذا يقول من جديد، وسنبقى نقول ذلك، المجتمع العربي اللي عنده تردد يطلع بعين زوجته وولاده وأحفاده وجيرانه وأهل حارته وبلده ومجتمعه، روحوا على الصناديق، صوتوا لمين بدكم، بس ساهموا في إسقاط هذه الحكومة التي لم تعد تخجل من أي شيء، لم تعد تتردد في النيل من مكانة وحقوق هذا المجتمع اللي لم يرحل، لم يهاجر من أي بلد في العالم، إنما جزء من هذه البلد ومن تاريخها ومن ماضيها وسيبقى من مستقبلها.
1: صحيح، ولربما أيضا بما لا يقل وديع المطالبة ليس فقط للناخبين، إنما كذلك أيضا لقادة الأحزاب العربية، إنه شوي هيك يصحصحوا ويعني يكونوا على مستوى الحدث وعلى قدر هذا الحدث، بدلا من مجرد السجالات السياسية في الإعلام ويعني الفرقة في المفاوضات والتقسيم والتشرذم وكل ما نرى.
0: 100% أنا وياك وسناء وبقية الزملاء أبراد الناس وكل الزملاء في كل وسائل الإعلام الأخرى في أمان برقبتنا، لازم نحضر دش سخنة اللي تكوي لكل من يحاول أن يعبس بمصالح هذا المجتمع، بمصالح هذا الشعب، بهذا المفهوم اللي أنت بتحكيه، تغليب المصلحة الذاتية الفردية، الأنا المتضخمة على حساب مصالح عليا.
1: نشكرك جزيل الشكر زميل وديع عوودي، يسعد صباحك.
2: شكرا جزيلا لك وديع.
1: طيب بما أنه فتحنا بالمونديال، إحنا يعني أنت بتوقع
2: إسبانيا؟
1: إسبانيا
2: مش بتوقع، أنا بتمنى، تعال نقول هيك وإن شاء الله تكون.
1: طب أنا بتوقع،
2: بس أقول لك كمان مش راح أزعل إذا فرنسا فازت بنهاية المطاف، لأنه صحيح. كمان الفريق الفرنسي يعني بيستاهل، بس أنا كنت لو الخيار يعني أو لو في مجال أنا أمنيتي إنه إسبانيا، لا الأسباب اللي ذكرتها طبعا وديع.
1: أنا بدي أتوقع، مش بدي يعني أتمنى، ولكن أتوقع إنه فرنسا تغلب هذا المساء، منتخب بكثير أقوى باعتقادي، وزي ما قلت يعني إحنا مش زعلانين، الدولتين مواقف منيحة.
2: لا أكيد بدناش الأرجنتين بنهاية المطاف بعد اللي صار مع مصر.
1: أنا مش بس عشان مصر، أنا من زمان بديش الأرجنتين.
2: أنا كثير زعلت على اللي صار مع مصر، وبالتالي بكل شكل من الأشكال، لأنه ما بيستحقوا يوصلوا لهي المرحلة.
1: شفت امبارح خبر في تطبيق ناس إنه يعني بعد كل الجدل اللي صار وبعد كل هذا الهجوم على طبعا الحكم والظلم التحكيمي الكبير جدا، بأنه الفيفا على الأقل يعني قررت في المونديال الحالي إنه يعني توقف استخدام خدماته، خلينا نقول لهذا الحكم. على فكرة أنت شفتي الموجة الكبيرة من الغضب ضد
2: صحيح.
1: الحكم
2: صحيح.
1: سكر شبكات التواصل الاجتماعي عنده، صاروا الناس تلقيه بالشارع، يعني الرجل أعتقد من أكثر الشخصيات المكروهة في العالم،
2: ليكن عبر لمن اعتبر يعني التحكيم. باعتقاد المشكلة مش بس صحيح. منه كمان من الفيفا
1: بدون
2: بالأساس.
1: طيب احنا بكل الأحوال سنراقب ونتابع طبعا هذه المباراة هذا المساء وكل التوقعات، وطبعا سنقف مع برامجنا الرياضية التي طبعا نشارككم بها على مدار اليوم والساعة وناس العالم وكل هذه التغطيات الخاصة للمونديال. نريد أن نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود

0: لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: ويمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: أربع وأربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: إلى كل هذه التطورات السياسية، الآن أمضت الكنيسة ليلة طويلة من التصويت على قوانين الائتلاف الحكومي الجدلية وسط خلافات وتصدعات داخل ائتلاف نتنياهو الذي يسارع الآن للمصادقة على كل هذه القوانين قبل انتهاء مهلة التشريع المتاحة، طبعا ذلك تمهيدا للتوجه إلى الانتخابات في موعدها 27 أكتوبر هذا العام. 105 أيام هذا ما يفصلنا عن الانتخابات، ولكن الكثير من التطورات، الكثير من المحاولات أيضا لربما لحسم هذه الانتخابات، وسنقف مع كل هذا المشهد السياسي المضطرب وكذلك أيضا تداعياته مع دكتور أحمد طيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير. صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا بك دكتور أحمد. يعني إذن ماراثون التشريعات إنجاز التعبير وصل ذروته بالأمس، لو توضح لنا بشكل مقتضب بداية ما الذي يجري في الكنيسة، أهداف هذه التشريعات، ولماذا هذا الأسبوع هو الأخطر في هذا الجانب؟
3: أولا هذا هو الأسبوع الأخير لهذه الكنيسة الفظيعة، ولكن تقرر أن تكون هذه الجلسات مفتوحة مستمرة حتى يوم الجمعة ما قبل الظهر.
2: هذا غير اعتيادي طبعا الكنيسة،
3: غير اعتيادي أبدا. الليكود يريد أن ما يسمى ينظف الطاولة. شو يعني ينظف الطاولة؟ أن يمرر قوانين مهمة للائتلاف، مثلا مهمة للحريديم قانون تعليم التورة اللي مر بالأمس صوتنا ضده، ثانيا قانون عدم اعتقال من يتهرب، من لا يقوم بالخدمة العسكرية من الحريديم فقط. ثالثا قانون فصل منصب المستشارة الحكومية، وفي هناك قوانين أخرى عديدة، ولكن
1: قانون الاتصالات من بين كذلك،
3: كان الاتصالات وغيرها، في عدة قوانين. هم يعتقدوا أن تمرير هذه القوانين يساعد في تماسك الائتلاف مستقبلا ما بعد الانتخابات وخلال الانتخابات. لا يريدوا مثلا للحريديم أن يخرجوا من هذه الدورة البرلمانية وهم غاضبون بأنهم لم يحصلوا على شيء لأنهم فشلوا في تحقيق ما يسمى بقانون التجنيد للحريديم. بالأمس ليلا تم التصويت على قانون تعليم التوراة، وإحنا الكتلتين إحنا صوتنا ضده الكتلتين، وخرجت الكنيسة إلى استراحة حتى الساعة 9 صباحا اليوم، ثم سيتم استئناف المداولات والتصويت ظهرا على قانون منع اعتقال الحريديم الذين لا يتجندون بالجيش.
2: طبعا يعني دكتور نريد أن نوضح هذا الجدل القائم، هذه الحساسية القائمة الآن. بالأمس قائد هيئة أركان الجيش أيال زمير كان قد وجه رسالة طبعا لكل رؤساء الائتلاف الحكومي، لكل المهمين في هذا التصويت، وحذر من التصويت على هذا القانون، ولذلك طبعا هناك جدل كبير جدا الآن في الكنيسة. هل يعني يمكن دعنا نقول أن تحدث أزمة ما، أن تتطور الأمور بشكل ما وتؤدي إلى أزمة أكبر في داخل الائتلاف الحكومي، أم أنه يعني مش مهم شو راح يصير في نهاية المطاف الانتخابات في موعدها، ويعني سيتم حل الكنيسة فلذلك لا أهمية لكل هذه التصويتات التي ستأتي الآن؟
3: الكنيسة أنهت دورتها في هذا الأسبوع، ولكن تبعات تمرير هذا القانون أو عدم تمريره تتعلق في تماسك هذا الائتلاف اليميني في فترة الانتخابات ومن بعد الانتخابات، أو هكذا يقول الحريديم على الأقل. إحنا جوهريا ضد هذا القانون، إحنا ضد فرض التجنيد على أي حدا إلزاميا، ولكننا نريد أن نصوت ضد الائتلاف، وخاصة ضد أولئك الذين صوتوا إلى جانب قانون منع الأذان.
1: دكتور أحمد
3: فقط بنظر الاعتبار
2: لأنه فقط
3: تحديدا شاس
2: للتذكير في هذا الجانب، يعني أنتم كنتم قد اتفقتم مع أحزاب الحريديم بأنه أنتم تتغيبوا عن التصويت
3: يهدوت التراء
2: وشاس وكأنها التزمت ضمنيا، بأنكم تتغيبون عن يعني تصويت على قانون أساس تعليم التوراة
3: تمهيدية.
2: وفي المقابل هم يمنعون الأغلبية عن قانون منع الأذان ولكنهم تراجعوا عن هذه التفاهم.
3: يهدوت التوراة لم تصوت مع قانون منع الأذان، خرجت من القاعة كلهم، بينما شاس صوتت إلى جانب هذا القانون اللي طرحه عمليا بن غفير. هناك تنافس على القاعدة الانتخابية بين شاس وبن غفير، ولذلك سلوكهم شبيه بسلوك عثمان يهوديت في التصويتات في هذه الدورة البرلمانية.
2: فقط أنا نوضح في هذا القانون، لأنه أيضا ضمن حزمة القوانين العنصرية، هذا القانون تم المصادقة عليه، ولكن هو فقط في القراءة التمهيدية
3: إلى سلة المهملات،
2: لن يعني لن حتى يتحول للقراءة الثانية أو الثالثة، لا يوجد يعني أي إمكانية بأن يمر هذا.
3: لم يمر بالقراءة الأولى، فقط مر بالقراءة التمهيدية. حاولوا في بداية هذا الأسبوع يمرروه في لجنة الداخلية لكي يمرروا في القراءة الأولى في هذه الدورة ويحوز على استمرارية في الدورة القادمة، ولم يتسنى لهم
1: ذلك. دكتور أحمد،
3: عمليا القانون مش موجود.
1: بالصورة الأوسع، يعني لو سألناك يعني بالصورة الأوسع، قد يسأل من يستمع إلينا الآن، لماذا كل هذا القلق من نتائج هذه التشريعات؟ في نهاية المطاف سندخل الآن إلى جائزة انتخابات يعني بغضون أسبوع من الزمن، ومن ثم قد تتشكل حكومة أخرى تلغي كل هذه التشريعات. ماذا ترد على يعني هذا الموقف؟ هل تؤيد
3: اللي
1: يعني
3: مفروض يشكلوا الحكومة الأخرى اللي هي المعارضة اليوم؟ يقولون أنهم سيلغوا هذه التشريعات.
2: بنت ولابيد.

0: ايزنكوت و...
1: بنت لبيد ايزنكوت ويائير غولان ايضا صرح بذلك. ولكن عندما يتسنى لائتلاف حكومي ان يسن القوانين، واحد منهم قانون اساس، قانون اساس تعليم التوراه
2: اللي له مكانه عاليه
1: في اسرائيل، قانون اساس المساواه وهذا عار، ولكن في قانون اساس تعليم التوراه. هاي هي اسرائيل 2026، تمنع قيمه المساواه وتمنع قيم اخرى مفروض نظام يدعي الديمقراطية زورا أن يمررها، ولكنها تمرر قانون أساس حوكي سود، قانون أساس لتعليم التراء، وتعطيهم طبعا امتيازات إلى آخره المعروفة وضمنها الميزانيات. إسرائيل 2026 بهذه طيب. الصورة الحريديت واليمينية والمتطرفة.
0: ولذلك دعني أسألك، لأين تتجه إسرائيل هذه بنظر الاستطلاع الذي رأيناه بالأمس، استطلاع القناة الإسرائيلية 12؟ غادي أيزنكوت يتفوق الآن على نتنياهو بعدد المقاعد، حتى وإن كان بمقعد واحد يحصل على 23 مقعدا، نتنياهو 22 مقعدا، الأحزاب العربية مجتمعة 10 مقاعد، الجبهة العربية للتغيير 5، القائمة العربية الموحدة 5، طبعا وفق ذات الاستطلاع التجمع لا يجتاز نسبة الحسم. ولكن إذا ما نظرنا إلى هذا الواقع، يبدو بأن الحكومة التي ستستبدل نتنياهو أقرب إلى الوصول إلى 61 مقعدا، 59 مقعدا دون الأحزاب العربية. هل أنت متفائل لهذه الاستطلاعات ولهذه الأرقام دكتور؟
1: هذه الاستطلاعات على مدى يمكن سنتين، ولكن هذه الظاهرة السياسية المسمى أيزنكوت هي ظاهرة استثنائية في الانتخابات وفي السياسة الإسرائيلية. كل أسبوع هو يرتفع مقعد، نفتالي بنت ولبيد بيحد يهبطوا مقعد أو اثنين، وهو يتفوق على الليكود. فيش عنده حزب، فيش عنده مقرات، فيش عنده إشي، هو ظاهرة انتخابية تأتي نظرا للغضب الشديد من بنيامين نتنياهو حكومته من 7 أكتوبر، ومن طرحه نفسه كبديل لهذه الحكومة السيئة والفاشية، و قضايا تتعلق بالمجتمع العسكري المتعسكر إلى آخره، الحديث كله خدمة بالجيش مش خدمة بالجيش إلى آخره، والتعامل مع الكرة اللي في الضواحي والشرائح المستضعفة.
2: يمكن يعني
1: خاصة أنه أيزنكوت هو من أصل مغربي،
2: صحيح
1: أيضا
2: شرقي، وهي قاعدة جماهيرية كذلك لحزب الليكود،
1: وربما مش عارفين في الليكود كيف يتهجموا عليه.
2: صحيح، ولذلك دكتور أحمد يعني ربما هذه الاعتبارات هي اعتبارات انتخابية لأيزنكوت من أجل يعني مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي، وتحديدا يعني المعسكر اليميني المركزي لنقول، بالأسباب المختلفة، إن كانت في موضوع التجنيد، إن كان في موضوع الشرقيين وما إلى ذلك من أمور. وهذا يحيلنا مباشرة إلى جهود المتعلقة بكم أنتم يعني الأحزاب العربية وجهود تشكيل الثلاثية. هل من تحركات ربما مؤخرا من جانبكم، ربما من جانب الجبهة والتجمع، لتجاوز الأزمة الأخيرة؟ وأين تقف الأمور في هذه المرحلة؟ كيف ترى الصورة؟ لأن في نهاية الأمر من شأن الأحزاب العربية أن تؤثر في هذه التشكيلة المستقبلية لأي حكومة ستقام.
1: مظبوط، ما كنتش بدي أحكي بهذا الموضوع، بدنا نحكي بموضوع الكنيسة كما كنا. نعم. ولكن سأجيبك، الوضع متعثر متأزم وهذا مؤسف جدا. كنا نريد قائمة مشتركة رباعية، نحصل على ذلك. تحدثنا عن قائمة ثلاثية، ولكن الوضع اليوم هو قائمة ثنائية من الجبهة والتجمع، اللي عرفنا انه في اتفاق بينهم دون أن نعرف، قائمة موحدة والحركة العربية للتغيير. ما هكذا كنا للأمور أن تصل. نحن نعتقد أنه بالإمكان أن يكون شيء آخر يتجاوب مع رغبة الجمهور بالوحدة. نحن نتعامل مع شريك، إحنا شركاء مع الجبهة الآن في كتلة الجبهة والعربية للتغيير. لكلمة الشراكة يوجد معنى، يوجد ترجمة، يوجد تبعات، ونريد لذلك أن يترجم إلى واقع. حاليا للأسف الوضع متعثر.

0: ومتأزم.
1: طيب الوضع متأثر ومتأزم، ولكن أيضا دكتور لربما لأول مرة أسمعك تقول ذلك، هناك الآن قائمة ثنائية للجبهة والتجمع، قائمة عربية موحدة وعربية للتغيير، هذا يعني بأننا واقع ثلاث قوائم الآن، لأول مرة نسمع ذلك.
0: هذا هو الوضع. لدينا بعض الوقت كان أستطيع أن أقول لك أنه في الأيام الأخيرة كان في عدة اجتماعات واتصالات ثنائية بيننا وبين الجبهة، للأسف لم تفضي إلى تغيير الوضع.
1: نعم وصلت الفكرة، نريد أن نشكرك جزيل الشكر، سنتابع طبعا معكم كل هذه التطورات. دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير،
2: شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا.
1: أو رئيس العربية للتغيير، الآن بما أننا نتحدث لأول مرة سنة طبعا نسمع هذا التصريح النائب أحمد الطيبي في هذا الحديث الخاص لراديو الناس، الوضع متعثر متأزم، أردنا رباعية، أردنا بعد ذلك ثلاثية، ما نراه اليوم هو قائمة ثنائية للجبهة والتجمع، قائمة موحدة والحركة العربية للتغيير. هذا أسوأ سيناريو طبعا، يمكن أن يكون الأحزاب العربية ثلاث قوائم كما رأينا في الانتخابات السابقة، هذا يعني بالضرورة لربما بأننا سنرى قائمة واحدة أو أكثر من ذلك لن تجتاز نسبة الحسم، خطير جدا.
2: أكلن ما زال في هناك الكثير من الوقت قبل الانتخابات، ويمكن للأمور أن تتغير يعني في نهاية المطاف، وهذا ما له على الأقل.
1: بهذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيداً.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لفة على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
3: اكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: املما وين بنتك لما بتتعلم؟
8: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
7: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي.
8: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: أمريكية في الخليج.
1: رغم التحذيرات الأمنية والقانونية، الائتلاف الحكومي يمرر حزمة قوانين جدلية قبل الاتجاه إلى الانتخابات وحل الكنيست.
0: وفي ظل تصاعد الاعتداءات العنصرية والتضييق على العرب، دعوات لإيجاد بدائل من داخل المجتمع العربي للتصدي لهذه المظاهر.
1: ننتقل الآن إلى التطورات الإقليمية والدولية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمس أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، مؤكداً أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحاً سواء بوجود إيران أو من دونها. وشدد ترامب على استمرار الضربات العسكرية حالياً.
2: In a position that they don't have any military. There's not a thing they can do about it. All they have is fake news because they have the fake news would rather see us lose the war than win the war, which is really treasonous, in a certain way. So we're doing another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 47 years, but nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. Thank you very much, everybody. Thank you very much.
1: في المقابل، شدد مقر خاتم الأنبياء الإيراني على أن واشنطن لن تتمكن مطلقاً من التدخل في إدارة مضيق هرمز، فيما ألقت التطورات بظلالها على أسعار النفط التي ارتفعت بما يزيد عن 5% خلال الساعات الماضية. للحديث حول مشمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية المختص في الشأن الأمريكي محمد القاسم. صباح الخير محمد.
3: صباح الخير. أهلا بك. صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: محمد، يعني هل تعتقد أن التصعيد العسكري الأخير الذي أعلنه ترامب على إيران في الأيام الأخيرة سيخدم أو سيضر ترامب داخليا، علما أن الانتخابات النصفية على الأبواب والحملات الانتخابية ستنطلق عن قريب؟
3: أبدا لا أتوقع ذلك، وأعتقد أنه الشارع الأمريكي لا زال سنة محمد ليس موافقا على هذه الحرب. أكثر من 80% من الأمريكيين ليسوا راضين عن هذه الحرب، وأيضا نتائج الحرب لم تنتج، أو نهاية الحرب أو الوصول إلى مذكرة التفاهم لم تنتج انخفاض في أسعار الوقود، لم تنتج انخفاض في التضخم. نحن نتحدث عن ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في آخر عام بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة، ويعني هي مش سر إنه الأمريكي في نهاية المطاف لا يهمه ماذا يحدث حول العالم ولا تهمه الأخبار العالمية. إذا ما كانت جيبته مرتاحة ملانة يستطيع أن يضع وقود غاز في سيارته اللي يذهب فيه للعمل ويرجع في نهاية المطاف. ولذلك ترامب في موقف صعب جدا. ودعيني فقط من الكليب اللي أنتوا لعبتوها هلأ اللي فيها صوت ترامب يتحدث عن شغلتين مهمات جدا بالنسبة لي للمتابع للشارع الأمريكي وللإعلام الأمريكي. تحدث عن الفيك نيوز، يعني كل ما أي شخص ينتقد ما يحدث في التطورات بين إيران والولايات المتحدة يصبح بشكل مباشر أخبار زائفة، إنه مش صحفي مؤهل إنه يقوم بعمله. أي مرة تم تحدي الرئيس ترامب في الولايات المتحدة يقوم بالاستهزاء في هذا الصحفي، يقوم بنزع
1: الشرعية
3: عنه والمصداقية. وأيضا الكلمة الأخرى اللي بيستعملها دائما اللي هي تريزن، الخيانة، وإنه يجب أن يحاكمه بالخيانة، بما معنى إنه إذا أي شخص صحفي أمريكي تحدث أو تساءل أو فقط أراد أن يصل إلى ما هي سياسة الولايات المتحدة مع إيران يتم نعته بأنه خائن. وهذا إن دل على شيء يدل على موقف الرئيس ترامب الصعب جدا الآن. وأيضا هو خسر يوم السبت بالليل يعني أحد أهم داعمي لينزي غرام في مجلس الشيوخ الأمريكي، واللي كان يعني تشير ليدر يطلع ويحكي عن أنه يجب أن نستمر في الحرب ضد إيران، وكان يعني شبه مصاص دماء، يعني أنه كل الحروب اللي في العالم كان يريد أن يخوضها، وكل الحروب اللي ما كانش حدا يفكر فيها كان يريد أن يخوضها. ولذلك الموقف صعب جدا. أتوقع أنه الأيام القادمة سنة ومحمد سنشهد ما نشهده في الأيام الثلاث الماضية، المزيد من من الضربات الأمريكية نوعا ما المحدودة في المكان وقوية هي، ولكن لا تؤدي إلى انفجار كبير، ولكن الشرائح

0: ترى هاي ممكن إنها تصيب أماكن أخرى وتولعها في المنطقة، خصوصا إنه في حديث يتحدث عنه الرئيس ترامب بالأمس إنه يضرب أحد منشآت البرنامج النووي الإيراني في الداخل الإيراني، وهون يعني هون بدها تصير المشكلة أكبر، ورح يكون الرد الإيراني اللي إحنا برضو بنشوفه عم يتعاظم شيئاً فشيئاً، ليس فقط البحرين والكويت، يعني البحرين قبل قليل كان هناك صفارات إنذار في البحرين، ليس فقط البحرين والكويت التي الآن تستهدف من قبل إيران، وإنما أيضاً الإمارات تستهدف، كان هناك صفارات إنذار في قطر، والأردن وقاعدة السلطي تم استهداف. أعتقد أن الأمور تتجه يعني شيئا فشيئا نحو العودة إلى ما كانت عليه في شهر آذار وإبريل الماضي.
1: محمد، دعنا نتوقف قليلا لو سمحت، يعني أن نعرج عن هذه النقطة التي أعتقد أننا مررنا يعني عليها مر الكرام، يعني في الأول ما أثر حفيظة ترامب فعليا كان المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية حول تخطيط إيران لاغتيال، وهل هذا الأمر يعني تم تأكيده على الأقل في الولايات المتحدة بداية، وإن كان هذا هو السبب الشخصي لا يوجد شخص في محيط ترامب قادر على يعني إعادته إلى رشده، إلى دفعه للتفكير العقلاني بعيدا عن ردود عاطفية يعني منفلتة من شأنها أن تثير الأوضاع ليس فقط في إيران وإنما في المنطقة برمته،
2: علما بأنه الرواية الرسمية هي ليست لاغتيال إنما بأن الحرس الثوري الإيراني هاجم ناقلات نفط في مضيق هرمز. طبعا
1: ثلاث سفن يعني في المضيق،
0: يعني الأمر مسيس، الإعلام الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين حتى وكالات الاستخبارات الأمريكية بجميع يعني أذرعها تعرف هذا الشيء، وتحدثوا عنه وقالوا أنه ليس هناك أي جديد في المعلومات الاستخباراتية التي قدمها نتنياهو. يعني إشي مخجل جدا جدا أنه يقوم رئيس وزراء دولة بأن يقدم معلومات بايتة ريسايكلد ما فيها أي جديد، وخصوصا أنه هو الآن يعني معروف عنه في الإعلام الأمريكي، وهذا مش كلامي، آخر تقرير كان في أكسيوس أنه زهقوا منه الأمريكان وزعلانين منه بسبب الفيك نيوز أو الميس انفورميشن، المعلومات الغير دقيقة اللي تم تقديمها للرئيس ترامب خلال العام الماضي في محاولة لإقناعه أنه يهاجم على إيران، واتضح في نهاية المطاف لا النظام الإيراني قايل للسقوط ولا الحرس الثوري قايل للسقوط وسيهزم، ولا الشعب الإيراني في حال أنه كان في ضربة عسكرية أمريكية إسرائيلية سينزل إلى الشوارع بعشرات إن لم يكن مئات الآلاف ويقود انقلاب، ولا حتى الأكراد اللي هناك يعني تصريح ترامب أنهم سرقوا الأسلحة اللي قدمتها أمريكا لأن يقوموا بعمل عسكري داخل إيران استطاعوا أن يقدموا ذلك. يعني سمعة نتنياهو في الولايات المتحدة عندما تأتي إلى المعلومات الاستخباراتية سيئة جدا في أحسن حال، وأنه قام بهذا الفعل، يعني هم عارفين نتنياهو يعرف ترامب أكثر ربما مما يعرف أي شخص آخر من حوله، فتوقيت المعلومات هاي وإمتى طلعت، يعني نتنياهو desperate، نتنياهو بده يرجع للحرب. يعني مبارح استطلاع الرأي من كان أنه 24 لإيزنكوت و 23 لنتنياهو و 44% هو مور سوتابل إيزنكوت يكون رئيس وزراء، بينما 37% لنتنياهو. هذا الأمر يقلق نتنياهو. إذن ماذا يريد؟ يريد العودة للحرب، يريد أن يقول للإسرائيليين أنا العنوان الأول والأخير، أنا مستر سيكوريتي وأنا اللي بحميكم، وأيضا يريد دعم ترامب الآن بشكل علني، ترامب اللي على الرايحة وجاي بتمصر عليه وبتفلسف عليه وبكل مكالمة بيعلي صوته عليه وبيبهدل فيه. هذا الأمر يجب أن يتغير. كيف بده يتغير؟ مستر بريزيدنت حياتك في خطر وأنا عندي المعلومات. ربما ترامب يعني يشرب الكوليد، ولكن مش اللي حواليه. وعلى يعني على فكرة ما في حديث في الإعلام الأمريكي في آخر عدة أيام عن هذا الموضوع. كان في حديث في أول 24 ساعة عنه، الناس توقعت أنه في معلومات جديدة، وبعدين خرجت الول ستريت جورنال وواشنطن بوست نيويورك تايمز وكل المحطات الأمريكية محطات التلفزة وفندت هذا الأمر. الآن العودة إلى ماذا سيحدث؟ نتنياهو كما كان في أحد التقارير الصحفية بالأمس، الحكومة الإسرائيلية يعني تنظر إلى الأمور ولكن لا تريد أن تتدخل، لأن هناك من يقول بأن الأمور تتجه نحو التصعيد والتصعيد الكبير، ربما يكون هناك انفجار لا يريده ترامب، ولكن ترامب وجد حاله في ورطة. يعني هو تم مسكه من إيده إلى مستنقع إيران من قبل نتنياهو. طيب. مش عارف كيف بده يطلع منه. طلع منه في اتفاق سيء اللي هو مذكرة

0: التفاهم، وبعدين إيران يعني إيران حكت له أنت اللي مش ماشي على مذكرة التفاهم، الآن يريد الخروج منها لأنه في الولايات المتحدة يتم الهجوم على ترامب بأنه وصل لا اتفاق أسوأ بكثير من الاتفاق اللي وصل له باراك أوباما، حتى من أقرب المقربين إلى الحزب الجمهوري وإلى ترامب يقول ذلك. وهذا
1: محمد، هل يمكن مع كل هذا التحليل عن التصعيد وما إلى ذلك، هل يمكن أن نستيقظ غدا ونرى بأن كل ذلك تلاشى أيضا، وبأن ترامب يعود إلى المحادثات من جديد، وبأن يعني باكستان وقطر والسعودية وكل الوسطاء تدخلوا لرأب الصدع ويستكمل من جديد هذا المسار، ولا بات الأمر من خلفنا الآن فقط التصعيد هو المقبل؟
0: لا لا، كل شيء ممكن، خصوصا أنت بتتحدث عن شخص اللي هي is unpredictable، هاي هذا الوصف اللي كنا دائما نوصفه فيه، إذا بتتذكري ثناء ومحمد تتذكروا إنه ترامب unpredictable، يعني غير متوقع، ما حدا بيعرف كيف رح يصحى بكرة الصبح ويتحدث مع الأمريكيين ويعبر عن مشاعره الجياشة. أعتقد إنه كل شيء جاهز، ولكن في الوقت الحالي الضغوطات الداخلية الأمريكية كبيرة جدا. مرة أخرى يعني أنا مرات بعيد نفسي كثير، ولكن لأنه هاي أحد الأسباب الكبرى أو الرئيسية.
1: ترامب بعيد نفسه كثير، ما حدش بلومه يعني.
0: صحيح، شكرا جزيلا، وأنا ما حدش بلومني كمان. ولكن يعني أسعار الوقود سلام محمد عم ترتفع،
2: ربما هذا هو ما سيؤثر على قراراته
0: بالتأكيد. وبعدين ترامب لا يستطيع أن يعني إنه يعني ما بيستطيع إنه يقنع السفن بأنها تخرج من أو تسيء أو تبحر في الخليج خائل ومضيق هرمز بأمان. إيران تهددها ضربة مبارح أو أوفرنايت سفينتين في الإمارات، وهذا بس خلص. يعني كل من اللي بيحكيه ترامب إنه المضيق هرمز مفتوح لا يعني أي شيء. وأيضا لا ننسى إنه التضخم عالي، والانتخابات النصفية بعد أقل من 4 شهور. كل هاي الأمور تقلق ترامب بشكل كبير، خصوصا أن دول الخليج لا تريد العودة إلى الحرب، والأمور تتفاقم حتى ما بعد إيران والولايات المتحدة. نتحدث عن اليمن الآن، نتحدث عن أماكن أخرى، الوضع سيء جدا، وترامب يشعر في الضغط ولا يعرف ماذا يريد أن يفعل.
2: طيب، صراحة أنه سنتابع بطبيعة الحال كل هذه التصريحات وبالأساس الأفعال المقبلة من البيت الأبيض. نشكرك في هذه المرحلة،
0: شكرا
2: جزيل لك. الشكر الزميل محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا.
1: طب إذن إسرائيليا هناك تأهب كبير لإمكانية عودة هذه الحرب، لربما هناك تمنيات أيضا، مش بس تأهب، هناك رغبة إسرائيلية على الأقل من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعودة هذه الحرب مع إيران، ولربما بفتح المواجهة من جديد. ينضم إلينا في هذا الشأن لتحليل ربما المرتقب وإلى أين ستؤول إليه الأمور، ينضم إلينا أمير أورن الصحفي المختص في الشؤون العسكرية. شلوم لخا، بوكر توف.
2: بوكر توف أمير.
3: بوكر توف لخم.
2: יכול להיות שכל ההסלמה האמריקאית הזאת שאנחנו רואים בשלושת הימים האחרונים באמת נובעת מהמידע שקיבל טראמפ מישראל על תוכניות להתנקש בחייו?
3: לא סביר, משום שברגע שהוא אישר לנתניהו להרוג את חמיני, המשמעות הברורה הייתה שעלול להיות גמול. הרי אלה דברים ידועים, במזרח התיכון בוודאי, עין תחת עין, ראש תחת ראש. מה הם חשבו, שתהיה להם חסינות, שזה עובד רק לצד אחד? לא, הוא מתוסכל מכך שהתוכנית שלו להכניע את איראן ובתוך 60 יום לייצר הסכם טוב יותר מאותו מזכר הבנה, הסכם מסגרת, ובינתיים מחירי הדלק ירדו והכל יהיה שקט והוא יתקרב לבחירות האמצע שלו, אז כל זה מתפורר, משום שהאיראנים לא משחקים במשחק שלו, והוא פשוט מתוך גחמות של אדם מתוסכל, כי הרי מה הטעם בכל המעלומות האלה? אז הוא מפציץ ויורים בחזרה ומדינות המפרץ נפגעות, וזה מראה שאי אפשר לסמוך על יציבות ועל תכנון לטווח ארוך. אז זה רק לרעתו, והוא עושה את זה מתוך רגש, לא מתוך שכל.
2: כפי שאתה אומר, בעצם זאת לא הפעם הראשונה שהוא היה בעצם מאוים על ידי איראן, ובכל זאת בימים שקדמו להסלמה הזאת נתניהו היה מודר מהבית הלבן, אף אחד לא שאל אותו, אף אחד לא התעניין בדעתו. מה הפך את העניין הזה מחדש? מה קרה לטראמפ הפעם באמת? איך זה השפיע עליו?
3: טראמפ רואה שהדברים אינם מסתדרים. אפילו לאחר שחזר לפעול במפרץ, אז מת לו לינדזי גראם, הרוב שלו.

0: טוב. זה מה שאפשר.
1: קיצור, זה, לא, לא יצא מזה שום דבר. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב. אולי בכל זאת יהיה משהו, אתה יודע, מפתיע בכל ההתפתחויות האלה.
2: אבל אתה יודע, בשנייה של רצינות,
1: כן.
2: 100 וקצת יום לפני הבחירות, באוקטובר תהיה פה כנסת אחרת, ממשלה אחרת, מדיניות אחרת.
0: אז גם את זה רשמנו.
2: בוודאי.
1: נראה מה יהיה. רוצים להודות לך, אמיר אורן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: طيب اذا كل هذه التطورات بالفعل الكثير من التطورات ولربما سنا القليل مما يمكن ان يشرح هذه التطورات لان كلها تطورات عبثيه بالاساس هذا ما يقوله امير اورن. نبدا من النهايه ما قاله بما يتعلق في هذه المفاوضات الاسرائيليه اللبنانيه والتي ستعقد في الجلسه السادسه. انا عجبني انك بتعدي اصلا
0: يعني
1: يقول المؤكد الامر المؤكد الوحيد في هذه الجلسه
0: انا سيتم تعيين جلسه سابعه بعد هذه الجلسه
1: تماما وانه لن يكون هناك اي جديد بكل ما يتعلق بهذه المفاوضات. الامر الاخر وهو طبعا المتعلق بكل ما كنا قد تحدثنا عنه واستمعنا اليه ايضا في خطط تجنيد الرئيس الايراني الاسبق احمد نجاد لكي يشارك مع اسرائيل في الانقلاب على الحكم الايراني. يعني باختصار يقول بان يعني هذا محض هراء وبان الموساد يمكن ان يخطط وان يحاول ولكن إخراج مثل هذه الخطط إلى حيز التنفيذ أو كذلك الإعلان عنها هو فقط للحصول على مكسب سياسي لنتنياهو قبل الانتخابات التي يبدو عالقا فيها ومتعثرا حتى هذه اللحظة في استطلاعات الرأي وبما لا يقل أهمية طبعا كل هذه التطورات التي نراها في الخليج، الحرب مع إيران وهذا التعثر من قبل ترامب، ما كان هو ما سيكون، لا يوجد أي جديد، لا يوجد أي حسم لهذه الحرب ولن يمكن أو ولا يمكن على الأقل أن يكون هناك شيء ما مختلف عما نراه الآن. المزيد من الضربات المحدودة، الكثير لربما من المحاولات للعودة إلى المفاوضات والنهاية ستبقى على حالها. المراوحة في المكان، المزيد من المماطلة، هذا هو الواقع، هذا هو التحليل لكل ما يحدث في هذه الحرب. إلى فصل قصير الآن ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس ابقوا معنا.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض أو اتصلوا 949-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: قوليلي، وانت آخر مرة أكلت بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أكل لك؟
8: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنة.
7: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
8: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
7: بيرفكتو كفركنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
9: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
10: والله بعلمه هندسي بألمانيا.
9: آه، وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
10: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على

0: 400 شيكل، نعم ب400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: سبع وعشرون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
4: طيب إذن وقفنا قبل الخروج إلى الفاصل مع تداعيات هذا التصعيد العسكري المستمر، الضربات الأمريكية على طبعا إيران، وكذلك القصف الإيراني على دول في الخليج، والاستمرار في إغلاق مضيق هرمز. كل هذا يؤثر طبعا على أسعار النفط، وفي هذه الأثناء نتحدث عن أنباء تؤكد بأن أسعار النفط ترتفع من جديد. هل سيؤثر ذلك على طبعا كل ما يحدث هنا في البلاد وكذلك أيضا في العالم وتحديدا في الولايات المتحدة؟ حول ذلك انضم إلينا طارق عواد الخبير في مجال الطاقة. مرحبا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير طارق.
5: صباح الخير، رجعت الحفلة.
4: شايف؟
3: شايف، رجعنا نحكي معك مجددا، لأن احنا بنحكي معك لما أسعار النفط بتطلع، بس بالأساس تصعيد من 3 أيام وربما كذلك سيستمر، سيتواصل في الأيام المقبلة.
5: نعم.
3: يعني تداعيات الأمر في بداية على أسواق النفط والأسواق المال بشكل عام.
5: نعم، لثبت أكيد أنه بعد باليومين أنه صار الخليج ساحة صراع، مش أنه الأمور راح للحل، وبالتالي الأسواق العالمية ترجمت مباشرة بارتفاع حوالي 10%. رجعنا بالمفروض معكم على البت $84.85 البرميل، يعني رايحين ننطلق سعر $90، وبالتالي منشوف طبعا احنا بنحكي على تسليم كمان شهرين، يعني مش اللي بيشتري اليوم بتلي مباشرة. الخليج اليوم عم بيصير مصدر غير موثوق به لإمدادات الطاقة. أنا بقى عندي نظرية بتقول إنه الربحان الأكبر عم بيعمل الوضع هذا كلياته أمريكا. أمريكا صارت المصدر الأول للنفط بالعالم، المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال بالعالم بالأخص لأوروبا، بالتالي بكل صراعاتها في رابحين وخاسرين. إحنا بنشوف استمرار هذا الصراع بيأثر على الخليج سلبيا وعلى أمريكا إيجابيا.
4: طب لحظة، لأنه بتقول هيك، ليش معناها ترامب هالقد مضغوط من الوضع؟ ليش هالقد ترامب ما بدوش هاي الحرب تكمل، بما أنها بالفعل مفيدة لتصدير الغاز ولتصدير النفط الأمريكي؟
5: إنه بقدرش يمسك كل الأجزاء المتحركة بهذا الموضوع، ولكن اللي عم بيصير أكتر إنه الشريك اللي قباله اللي هو في ند اللي اسمه إيران مش على بيلعب حسب أصول اللعبة الغربية. بمعنى إحنا ضربنا تعنيتي وما غير الإيرانية كشيعة من وقت كربلاء عندنا عقيدة مفاوضات مختلفة تماما اللي إحنا متعودين عليه هنا بالشرق أو بالغرب، وبالتالي هنا عقيدة مختلفة تماما. ولكن أنا بالآخر مدة عم بربى ميل أكتر لنظرية أو فرضية بتقول إنه كمان الغرب معني إنه ينحد موضوع إنه اليوم في نقل ثروات لتجمعت آخر 30 سنة بالخليج من الخليج للغرب، إنه لو يكون اليوم في استثمارات مخيفة جدا بالدفاع بتجديد البنية التحتية تبعتهن، وبالتالي راح يكون في صراعات مش بس حرب واحدة هي نفط، إلا في صراعات مختلفة تنساش الحرب المتطورة أكثر وأكثر بتصير بين الإمارات وبين السعودية. اليوم اليمن والسعودية صار في كمان ميني حروب صغيرة أكتر وأكتر، بالتالي رايحين على صراع طويل، وبالتالي بالترجمة مباشرة مع أسعار الطاقة.
3: يعني أنت بتقول على المستوى الاستراتيجي البعيد الأمد طارق أنه هذا الشيء يخدم الغرب في نهاية المطاف، وبالتالي لا نسمع الكثير من التحركات يعني من قبل أوروبا والولايات المتحدة من أجل تغيير هذا المسار التصعيدي عمل.
5: نعم.
3: طيب دعنا نسألك كذلك عن جانب آخر لا يقل أهمية، يعني كل ما يتعلق في كذلك موضوع باب المندب. يعني رأينا بالأمس هذا التصعيد ما بين السعودية واليمن، ولا نعرف طبعا خلفية هذا التصعيد الذي كان حتى اللحظة، ولكن ربما من شأنه أن يشي بأنه باب المندب كمضيق آخر دولي مركزي أساسي كما هددت إيران سابقا من شأنها أن يغلق، وبالتالي أن يزيد هذا الضغط على أسواق المال وأسواق النفط. كيف تقرأ هذا التصعيد بحال يعني حصل فعلا؟
5: طبعا باب المندب هو كمان ساحة صراع، مضيق هرمز للبحر الأحمر كمان بيأثر سلبيا على إمدادات الطاقة الدولية، وكمان هي أوراق ضغط تستعمل بالنسبة لأذرع إيران كمان بالمنطقة. الخاسر الأكبر كمان بهاي الناحية راح تكون مصر، لأنه مصر كمان قناة السويس ده منفذ جدا قوي للبحر الأبيض المتوسط،

0: هنا بتفوت شركات التأمين. بالآخر بالآخر بالآخر في حدا لازم أمن الكارغو أو الحمول الحديد والحمول اللي حمليتها، كان نفط كان غاز أو حاويات. شركات النفط أولت امبارح مباشرة رفعت التأمين لحوالي 3% من قبل الحرب كانت 0.25، وبالتالي بنشوف رجعت نفس الإشارات الحرب مباشرة من خلال 48 ساعة، يعني بطلوا يأمنوا للكلام للتهدئة، لأنه الموضوع صار موضوع مين دملي المخزونات قبل الشتوية القادمة، بين أنه الشتوية هي بشهر 10، ولكن المخزونات النفط والغاز الطبيعي كمان بأمريكا كمان بأوروبا كمان ب 80 دولة بالعالم تقريبا الصفر، وما عم بيطلع نفط كفاية عبي هاي هذا بين استهلاك اليوم وبين المخزون الاستراتيجي.
1: طب طارق، بسؤال أخير، يعني إذا ما أردنا أن ننظر إلى مستقبل يعني هذا العالم، لأن يعني الحرب على إيران، أزمة مضيق هرمز بدون أدنى شك فتحت أبواب للتفكير لدى كثيرين يعني في مصادر الإمدادات الطاقة وكل هذا الموضوع. نعم. ونسمع كثيرا عن الطرق البديلة التي يدور الحديث عنها، تارة يعني طريق بديل تدخل فيه السعودية وتركيا وسوريا، طريق آخر بديل تريد إسرائيل أن تنشئه أيضا بالتعاون مع دول إقليمية أخرى. ما الذي يمكن أن يكون، أو هل ممكن أصلا نعم. أن يكون هناك أي بديل لموضوع مضيق هرمز ويعني تصدير النفط أو على الأقل إمداد النفط من داخل مضيق هرمز؟ هل هناك بديل؟
0: سؤال جميل جدا. هنا بنيجي على الأثمان والأوزان. بالتالي الإمارات شغلت اليوم، الإمارات لما طلعت من أوبك هي تاني شرط العبريت أوبك، يعني لما بيتقرر أوبك إنه في عنا إحنا سقف إنتاج الأدي، الإمارات بريت المعادلة، الإمارات رفعت إمدادها من 2 مليون ل 4 مليون و100 شهر الإمارات. بالتالي هذا كمان تناغم بينها وبين أمريكا. اليوم إسرائيل بغيت المعادلات على الإطلاق نتيجة لشغلات إقليمية كمان بالخص به بالسعودية، عشان هيك لما تغيرت الجغرافيا السياسية بمعنى الجيوسياسي بسوريا، صارت سوريا ممر أو كوريدور كمان للسعودية كمان اليوم العراق عم تفحص إمكانية يطلع الخط ما بين العراق لبين مينا لاطقية وطرطوس. تنساش بالزمانات لما كان الإنجليز هون كان في خط من العراق لحيفا اسمه H1H2، يعني حيفا واحد حيفا تنين، ما بيجي بالبال إنه يعمل هاي الموضوع. كمان أمريكا مش عم بتشد على المبادرات الإقليمية على أساس في تسوية سلام وهذا تفتح إحنا الممرات. تذكر كان يحكي عن المبادرة الهندية السعودية الإسرائيلية، إسرائيل خسرت بالمبادرات لأنه بطلت كمان إسرائيل صارت مصدر غير موثوق به من ناحية أن تكون مصدر راحة مش مصدر قلق. اليوم إسرائيل بتركز حالها مصدر قلق كمان بالناحية السياسية كمان من ناحية بغرش أدكل عليك وأنا بالإمدادات والكوردرات الطاقة. والسعودية طبعا عندها الحسابات تبعتها، لما تركزت سوريا صارت الممر تغلبت عن طريق سوريا، الأردن طبعا الأردن لبنان سوريا. بالتالي حرب، أنا برأيي إحنا بحرب عالمية ثالثة بنوعية تاني، إنه في عنا حرب المعادن بعدها شغالة بشكل عنيف جدا، حرب الطاقة أكثر أكثر، بس العالم اليوم رايح كله على ممرات بديلة. مضيق هرمز أنا تقديري خلال سنتين راح ينزل 50% من المرور تبعه. امبارح الإمارات أصدرت تصريح صادم جدا، بقول لك إحنا مضيق هرمز بطل يعنينا، دولة بتطلع 4 مليون برميل يوميا. بالتالي كل دولة بتفحص استراتيجيتها وين رايحين، كيف دائما بنحكي مراكز دماغ مراكز تفكير، مش حكي زي كيف إحنا بنحكي دائما بالهبد.
2: طيب. طيب نشكرك جزيل الشكر فعلا على كل هذه الإضاحات، وسنتابع معك أكيد، رح يكون في جديد كثير، الكثير من الجديد يعني في الأيام المقبلة طارق. صحيح، شكرا جزيلا لك طارق عواد المختص في شؤون الطاقة، شكرا جزيلا لك.
1: على فكرة يعني بحاول هيك أتخيل سناء، قديش كان ممكن نتوقع فعلا أنه موضوع النفط وما إلى ذلك وهي الحرب اللي بدأت على إيران من أجل الطاقة النووية تحولت إلى
2: أو نظام حكم سياسي أو ما إلى ذلك من أمور، والآن تتحول إلى يعني قضايا متعلقة في سوق المال وسوق الطاقة. يعني هذا هو الواقع، هذا هو العصر الذي نعيشه للأسف الشديد. طيب نخرج إلى فاصل،
1: يلا أو نخرج إلى فاصل،
2: فاصل؟
1: يلا فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الثانية من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا.

0: بكرة لازم تراجع.
1: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
6: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
8: أحذية زاهي صليبة مع
9: خاضع لشروط الحملة.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
11: تسع وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
12: العنف والجريمة الآن في المجتمع العربي. هذا الصباح جريمة جديدة في قرية سولم وإصابة سيدة تبلغ من العمر 74 عاما. هذا يأتي في ظل طبعا هذا التصاعد المقلق لجرائم إطلاق النار والجرائم عموما في المجتمع العربي. ينضم إلينا لتفاصيل أوفى في هذا الشأن زميل مبدا فرحات، مراسلنا في منطقة الشمال. صباح الخير مبدا.
11: صباح الخير.
13: صباح الخير محمد وسناء وجميع المستمعين.
11: إذن ماذا في التفاصيل المتوفرة حاليا؟ سيدة في 74، يجب التأكيد هنا مرة أخرى.
13: نعم بالفعل، يعني نتحدث عن إصابة سيدة تبلغ من العمر 74 عاما بجراح خطيرة بعد تعرضها لإطلاق النار صباح هذا اليوم في قرية سولم. وبحسب بيان نجمة داوود الحمراء، يعني عندما تلقى مركز الطوارئ بلاغا عن إصابة سيدة في حادث عنف بقرية سولم، وصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدمت العلاج الأول للمصابة، وهي سيدة تبلغ من العمر 74 عاما، وتم نقلها إلى مستشفى هعامك في العفولي وهي في حالة خطيرة. وكما ذكرنا، يعني بعد تعرضها لإطلاق النار حتى الآن يعني لا يوجد تفاصيل أو معلومات عن هذا الحادث. الشرطة حتى الآن لم تصدر أي بيان بخصوص هذا الحدث، ولكن يعني نتحدث عن إصابة سيدة، ربما كان إطلاق نار، يعني كان إطلاق نار في قرية سولم، وأن يعني رصاصة طائشة أصابت هذه السيدة. حتى الآن يعني لا يوجد تفاصيل، ولكن للأسف نتحدث عن مسنة تبلغ من العمر 74 عاما ووصفت إصابتها بالخطيرة. هذه المعلومات المتوفرة حتى الآن لدينا. وكما ذكرت يعني الشرطة لم تصدر أي بيان، فقط نعتمد على بيان نجمة داوود الحمراء حتى الآن. ولكن يعني إذا تحدثنا عن العنف الجريمة ليس فقط في المجتمع العربي، ولكن أيضا في الأيام الأخيرة تشهد عدد من البلدات اليهودية عدة حوادث عنف، ومنها يعني إلقاء القنابل، يعني ما كان في مدينة العفولة أيضا صباح هذا اليوم إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه مصلحة تجارية والتسبب بأضرار. أيضا في مدينة ريشون ليتسيون كان إلقاء قنبلة على محل تجاري وإلحاق أضرار بالممتلكات. وفي الأيام الأخيرة أيضا كان في مدينة نتانيا وهرتلية ونسيتسيون، والشرطة تحقق يعني في جميع هذه الحوادث. أيضا يعني إذا تحدثنا عن العنف في المجتمع العربي، أيضا العنف يعني

0: تصل إلى المدن والمجتمع اليهودي، والسؤال كيف تتصرف الشرطة مع هذه الحوادث؟ يعني نتحدث عن عدد كبير من الحوادث في المدن العربية، وكيف يعني ستتعامل وكيف ستتحرك الشرطة مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي في المجتمع اليهودي بعد كل هذه الحوادث؟
1: ونذكر طبعا بدأ نتحدث عن 155 قتيلا منذ بداية هذا العام في المجتمع العربي، وفي الأيام الأخيرة رأينا قائد الشرطة داني ليفي يلتقي عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية ويقدم تعهدات طبعا كبيرة جدا بأنه سيتم مكافحة الإجرام وسيتم تغيير يعني كل هذا الواقع. هل نرى على أرض الواقع أي تغيير ما منذ هذا اللقاء، منذ التصريحات التي كنا قد استمعنا إليها من داني ليفي، انتشار الشرطة وكل هذه الأمور؟
0: يعني محمد، الأسبوع الماضي أيضا استمعنا إلى تصريحات قائد العام للشرطة في مدينة سخنين، وبعد تصريحاته كان جريمتي قتل في مدينة طمرة وفي جديد المكر. يعني وبعد اللقاء مع رؤساء السلطات المحلية، العنف مستمر. يعني لا نتحدث في الأيام الأخيرة عن جرائم قتل، ولكن نتحدث عن عدد من الإصابات في المجتمع العربي، وإطلاق النار مستمر بشكل يومي في البلدات العربية. يعني إذا لم يكن جرائم قتل يكون هناك إصابات من أبناء المجتمع العربي. يعني نتمنى بأن هذه الزيارة بالفعل تعمل الشرطة، وأن يعني يوفي بوعد قائد الشرطة بالعمل أكثر على منع الجريمة والعنف. ولكن نتحدث عن 155، أكثر من 155 جريمة قتل محمد منذ بداية العام. كم جريمة قتل تم فك رموزها؟ مع يعني للتذكير محمد، يوم المساء يوم الجمعة كانت جريمة قتل في مدينة القدس، يعني مقتل شاب 19 عاما بعد تعرضه للقطاع. خلال أقل من ساعات كانت الشرطة يعني أعلنت عن اعتقال 5 مشتبهين على ذمة التحقيق في هذه الجريمة. هذا ما لا يحصل في المجتمع العربي. يعني عندما تكون جريمة قتل في الأيام الأخيرة، يعني في الأسابيع الأخيرة، نتحدث عن أكثر من 17 جريمة قتل محمد. حتى اليوم الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه واحد، يعني مشتبه واحد لم يكن في جرائم القتل الأخيرة. نتمنى بأن تعمل بالفعل الشرطة حتى يشعر المواطن العربي في الأمن والأمان حتى داخل المنزل.
1: طيب، يبدو أن هذه التصريحات يمكن التعويل عليها كثيرا، ولكن نريد أن أشكرك جزيل الشكر زميلي مبدأ فرحات مراسلنا في منطقة الشمال. شكرا لك.
2: شكرا جزيلا. شكرا. طيب، إلى شؤون الرياضة الآن. أعلن فريق انتر ميلان الإيطالي فشل إتمام صفقة انتقال اللاعب ابن مدينتي سخنين وحيفا عنان خليل إلى صفوفه، بعدما لم يجتز الفحوصات الطبية المطلوبة من قبل اللجنة الأولمبية الإيطالية، وذلك في تطور شكل خيبة أمل لجماهير ومحبي الساحرة المستديرة في المجتمع العربي. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا مدير مراكز طبية مؤهلة لفحص الرياضيين دكتور سامر نفاع. صباح الخير.
3: صباح النور.
2: أهلا بك دكتور سامر. يعني بداية، كيف تقرأ أنت هذا النبأ من موقعك كمختص طبي في المجال، وما الذي يميز الفحوصات التي يخضع لها الرياضيين مقارنة بالأشخاص العاديين؟
3: المضبوط، الجواب هذا في شقين. الشق الأولاني أنه عنان خلايلي طبعا الاتفاقية تبعته مع انتر ميلان ما كملت بسبب رفض اللجنة الأولمبية اللي تتعدى الفرق ولجان الفرق بالنسبة للفحص الطبي المهني اللي هو موجود فقط في إيطاليا، واللي هو بيميزه عن باقي الدول في أوروبا. الفحص هو شقين، يعني في الفرق المهنية، خلينا نقول المكتوعيين كيف بسموها باللغة العبرية
1: المهنية.
3: نعم. بالتالي في هاي الفرق بشددوا كتير على الفحص هذا، بيعملوه خلال أسبوع كامل، مش يوم يومين كيف احنا بنسمع، أو مش خلال كم دقيقة، إنما طبعا هناك عدة أمور اللي اللاعب لازم يتعداها ويتخطاها. بالنسبة للاعب عنان، وأنا بنوه يعني كانت بالنسبة لي أنا بما أني ملم في الأمور هاي مفاجأة، ومفاجأة من الطراز الثقيل، وأقول لك بصراحة يعني عنان خلايلي اجتاز كل الفحوصات الطبية وهو في بلجيكا.
1: وهذا السؤال يعني
3: في بلجيكا
1: دكتور.
3: لما عمل الفحوصات، انت بتحكي على فحوصات اللي عمليا فحوصات دم، فحوصات فيتامين دي، بي 12، الكبد، الكلية، السكر.

0: لهم الناس.
1: طيب ولذلك هذا السؤال الذي يعني يثير تساؤلات لدى كثيرين، يعني علان خليلي هو لاعب محترف يلعب في الدوري البلجيكي، دوري ممتاز ومحترم يعني أوروبيا، يلعب كذلك في المنتخب، لعب سابقا في يعني عدة أندية إسرائيلية، من المفترض بأن يجتاز كل هذه الامتحانات سابقا. ما الذي يختلف بالنظام الطبي الإيطالي لكي لا يجتاز هذه الفحوصات أو هذه الامتحانات الطبية هناك؟
0: المضبوط، بما أن احنا بصدد كاس العالم والمهزلة اللي عم بتصير في داخل المستطيل، فكل شيء ممكن تفكر فيه هو صحيح. كمان مرة أنا بعيد وبكرر وبشدد على الكلمات اللي أنا بحكيها، لأن أنا في هذا المجال صار لي 17 سنة عندي معاهد للفحوصات الرياضيين، وأعي بالضبط كل دولة شو بتطلب. وأنا بالصدفة عملت الفحوصات لمكابي الريل وهن في الدرجة العليا، عملت لفرق كرة سلة اللي هن من الطراز العالي، بالتالي أنا بعرف بالضبط شو المتطلبات تبعت الفرق. بعيد وبكرر إنه مجد عنان خلايلي اجتاز كل الفحوصات وهو موجود في بلجيكا. لما انتقل لإيطاليا كمل كل الفحوصات ونجح فيها كلياتها. المعروف عن عنان انه انا بصدد الناس اللي معجب باللياقه البدنيه العالي تبعته، بما اني انا رياضي سابقا، بالتالي بتابع كل الالعاب الرياضيه، كان في الدوري الاسرائيلي الدوري الاوروبي، ومن ضمنهم طبعا عنان. أنا بعرف إنه هو بلياقة بدنية عالية جدا جدا أولا، ثانيا هو من خلينا نقول يعني أمور صحية عالية العال، ما في عنده أي.
1: ولذلك يعني أنت تقول من الجانب المهني الطبي لا يوجد أي تفسير لهذه النتائج.
0: العائق كان في اللجنة الأولمبية.
1: نعم.
0: اللي هذا بيميز باقي اختلاف في أوروبا. في إيطاليا معروف إن اللجنة الأولمبية هي خلينا نقول
1: صاحبة القرار في هذا.
0: نعم، رقم طيب. واحد اللي بتقرر أي لاعب بدخل على إيطاليا إذا مناسب من ناحية الصحية أو لا. طبعا هذا ممكن تشكك فيها في كتير أمور، وقلت لك أنه يعني المهزلة اللي صارت في المستطيل
1: لم يعد أي شيء مستغرب على ما
0: لا لا، إذا ترامب بلغي كارت أحمر فعلى الدنيا السلام، يعني بطلت أمور رياضية بحت.
1: نريد أن نشكرك جزيل الشكر، يعني الكثير من التساؤلات ولربما لا نملك الإجابة، ولكن هذه توضيحات هامة جدا. دكتور سامي الرفاع، مدير مراكز طبية مؤهلة لفحص الرياضيين، شكرا جزيلا
2: لك. ونحن طبعا نتمنى لدورنا كل التوفيق للاعب عنان خلايلي، وكما قال هو بنفسه لا تكرهوا شيئا لعله خير لكم، وربما ستكون فاتحة لفرص أفضل
1: بدون شك.
3: هذه الفقرة برعاية هات جول، فوتوا على تطبيق هات وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
1: الزميل فادي مصطفى، يسعد صباحك.
2: صباح الخير.
4: يا صباح الخير.
2: أنا مبسوطة اليوم فادي، مبسوطة. وأخيرا
1: أتمنى تضلك لآخر اليوم مبسوطة يعني.
2: رح نضل
1: بعد المباراة يعني.
2: أكيد أنا فاهم عليك. طيب الزميل فادي مصطفى، انطلاق دور نصف النهائي هذا المساء، مع هذا اللقاء المنتظر يجب القول ما بين المنتخبين الأبرز فرنسا وإسبانيا، تقديراتك للي رح نشوفه الليلة وشو على شو نركز بالأساس؟
4: طبعا اليوم نحكي على نهائي اللي شوي استعجل وعطونا إياه، والنهائي مبكر، مباراة في طبعا الطراز الثقيل بين فريقين المصنفات، سواء الفريق الفرنسي أو الفريق الإسباني. فعلا الجميع توقع أنه على الأقل واحد من هذه الفرق تكون الأقرب والمرشح لرفع الكأس، ولكن القرعة جاءت غير ذلك. طبعا منتخب فرنسا هو أكثر إقناع للأمانة في البطولة حتى الآن، يعني شفنا الكتيبة الفرنسية جاهزة وما بنقصها شيء، سواء عن دفة الاحتياط وسواء من يلعب المواجهة. طبعا اليوم نصف نهائي كأس أوروبا بالتوقعات بتشير أنه راح تكون مباراة هيك متكافئة، باعتقاد راح تمتد لأشواط إضافية مع ترجيح من ناحية أخرى فرنسا طبعا حكينا هي مرشح، ولكن إسبانيا
1: بنفع أقول لك أنه أنا

0: مش موافق يعني مع توقعك، وبعتقد يعني بعرف شو تمني والاعتقاد، باعتقادي فرنسا ستحسم المباراة مبكرا، هيك عندي إحساس مش عارف ليش.
1: ممكن لسبب واحد أوافق معك، لأنه المساحات اللي بتركوها الفريق الإسباني طبعا عنده أسلوب الاستحواذ، ممكن يترك مساحات لكيليان إمبابي لرفاق كيليان ليستغل الهجمات المرتدة. إسبانيا ما بتسكر المباراة، إسبانيا بتلعب مفتوح محمد وسنة، وعندها القدرة تسيطر على أرض الملعب، ولكن أي خطأ في وسط الملعب قد يكلف الفريق طبعا كثيرا. هذا طبعا آخر لقاء بين المنتخبين كان في يونيو 25، كان في إثارة كبيرة، إسبانيا فازت 5-4. اليوم أتوقع أن فرنسا تكون هي صاحبة الرتن السريع، وهي
2: سجلنا فارس سجلنا
1: وبس قبل بالنسبة
2: لأن حديث غدا يعني بعد ما تطلع النتيجة.
1: نعم قد لسنا نتحدث بالنسبة لعن خيالي يعني حكي هو فعلا وصف الحالة، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. الآن مفاوضات مع إبسيتش تاون الفريق من بريمير ليج من الدوري الإنجليزي، قال عنا الضمانات المالية التي كانت ستدفعها إنتر لسان جيرواز نحكي على 22 إلى 25 مليون القيمة تقريبا، ومع الإضافات ومع كل بونسون شو نختلف عليهم، ولكن يقال إنه الفريق هو صاحب الحظ الأوفر لضم عنان خيالي في الحالة طبعا بانتظار، والآن يبدأ عمل الوكلاء سواء من إبسيتش تاون والفريق سانت جلواز وماراثون مكثف لضمان طبعا انتقال سهل وسريع. لا نخفي السر، عنان بيحب الدوري الإنجليزي، قال سابقا أنا أحلم في ليفربول، الحلم طبعا قد يكون بعيد بعض الشيء، ولكن إذا انتقل محمد وسنة إلى الدوري الإنجليزي واضح أن الأعين ستكون عليه أكثر، وهناك سيأخذ الشهرة اللي هو كان يعني مرجوة بالنسبة له. فصفقة عنان في إيطاليا انتهت. وبهمني أقول كمان شغلين، يعني اليوم شفتها في صفحة إنتر ميلان، قالوا عنان اجتهد كل الفحوصات الخاصة عندنا في إنتر ميلان، ولكن هي اللجنة الطبية الشديدة مع كل القوانين الصارمة التي طبعا أفشلت هذه العملية. أما بالنسبة للفريق هذا الأمر طبعا جائز، وقالوا أي فريق يريد عنان خلالي الأوراق موجودة وتثبت أن الفحوصات الطبية سليمة. يعني إذا إبسيتش تاون أراد هو ما بركن على فحوصات إنتر ميلان، طبعا عنده فحوصاته الخاصة كما ليفربول عنده الفحوصات الخاصة. الحالات في السابق بتعلمنا أنه البروتوكول الطبي الإنجليزي أقل صرامة وأقل دقة، مش أنه لا سمح الله يعني في استهانة في دقة اللاعبين، ولكن في إيطاليا اللي عرفت حالات وفاة على العشب الأخضر هناك طبعا تجديد، هذا الأمر غير متبع في أي بروتوكول. وبالأمس كان إلي حديث مع الطاقم الطبي المنتخب في البلاد هون اللي بيلعب معه عن الخلالي، كانت ابتسامة عريضة يعني يقولوا يعني إيش ممكن نعمل أمام بروتوكول طبي لدولة أرادت أن تكون مع هذا البروتوكول، ولا إنسان عنده الحق على حق الفيتو على هذا القرار. بالتالي على خير هيك بنقول
0: على خير. زميل فادي مصطفى شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا.
0: طيب هذا إذن نأتي إلى ختام هذا النهار، شكرا لكل الزملات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير في التحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميسى عساف، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار جواد العمري وعلى حسن، وكل الشكر لك يا عزتي سنة.
2: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة
2: خاضع لشروط الحملة.
3: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 50 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص.

0: تحديث الإضافات أو الملحقات الإضافية.
1: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: يمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على انستغرام ناس راديو نقطة FM.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: حكيلي حكيلي عن بلدي حكيلي.
9: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير محب لأهله.
10: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
11: بلدي.
12: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
13: يا بلدي.
14: صباح الخير من مدينة البشارة.
15: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
16: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. تسعون ضحية من أبناء المجتمع العربي على شوارع البلاد منذ مطلع العام، وحصيلة القتلى تسجل ارتفاعا مقلقا بنسبة 20%. توتر متصاعد داخل المؤسسات الصحية بعد الحرب، واستطلاع يكشف تعرض 65% من العاملين العرب لإساءات داخل المستشفيات. وترقب كبير هذا المساء لعودة مباريات المونديال، نصف النهائي يقدم مواجهة أوروبية قوية بين فرنسا وإسبانيا. دقيقة ونصف بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 14 من يوليو تموز. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. البداية مع جولة على آخر الأخبار مع الزميل محمد أبو العزم حميد. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير لك يا عفاف ولسيدات والسادة المستمعات والمستمعين. قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي إن الاتصالات الجارية لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية تواجه أزمة وعثرات مؤسفة. وفي أول تصريح له منذ بداية الأزمة، قال الطيبي في حديث لراديو الناس صباح اليوم إن الشراكة الحالية بين الحركة العربية للتغيير والجبهة يجب أن تترجم على أرض الواقع.
2: لدينا بعض الوقت في الأيام الأخيرة كان في عدة اجتماعات واتصالات ثنائية بيننا وبين الجبهة، للأسف لم تفضي إلى تغيير الوضع. الوضع متعثر متأزم وهذا مؤسف جدا. كنا نريد قائمة مشتركة رباعية، لم نحصل على ذلك. تحدثنا عن قائمة ثلاثية، ولكن الوضع اليوم هو قائمة ثنائية من الجبهة والتجمع اللي عرفنا أنه في اتفاق بينهم دون أن نعرف، قائمة موحدة والحركة العربية للتغيير. ما هكذا كنا للأمور أن تصل. نحن نعتقد أنه بالإمكان أن يكون شيء آخر يتجاوب مع رغبة الجمهور بالوحدة. نحن نتعامل مع شريك، إحنا شركاء مع الجبهة الآن في كتلة الجبهة والعربية للتغيير. لكلمة الشراكة يوجد معنى، يوجد ترجمة، يوجد تبعات، ونريد لذلك أن يترجم إلى واقع. حاليا للأسف الوضع متعثر ومتأزم.
1: أصيبت سيدة في 74 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في قرية سولم في منطقة مرجي بن عامر، وقدمت الفرق الطبية العلاجات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى عيمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. لقيا شابان في العشرينيات من عمريهما مصرعهما، وأصيب آخر بجروح متوسطة الخطورة إثر تصادم بين مركبتين على شارع 80 قرب مفترق عرعرة النقب مساء أمس. وكان طواقم الإسعاف قد أعلنت وفاة أحد الضحيتين في المكان، فيما توفي المصاب الثاني لاحقا في المستشفى متأثرا بجراحه. صادقت لجنة الخارجية والأمن على مشروع يمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 32 شهرا وسط مطالبة الجيش بتمديدها إلى 36 شهرا. كما أقرت اللجنة الخاصة في الكنيست مشروع قانون الاتصالات بعد حذف بند التطبيق الحكومي المجاني للقنوات الإخبارية إثر اعتراض الأحزاب الحريدية. أعلن الأردن صباح اليوم إسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران، وقالت الجهات الرسمية إن الدفاعات الجوية تعاملت معها دون تسجيل إصابات أو أضرار. في البحرين أعلنت السلطات تفعيل صفارات الإنذار عدة مرات، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت أهدافا جوية أطلقت من إيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم انتهاء موجة من الضربات استمرت نحو 5 ساعات واستهدفت أنظمة المراقبة الساحلية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع في بوشهر وجزيرة أبو موسى وبندر عباس، وقالت القيادة إن العمليات هدفت إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن المدنية وحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز وفرض كلفة باهظة عليها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم استمرار العمليات العسكرية الأمريكية. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية تواصل استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا أن الحصار البحري المفروض على إيران سيستمر وأن الولايات المتحدة ستواصل حماية الملاحة الدولية في المنطقة. وفي إجابة على سؤال صحفي قال الرئيس الأمريكي أن إيران لا تملك سوى الأخبار الكاذبة، مؤكدا أن إمكانية التوصل لاتفاق لا زالت قائمة.
3: So we have them in a position that they don't have any military. There's not a thing they can do about it. All they have is fake news because they have the fake news would rather see us lose the war than win the war, which is really treasonous in a certain way. So we're doing another very major attack tonight. They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago and they want to make a deal. They've been negotiating for 4

0: 37 years, but nobody's ever hit them militarily. We're hitting them very hard. Thank you very much, everybody. Thank you very much.
1: أكدت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أن تطبيق الحصار البحري على إيران سيبدأ اليوم ويشمل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وقالت سنتكوم إن السفن التي لا تتجه إلى الموانئ الإيرانية ستتمكن من مواصلة الإبحار دون عقبات. من جانبها أكد الحرس الثوري الإيراني أن الحصار البحري لن يغير موقف طهران وأنها ستواصل فرض سيادتها على مضيق هرمز. إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع، وارتفع خام برنت بنحو 2% إلى نحو 85 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 80 دولار للبرميل وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. تبدأ اليوم في روما الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وتستمر حتى غد بمشاركة وفدين على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية. في السياق، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تعمل مع فرنسا على مهمة دولية لدعم الاستقرار في لبنان، وتساند المؤسسات اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن روما تواصل جهودها من أجل السلام وترفض أي تصعيد جديد في المنطقة. في الرياضة، تعثرت صفقة انتقال اللاعب العربي عنان خليل إلى نادي إنتر ميلان بعد عدم حصوله على الموافقة الطبية المطلوبة لإتمام انتقاله إلى النادي الإيطالي. وعلق خليل عبر حسابه على إنستغرام بنشر آيات قرآنية دون تقديم تفاصيل إضافية. في المونديال، تنطلق اليوم منافسات الدور نصف نهائي من كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين الفرنسي والإسباني، وتتواصل مباريات هذا الدور يوم غد، حيث يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني للمنافسة على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية التي ستقام الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي. الأحوال الجوية: ارتفاع جديد في درجات الحرارة، ويصبح أو تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبية. مع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتمسي الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، هذه عودة إلى برنامج غرفة الأخبار والزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.

إذن كانت هذه جولة على أبرز الأخبار والمستجدات، ونواصل مع الزميل محمد أبو العزم حميد على رأس الساعة القادمة. ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، والبداية ستكون مع ما يحدث على شوارع البلاد، إذ تواصل حوادث الطرق حصد أرواح المواطنين العرب في البلاد، وآخرها الحادث المميت الذي وقع أمس قرب بلدة عرعرة النقب. بلغ عدد الضحايا العرب منذ بداية العام نحو 90 شخصا مقارنة ب 75 ضحية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 20%. طبعا سنناقش هذا الملف وهذه المعطيات المقلقة، وبداية نتحدث للأستاذ إيهاب عيسى من اللد، وهو عم ضحية حادث الطرق على شارع رقم 6 قبل أيام. علياء عيسى، نقول صباح الخير للأستاذ إيهاب عيسى، سينضم إلينا بعد اللحظات، انقطع الاتصال. إذن بما يتعلق بهذا الموضوع، يعني مجددا نقول عندما ننظر لهذه المعطيات، مأساة على طرقات البلاد، وعلى ما يبدو وفق المعطيات أبناء المجتمع العربي يدفعون الثمن الأكبر من الأرواح، مع تسجيل نحو 90 ضحية منذ بداية العام. وكما ذكرنا أيضا في إطار هذه المعطيات، نتحدث عن ارتفاع حصيلة الضحايا بنسبة ما يقارب 20%. مجددا منقول صباح الخير للأستاذ إيهاب عيسى من اللد، وهو عم ضحية حادث الطرق على شارع رقم 6. وقع هذا الحادث قبل أيام وراح

0: تحية المرحومة علياء عيسى. أستاذ إيهاب صباح الخير وتعزينا الحارة.
1: صباح النور. شكرا جزيلا.
0: تعزينا الحارة إلى كل العيلة. اسمح لي هيك بداية بس يعني نستوضح ما حدث مع علياء. شو اللي بتعرفوه عن هذا الحادث المميت وكيف وصلكوا خبر وقوع الحادث؟
1: احنا نبلش انه وقوع الحادث كان كالصاعقة كالبرق في أيام الصيف. ما حدا عرف ما حدا صدق ايش فيه ايش ممكن يصير. الطريق كانت مسكرة ما عرفوش يروحوا يفحصوا غير بالتليفونات. كلهم كانوا ما كانوش يقدروا يعملوا اي اشي في اللحظات الاولى او حتى الساعات الاولى للحادث. وحتى ندور على وين البنت موجودة بأي مستشفى بأي شسم ما عرفنا أي إشي غير في بعد ساعات عرفنا أنه يبقى كبير.
0: أستاذ إيهاب شو اللي عرفتوا بداية أو مين تواصل معكم كعائلة مع مين من أفراد العائلة خبروكم أنه وقع حادث وعلى ما يبدو يمكن يعني بداية قالوا لكم أنه علياء مصابي؟
1: لا احنا ما كناش عارفين ما وصلنا من الاخبار اللي بالتواصل الاجتماعي انه علياء توفت. يعني كنا متوقعين هنسميه السيء الجروع بيوتير الاكثر شيء سيء كنا متوقعين بس وين هي موجوده وين كيف ما كناش عارفين. وصلنا عن طريق بس عن طريق التواصل الاجتماعي
0: عن طريق التواصل الاجتماعي وهذا ربما يعني وقعه أصعب عليكم كعائلة إن كنتوا تسمعوا الخبر.
1: صعب جدا كان جدا جدا جدا.
0: هل في يعني صورة أوضح الآن عن ملابسات الحادث شو اللي صار أم إنكم كعائلة يعني ما زلتوا عم تنتظروا إجابات من الجهات المختصة؟
1: تعالي نقول هيك الصور والشهادات والنشر موضح شو السبب وكل واحد شاف شو السبب السرعة وواضح. احنا لكن احنا همنا العائلة على المصيبة الكبيرة اللي حدثت وعلى انه عندنا بنت 20 على وجه جيزة كانت عز استعداداتها للجواز هذا الشهر. وهي كمان عشان تعرف انه هي اخر العنقود ابوها متوفي هي اخر العنقود للعائلة. وكان صعب جدا انه حالة الوفاة هذه. وطبعا اخر العنقود هي حبيبة ابوها المرحوم ابوها المتوفي ودم دفنها بجوار ابوها.
0: الله يرحمها ويصبركم. أستاذ إيهاب يعني كيف بتحب الناس تتذكر علياء يمكن اللي ما بتعرفها عن قريب شو صفاتها كيف كانت حياتها ظروف حياتها شو بتشتغل شو بتعمل بالحياة؟
1: بنت شاطرة بنت قوية مرقت تروما قبل 6 سنين حالة وفاة أبوها وكانت على استعداد انه تبني حالها من اول جديد وتستقر وكانت على تعامل منيح مع المجتمع مع اهليها مع امها مع اخوتها مع عمامها اخوالها. وكانت يعني طبعا احنا دعمناها على اساس انه تتاسس من اول جديد كمان نفسيا وكمان اجتماعيا وللأسف الشديد تم للأسف الشديد الله اختارها لجانبها.
0: الله يرحمها. كيف عم بتعيش العائلة هاي الأيام الصعبة والساعات ويعني هذا الفقد اللي كان مفاجئ وقاسي جدا عليكم؟
1: أصعب ما يمكن ساعات صعبة جدا. نتأمل يعني نلهم أمها وأخوتها الصبر والسلوان. صعب يعني إذا احنا بنشوف الموت مصيبة الموت مصيبة بشكل عام حتى لو كان واحد كبير أو واحد حتى كان مريض سنة أو سنتين أو ثلاثة مريض جدا وبده راح يموت بعده مصيبة. فأزود وأزود وأزود وأزود في حالة إنه يكون شاب مقتبل العمر وبرعاية شبابها وفجأة تنتقل إلى جوار ربها.
0: الله يرحمها. كيف سمعنا منها كانت عم بتحضر لزفافها؟
1: عرسها. لا عرسها.
0: أستاذ إيهاب بسؤال أخير لما عم تسمعوا هاي الحصيلة وأنتوا عائلة اللي ما زلتوا عم بتواجهوا يعني ألم هذا الفقد وبعدكم عايشين بمرارة هذا الفقدان يعني شو بتكون رسالتكم اليوم لما عم تسمعوا كل هاي الأشخاص بالذات من مجتمعنا العربي اللي عم بتوفوا على شوارع البلاد وفقدوا حياة؟
1: يا ستي العزيزة رسالة واضحة جدا للشباب يعني عند بالتدريب هيك بشكل قاسي كفيش القتل والضرب والعنف اللي بينزل فيكم واحد واحد ما بنسمع غير يوم بنزل واحد واثنين

0: كمان تتهوروا بتقتلوا حالكم على الطرقات. هاي رسالتي، كفى من السرعة الزائدة والسرعة المتهورة، كفى من هذه السرعة. حاولوا حافظوا على حياتكم وعلى مستقبلكم وعلى عائلاتكم اللي بدكم تبنوها في المستقبل. هذه رسالة، هذه مش أنا رسالة، هي رسالة علياء حين توفت وانتقلت إلى جوار ربها. كفوا يا شباب من السرعة الزائدة، انتبهوا حالكم، استعملوا الطريق تكون وسيلة للتواصل الانتقال من مكان إلى مكان، مش للطريق إلى عرض قوة وعرض قدرات سيارات ومش قدرات سيارات.
1: طبعا هذا الاستعراض يعني اللي عم بيكون كفيل بوقوع هاي الحوادث. هل ما زالت العائلة عم تنتظر يعني إغلاق تفاصيل هذا الحادث بشكل رسمي؟ في تواصل من قبل الشرطة، الجهات المختصة، تحقيقات جارية؟
0: الشرطة بتبحث في الحادث. احنا نجي نقول احنا لما استلمنا بنتنا ودفناها الله يرحمها ما دخلنا في الموضوع. اما انا متأكد الشرطة ما زالت تبحث في الحادث،
1: الله يرحم عليا.
0: ومع أنا ما يعني إيش مصير النتيجة؟ يعني النتيجة واضحة، إنه ديروا بالكم حالكم يا شباب، وخلي الشرطة تأدي واجبها كما يجب.
1: أستاذ إيهاب مجددا من عزيك، وأنا بدي أشكرك أنك قدرت تشاركنا هيك في هاي التفاصيل، وتحدثنا أيضا عن المرحومة علياء، وهي الرسالة للجميع بشكل خاص الفئات الشابة على شوارع البلاد. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. الأستاذ إيهاب عيسى من اللد، وهو عم ضحية حادث الطرق اللي وقع قبل أيام على شارع رقم 6، وراح ضحيته المرحومة الشابة علياء عيسى. نواصل في ذات الملف. من الجانب المهني ينضم إلي المرشد والمحاضر بموضوع التثقيف المروري أمير أندراوس. أمير صباح الخير.
2: صباح جميع المستمعين، شكرا لكم التضافي. أتمنى أن تكون المقابلة
1: السابقة. أمير بس عم نسمعك شوي بصعوبة، الصوت مش كتير واضح، ومهم إلي نسمع تعليقك على هاي المقابلة والتفاصيل الموجعة جدا اللي سمعناها من الأستاذ إيهاب عيسى. تفضل.
2: أوضح.
1: نعم،
2: بتمنى أن تكون هذه المقابلة لي سبب في إنقاذ حياة إنسان واحد على الأقل. نتمنى الرحمة والصبر والسلوان للأهل طبعا، والله يرحمه عليه. استثناء المقابلة بالمباشر معكم، سأتمنى لإلى الرحمة طبعا.
1: يعني تفاصيل صعبة سمعناها من عم علياء الله يرحمها، وكذلك يعني دائما منقول هاي من أصعب المقابلات لما بنحكي مع أهالي ضحايا وضحايا حوادث الطرق، لأنها بتكون مفاجئة ووقعها فعليا صعب جدا على العائلة. أمير، لما بتنظر لهاي المعطيات كيف بتفسر لنا إياها؟ لما عم نقول إنه مع الأسف الشديد أبناء المجتمع العربي عم بيدفعوا الثمن الأكبر من الأرواح على شوارع البلاد.
2: صحيح، احنا نسبتنا الشبيه تقريبا نسبة حوادث الطرق السنة بارتفاع، عم نحكي على 39%. للأسف هاي مش مجرد أرقام، بل هي عائلات فقدت أبنائها وأطفالها، كبروا بدون أبائهم، أحلام انتهت في لحظات زي ما سمعنا. عشان هيك لازم نتعامل مع القضية كقضية مجتمعية وليست كمجرد قضية مرورية زي ما نحكي عادة للأسف.
1: في نظرة يمكن أكثر هيك يعني مفصلة للمعطيات، في إشي بارز هاي السنة مقارنة مع السنوات الماضية أمير، من حيث ربما يعني أنماط الحوادث اللي عم بتصير؟ نعم. أو ظروفها؟
2: نعم، الارتفاع الحاد هو في الدراجات النارية الكهربائية والكوركينت الكهربائي، وعم نحكي على أجيال ما تحت 16 ما دون 16، يعني عم نحكي على طلاب مدارس، أطفال ما مع رخصة ولا توري امتحان نظري ولا إلى أي صلة لموضوع التثقيف المروري أو السياقة.
1: شو التفسير أمير؟ يعني أنت دايما كمان في يعني شغلة مهمة باعتقادي، أنك بتحكي أيضا بقبعة الوالد الله يحمي لك أبنائك. شو التفسير لما منقول قاصرين، ما فيش معهن رخص لا نظري لا عملي، ولكن يعني عم يتجرأوا إذا بدي أقول ويستخدموا هاي الآليات؟
2: نعم، التوعية يجب أن لا تبدأ عندما يحصل الحادث، مش بس بيصير الحادث ببلش أعطي محاضرات و بل منذ الطفولة تبلش بالمدرسة صف أول، وهذا اللي عم بيصير بالمنهاج صف أول، ولكن دور الأساسي هو للأسرة، السلطة المحلية. أنا اليوم بدي أشدد على السلطة المحلية، وسائل الإعلام أنتوا مشكورين جدا، أنتوا لكم حصة الأسد والتوعية واضحة وبارزة جدا، شكرا لكم. جميعنا بشمل حالي نتحمل مسؤولية غرض ثقافة احترام الطريق، نتحمل ثقافة المرور اللي لازم نزرعها بأولادنا وبأطفالنا، ونربيهم أن القيادة هي مسؤولية وليست استعراضا لا للقوة ولا للسرعة. لازم نربيه لأولادنا بسكليت الكهرباء.

0: عم نحط المسؤولية على عاتق الجميع، كل الجهات، وانت بدورك ايضا محاضر موجود كل الوقت بين الطلاب في المدارس، يعني بهاي الفئات العمرية اللي المفروض انه نزرع فيها هاي القيم وكل ما يتعلق بالتثقيف المروري والمسؤولية على الشوارع. ولكن كمان اليوم في اسئلة جوهرية تسأل، يعني هل فعليا هاي التدريبات عم بتأهل لمواجهة مخاطر الشارع؟ امتحانات القيادة ما بين النظري والعملي، يعني البعض يقول انها هي تختبر الحد الأدنى فقط.
1: صحيح جدا، أعطيك أكثر من هيك كمان. كثير الامتحانات هي حاليا بس تعطيني الرخصة أنه أطلع أسوق، ولكن ما عندي الخبرة الكافية. زي بعلم ولد سباحة 5 دروس أو 10 دروس بقول له انزل على البحر اسبح أو انزل على البركة اسبح، الإشي مش هيك. في الفترة التدريبية اللي هي 6 أشهر مع الأب أو الأم أو أي مرافق مش عم بتكون بالتمام والكمال، هي واحد. اثنين، اليوم التست الامتحان العملي بعلموه بمسلك أو مسار واحد فقط، إذا بنقول على سبيل المثال نهرية عكا حيفا، في مسار بتدرب عليه الطالب ويمتحن في هذا المسار فقط، مسار أو مسارين. الطالب بيطلع مش جاهز، يفوت خارج هذا المسار في طرق أخرى في بلدات أخرى، فالأسف ما بيكون جاهز. الأول ما بيعطي السيارة، ما بيعطي يطلع من كفر ياسيف إلى حيفا تلقيه أي أي محل آخر، هو عم بقول له روح اعمل حادث. لما الولد تعلم بالصيف ما عنده خبرة بالشتاء، تعلم بالنهار ما عنده خبرة بالليل، ما بتعلم للأسف كل المخاطر ممكن تصير بالشارع. إذا أنا خربت سيارتي بوقف على جانب الطريق، كيف أطلع من جانب الطريق؟ فعمليا تعليم السياقة هو فقط مجرد رخصة، كارت بيعطونا إياه لا أكثر. الواجب والمسؤولية هي على الأهل أن يعطوا الخبرة الكافية لأولادهم ما يتكلوا عليهم.
0: وهي هي أمور جوهرية اللي سلطت الضوء عليها أمير. يعني بوجع منقول إذا استمر المعدل الحالي رح نكون أمام حصيلة أشد قسوة مع نهاية العام بطبيعة الحال، لأنه الدالة عم بتكون تصاعدية. لحتى نكون عمليين، شو الإجراءات العاجلة اللي يجب تنفيذها الآن، يعني لحتى نحاول على الأقل نوقف من وتيرة وقوع هذه الحوادث؟
1: صحيح، أول شيء الناس بتكل على الدولين. امبارح كنت أحضرك شوية أخبار، ميري ريجن بتصور حالها كيف تعمل قهوة، كيف تقرأ بكتاب الديني، وبتصور بهم الدعاية حاليا، ما بهم الوسط العربي شو ما عم بيصير معها بالحوادث وكل الحكومة بشكل عام. وإحنا هذا الإشي يعني واضح جدا كضوء الشمس. بروح على المثل العربي اللي بيقول ما بحب جلدك إلا ضفرك. الحل هو عندنا إحنا ببيوتنا. بوجه رسالة لكل أب وأمات، كفي إنه إنك تعلم وما يتكفي أنك تتعلم بالمدرسة، علموهم قيمة الحياة. نحكي معا عن مخاطر السرعة، عن مخاطر استعمال الهاتف أثناء القيادة. كونوا أنتوا القدوة بالأول. ما بصير أنا أمسك التلفون وأحكي وأنا سايق مش حاط إشارة، مش نزل القانون أجي أعلم أولادي. ما بصير أنا أشرب كحول بعرس معين وأسوق السيارة قدام أولادي. فإذا أنت فقد الشيء لا يعطيه، إذا أنت ما بتكون قدوة لأولادك ما بينفع نعلمين. هاي واحد. تنين، مش كل ما طلب ابني طلب أنا بلبيله إياه. أنا ما بقرأت ابني قال له خذ سلاح الدراجة النارية والكوركينيت الكهربائي، عم بقول للأهل كله أنا وسلاح قاتل. كل أب بيعطي ولد دون 16 سنة أولا هذا عم بيعمل مخالفة قانونية. اليوم هي 1000 شيكل وبيقدر يخدوله الدراجة الكهربائية أو الكوركينيت الكهربائي، ولكن ما بيهمني المبلغ، أنا بيهمني حياة ابني.
0: صحيح،
1: هل هالقد حياة ابنك رخيصة تعطيه دراجة كهربائية أو كوركينيت كهربائي؟
0: صحيح. والنموذج اللي عم نعطيه يا كمان أمير، يعني إحنا كمان منشوف مرات مشاهد مروعة لما منحط الأطفال على حضننا وكأنه بالحارة منسمح لنفسنا نعمل هذا الاستعراض. هاي كمان يعني قدوة هالقد سلبية عم بتكون للأطفال. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة وهاي الإضاءات، ونتمنى إنه في لقائنا القادم يعني قريبا جدا نكون عم نحكي على الأقل معطيات مختلفة أو رايحة بمنحة مختلف. أمير أندراوس المرشد والمحاضر بموضوع التثقيف المروري، شكرا، صباح الخير. هذا بما يتعلق بهذا الملف، وهيك بنرجو من الجميع احنا كمان بدورنا توخي الحذر على شوارع البلاد. من هذا الملف نخرج الى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الاخبار وساعته الاولى.
2: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقه، مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن

0: 2-412-012-007 مركز الناصرة للتأهيل جانت آسيا الناصرة.
1: قوليلي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
2: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
1: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
2: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
1: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل، خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
3: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
2: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
4: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 30 دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعتنا الأولى من برنامج غرفة الأخبار مباشرة إلى الوقفة التحليلية، ونقف على آخر التطورات الحاصلة. ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي. صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا عفاف.
0: كيف فهمتك قبل؟ الله يسلمك.
1: أنا ملتقناش لحد ما رجعت.
0: مزبوط. رجعت لكم بفل طاقة.
1: كيف كانت رحلتك؟
0: جو وأجواء إيطاليا.
1: حلوة إيطاليا. حلوة. طيب يعني احنا هنا في البلد حلقانين هسه انتخابات.
0: انا كنت اسالك وين بقدر اخذ كمان اجازتي، بس احنا مقبلين على انتخابات فما فيش اجازات من هون
1: باسم اداره الراديو. فيش اجازات للانتخابات، جميع الموظفين
0: ما حداش يتجرأ يطلب. طيب محمد، قبل ما نحكي على موعد الانتخابات وما الى ذلك، خلينا نروح على المشهد في الكنيسة يوم امس. الائتلاف الحكومي يسابق الوقت ويسارع ويكثف هيك الجهود لتمرير قوانين.
1: شوف هذا يا ستي، في مثل عربي شعبي يعني بيقول يا رايح كثر من الملايح. فهذول على هذا النحو يعني يعمل هذا الائتلاف الحكومي. الجماعة خلصوا ما عليهم طبعا، يعني حتى يوم الجمعة، وهو شيء استثنائي أن تعمل الكنيسة حتى في يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة هذه البسطة فاتحة للتشريع، فيستغلون هذه الأيام الأخيرة، لأنه بعد ذلك 100 يوم قبل الانتخابات يمنع على الكنيسة أن تشرع قوانين، ويعني هذا هو القانون، وليس مصادفة لأنه شايفين ما شاء الله المشرعين ما الذي يشرعونه، يعني بدءا بقوانين لمنع الأذان وانتهاءا بقوانين لإعفاء الحريدين من التجنيد. غرائب وعجائب في الكنيسة، هذا ما نراه وسنراه في الأيام القليلة
0: كله بزيد من رصيدنا الانتخابي.

0: تعتقد؟
1: والله مش عارف قديش رح يزيد، ولكن هكذا يعتقدون. النقطة الأساس هي بأن هناك صفقة بين نتنياهو والحريدي، وهذا ما رأيناه بالأمس. يعني بالأمس تم المصادقة بالقراءتين الثانية والثالثة بشكل نهائي على ما يعرف بقانون أساس تعليم التوراة. الهدف من هذا القانون هو أن يعطي مكانة يعني استثنائية عالية رفيعة المستوى لكل طلاب المعاهد الدينية. قانون شكلي جدا، يعني لا يمتلك أي تأثير على أرض الواقع قانونيا، ولكن الهدف هو يعني أن يتم إعطاء مكانة خاصة واستثنائية لطلاب المعاهد الدينية، وكأنهم أيضا يتساوون بهذا المكان أو في هذه المكانة مع الجنود لكي يحصلون على إعفاءات وما إلى ذلك. حتى وأن لم يكن هناك أي تأثير لهذا القانون، ما يبحث عنه الحريديم الآن هو الخروج من هذه الكنيسة، ويعني التصريح أو القول أو إقناع ناخبيهم بأننا حصلنا على أمور إيجابية، نحن بحاجة لأصواتكم لكي نحصل على المزيد من الأمور، لكي نعفيكم من التجنيد، لكي لا يتم اعتقالكم، لكي لكي لكي لكي كل هذه الأمور. هذا ما سنراه الآن، يعني الحريديم يحاولون الحصول على قوانين تنفعهم، وفي المقابل أيضا الائتلاف الحكومي يريد أن يمرر رزمة من القوانين كذلك، بما يتعلق بميزانيات، بما يتعلق بأمور يعني لها علاقة بشرائح مختلفة في هذا الائتلاف الحكومي. ولذلك هذا ما نراه، هذه المصالح المشتركة. يعني على سبيل المثال الليكود لديه قانون لتقييد الإعلام في إسرائيل، وهو أيضا تم المصادقة عليه. هذا القانون يعني الليكود مهم له، للحريديم هناك أهمية بقوانين أخرى. فما نراه الآن هو على مدار هذه الأيام المقبلة سيتم تشريع كل هذه القوانين التي لربما لن يكون لها أثر كبير جدا، لأننا نتجه إلى انتخابات، وكل تقريبا كل المرشحين لاستبدال نتنياهو قالوا في حال فوزهم سيقومون بإلغاء كل هذه القوانين. ولكن يعني هذا ما نراه، هذا هو الواقع. المزيد من القوانين لصالح الحريديم، أيوة. المزيد من القوانين لصالح سموتريتش نتنياهو وبنغفير، القليل القليل من القوانين الجيدة التي لربما يمكن أن نقول يمكن أن يتم سنها إن كان للمجتمع العربي أو حتى للمجتمع الإسرائيلي.
0: صحيح. ومع تثبيت موعد الانتخابات، المزيد من استطلاعات الرأي محمد يوم أمس في استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية، هو مش الأول اللي يظهر تقدم أيزنكوت على نتنياهو.
1: صحيح، ولكننا نتحدث يعني عفاف عن دعينا نقول يعني هذا لم يعد مجرد يعني طلوع ونزول، إنما يعني هناك اتجاه واضح بأن أيزنكوت يتفوق على نتنياهو، لأن يتفوق على نتنياهو بمعطيين اثنين. يتفوق على نتنياهو من حيث عدد المقاعد بمقعد واحد، 23 مقعدا لحزب أيزنكوت يشار، و22 مقعدا للليكود. ولكن المعطى الذي لا يقل أهمية هو أن أيزنكوت يحصل على قرابة 40% عند السؤال عن الملائمة لمنصب رئاسة الوزراء، وهذا يعني المعطى كان حكرا على نتنياهو في الفترة الأخيرة. كان طبعا قد تضرر في عقاب 7 أكتوبر، ولكن سرعان ما عاد نتنياهو لكي يعني يتصدر في هذا المعطى. الآن أيزنكوت يعني يتصدر هذا المعطى، وهذا معطى مهم. هذا يظهر إلى أي مدى المجتمع الإسرائيلي يرى به أو يمكن أن يرى به رئيسا للحكومة. مع ذلك سأقول يعني كنا قد رأينا سابقا بأن بنت يعني يسبق نتنياهو كان فيه، رأينا بأن غانتس سبق نتنياهو أيضا فيه. فاستطلاعات الرأي في إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي يعني غير ثابت، غير مستقر، يمكن لكل ذلك أن يتغير بين ليلة وضحاها. حاليا ما نراه هو أن المعارضة في لعبة المعسكرات أو في معادلة المعسكرات عفاف، وهذا أمر يعني يجب النظر إليه لكي نفهم. في نهاية المطاف الانتخابات التي نتجه إليها الآن هي انتخابات برلمانية، طريقة الانتخابات في إسرائيل هي طريقة الأغلبية في البرلمان، وهذه الأغلبية هي التي تمكن تشكيل الحكومة. فلذلك يجب أن ننظر دائما إلى موضوع المعسكرات، إلى كيف تتبلور يعني لعبة المعسكرات. في هذه اللعبة نرى بأن معسكر المعارضة الصهيونية دون الأحزاب العربية يحصل على 59 مقعدا، يعني هو قريب جدا يعني على بعد مقعدين اثنين فقط من الحصول على 61 مقعدا لكي يشكل الحكومة. نتنياهو بعيد عن تشكيل الحكومة، وهذا يعني أيضا بالضرورة بأن أي دخول لأي حزب عربي في شبكة أمان أو في ائتلاف حكومي أو في الحكومة ذاتها سيمكن لأيزنكوت أن يشكل الحكومة القادمة. على فكرة حتى لو لم تدخل الأحزاب العربية ولم تشارك في الائتلاف الحكومي أو في الحكومة، واكتفت فقط بمنح شبكة أمان أو اكتفت فقط بعدم التصويت ضد تشكيل حكومة أقلية

0: يسمى، يمكن أن تتشكل الآن بعد الانتخابات حكومة تزيل بنيامين نتنياهو من الحكومة.
1: قديش إحنا قريبين من سيناريو يعني عن هالشكل محمد؟
0: هذا يبدو سيناريو الأوفر حظا حتى الآن عفاف، يعني يجب أن ننظر إلى الواقع. شوفي السيناريوهات المتاحة ليست كثيرة، هناك ثلاثة سيناريوهات ممكنة بعد الانتخابات المقبلة. السيناريو الأول هو سيناريو حكومة وحدة وطنية إسرائيلية، يمكن أن يكون برئاسة نتنياهو وأيزنكوت، يمكن أن يكون برئاسة نتنياهو ولابيد، يمكن أن يكون برئاسة، ممكن يعني مختلفة الهوية، ولكن حكومة وحدة ليست حكومة ضيقة كما يسمى، حكومة تجمع اليمين واليسار وبيقولوا يا جماعة الخير بدناش عرب بدناش متطرفين بنغفير ومش عارف إيش، فلندخل يعني في التيار المركزي من آيزنكوت حتى بدون يائير جولان، من لابيد وبنت وآيزنكوت وصولا حتى إلى سموتريتش، يعني على اعتبار بأنه يعني الرجل أقل تطرفا من بنغفير. هذه حكومة وحدة أو حكومة واسعة كما يسميها نتنياهو، هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني هو حكومة يعني ضيقة أو حكومة أغلبية، يمكن أن تكون لنتنياهو ولا نرى ذلك قريبا لأن نتنياهو بعيد عن الوصول إلى 61، والأوفر حظا هي حكومة بقيادة آيزنكوت، إما 61 مقعدا بدون العرب في حال استمرت الأحزاب أو معسكر آيزنكوت استمر بالتصاعد، أو أكثر من 61 مقعدا بمشاركة الموحدة مثلا، وهذا أمر ممكن. يعني إذا ما نظرنا إلى الاستطلاعات بالأمس، القائمة العربية الموحدة تحصل على 5 مقاعد، المعارضة بدون الأحزاب العربية تحصل على 59 مقعدا، هذا يعني 64 مقعدا لحكومة مريحة. على فكرة حكومة نتنياهو هذه التي تشكلت قبل أن تصل إلى 68 بسبب انضمام جدعون ساعر بعد الحرب كانت 64 مقعدا، وكانت حكومة مستقرة ولم يكن هناك أي مشاكل، فيمكن أن تتشكل هذه الحكومة نظريا. هذا هو سيناريو ثاني، سيناريو حكومة دعينا نقول حكومة أقلية وحكومة بدعم العرب، أو نتجه إلى انتخابات ثالثة أو انتخابات ثانية أو تعلق قديش بتعدي أو من وين بلشت تعدي. هذا أيضا سيناريو وارد، بموجبه سيفشل الطرفان بتشكيل حكومة وسنتجه إلى انتخابات إضافية لكي تحسم هي هذا الموقف. هذه هي السيناريوهات المتاحة، ما فيش سيناريو يعني خارق رابع أو ما إلى ذلك. فلذلك إذا ما نظرنا إلى الواقع الذي نراه الآن، وإذا استمرت يعني هذه المعطيات أو هذه الدالة التصاعدية لجادي آيزنكوت، فهذا يعني بأن معسكر المعارضة برئاسة آيزنكوت أقرب من أي معسكر آخر على تشكيل الحكومة، وهذا يعني بالضرورة بأن وجود الأحزاب العربية بعشرة مقاعد أو أكثر من ذلك هو ما سيمكن لهذه الحكومة برئاسة آيزنكوت إما أن تتشكل في حال شارك العرب فيها، أو ألا تسقط في حال عدم مشاركة العرب فيها والاكتفاء بإعطاء يعني ما يسمى بشبكة أمان أو جسم.
1: حلينا نقول انتخابات حاسمة، بس هي معركة تتجاوز المنافسة التقليدية، يعني نتنياهو عم بحارب على مصيره السياسي والشخصي.
0: شوفي هاي الانتخابات يعني هذا مش رأيي الشخصي، هذه أهم انتخابات في تاريخ إسرائيل.
1: أهم انتخابات في تاريخ إسرائيل.
0: أهم انتخابات في تاريخ إسرائيل منذ إقامتها لعدة أسباب. الأهم هنا أن إسرائيل على مفترق طرق هام جدا كدولة الآن، هسه بغض النظر إحنا كمواطنين عرب، بغض النظر كفلسطينيين كيف ننظر إلى، بغض النظر عن كل اعتباراتنا، نتحدث عن مفهوم المواطنة الآن، أوكي، عن دولة إسرائيل كدولة. هذه أهم انتخابات لأن إسرائيل في مفترق الطرق الذي تريد أن تقرر فيه ما هي. هل هي دولة تابعة لمجموعة ميليشيات نراها في الضفة الغربية، نراها في غزة، نراها في داخل المجتمع العربي، مجموعة يعني تسيرها شخصيات كسموتريتش وبنغفير وأوريت ستروك وسمحة روتمان وشلومو كرعي ونتنياهو وكل هؤلاء، أم هي دولة حتى بكل ما نراه من عنصريتها والاحتلال وكل هذه الأمور، ولكنها على الأقل تحترم سيادة القانون ومؤسسات الدولة الذي هو يعني بحد ذاته يعني تشوبه الكثير من الشوائب، ولكن على الأقل كان موجود. ولذلك هذه المنافسة هي بين هاتين المجموعتين، مجموعة تريد أن تحول هذه الدولة إلى يعني دولة يتم السيطرة عليها بسطوة هؤلاء، أم دولة يعني إلى حد ما يمكن أن يقول أو يقال بأن فيها سيادة ما للقانون، سيادة ما لمؤسسات الدولة، سيادة ما للمحكمة العليا، سيادة ما لما يمكن أن نراه كبقايا على الأقل مما كان سابقا في هذه الدولة التي رأيناها. لذلك هي الأهم، إما أن تتحول إلى هذا المنظور أو تتحول إلى منظور آخر.

0: للمجتمع العربي طبعا في أهمية كبرى هنا، لأنه يعني عفافه هذا ما يجب أن نذكره دائما، لا يمكن لأحد اليوم، لا يمكن يعني فيش حدا فيش حدا عاقل منطقي يخرج اليوم للحديث في الإعلام، لا العربي ولا العبري ولا الإنجليزي ولا أي لغة باللغات الكون، ويقول بأن حكومة نتنياهو كما غيرها من باقي الحكومات. فيش إنسان عاقل بحكي هيك. على فكرة كانوا في كم حدا بحكوا هيك قبل الانتخابات الأخيرة، اليوم هؤلاء نفسهم لا يقولون هذا الكلام، لأنه اتضح بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الحكومة لا يمكن أن تكون يعني لها شبيه ولا بأي طريقة من الطرق، إلا إذا بقيت هي ستكون هي أسوأ من نسخاتها طبعًا السابقة
1: طبعًا.
0: ولذلك يعني حتى يعني كل الجهات التي نراها تتحدث تقول بشكل واضح جدا لا يمكن أن يكون هناك أسوأ من هذه الحكومة، لذلك أي حكومة يمكن أن تأتي ليست برئاسة سموتريش نتنياهو بنغفير هي حكومة أفضل من هذه الحكومة.
1: والمفارقة أنه هذه الحكومة على وجه الخصوص أتمت ولاية كاملة 4 سنوات،
0: لذلك هي أتمت ولاية كاملة. يعني نتحدث عن هذه الحكومة لأول مرة منذ 40 عاما تقريبا تنهي ولايتها بدون أي مشكلة، يعني حتى اليوم الأخير لهذه الحكومة ستبقى من أول مرة من 40 سنة. تخيلي الآن ما الذي يجمع كل هؤلاء لكي يبقوا معا في الاستمرار في هذه الحكومة، حتى كما يقال لأنهم جميعهم في السوء سواء، هناك اتفاق في داخل هذه الحكومة على أنه أنا بدونك لا أسوأ أي شيء وأنت بدوني لا تسوأ أي شيء. أيوة. فلذلك تلتقي مصالح كل هؤلاء المتطرفين والعنصريين وكذلك يعني سياسيا ودينيا وديمقراطيا بكل المعايير، واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، هذه الحكومة فشلت بكل المعايير. ولذلك الجميع يفهم في داخل هذه الحكومة بأن الخروج من الحكومة هو بمثابة الانتحار، هذا هو الأمر الوحيد الذي وحد هذه الحكومة للبقاء حتى يومها الأخير. ولذلك أقول بأن هذه الانتخابات الأهم لأنها استفتاء على كل شيء عفاف. أيوة. على كل شيء، هي استفتاء على سيادة القانون وعلى احترامه وعلى مؤسسات الدولة وعلى الاستمرار بالانتهاكات ضد الفلسطينيين وعلى الاستمرار بما يحدث في غزة وعلى الاستمرار في الحرب في إيران وعلى الاستمرار بما يحدث في لبنان. في كل المعايير كل حكومة ستأتي بعد هذه الحكومة على الأقل ستكون أقل ضررا، ولذلك باعتقادي هذه الانتخابات.
1: محمد، بس بأقل من دقيقة، المشهد الحزبي العربي كان الصبح فيه تصريحات لدكتور أحمد الطيبي،
0: هو في مشهد مش عارف إذا في حزبي عربي يعني في مشهد هيك مش مفهوم. هذا المشهد بموجبه، على فكرة باعتقادي النائب أحمد الطيبي لخصه صباح هذا اليوم بشكل دقيق جدا، يعني قال كنا نطالب بقائمة رباعية قائمة مشتركة، انتهى الأمر بأن يعني بأنه تم الإعلان عن أنه سندخل بمفاوضات ثلاثية، وانتهى الأمر بأنه لدينا قائمة ثنائية الآن بين الجبهة والتجمع. وهذا عفاف، بما أننا نتحدث عن سيناريوهات وتحدث عن استطلاع، هذا هو سيناريو الأخطر مبدئيا، هو الأخطر. أولا وجود 3 قوائم عربية كالانتخابات الماضية يعني بالضرورة بأن قائمة على الأقل لن تجتاز نسبة الحسم، يعني بالضرورة على الأقل بأن 10 مقاعد التي تحدثنا عنها حاليا يمكن أن تنقص، يعني بالضرورة بأن نتنياهو سيكون من بين المستفيدين ومعسكر نتنياهو هو الذي سيحصل على هذه المقاعد التي لن تجتاز نسبة الحسم، يعني بالضرورة بأن تمثيل العرب عوضا عن أن يرتفع سينخفض. فلذلك يعني مش دورنا إحنا نقول لهم شو يعملوا، ولكن يعني
1: اعملوا
0: اصحوا شوي وانظروا إلى ما يحدث. مازال طبعا مازال متسع تقديم القوائم، سيكون في بداية شهر سبتمبر، مازالت المفاوضات مستمرة وجارية، ولكن هذه فرصة مناسبة وسانحة بأن يعني تستيقظ قيادة الأحزاب العربية وأن تتفق بما لا يحرق الأصوات. يعني سيناريو قائمتين حتى هو سيناريو ممكن وارد، ولكن سيناريو 3 قوائم كما نراه الآن هو سيناريو خطير جدا.
1: جزيل الشكر لك على هذه القراءة، الزميل محمد بجاد لمدير الأخبار في راديو الناس، يعطيك العافية. محمد، مباشرة إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
4: خاضع لشروط الحملة.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال 2 ساعات فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
6: إم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
7: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
6: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
7: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى.

0: تسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برلين تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
3: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني.
1: عدنا ونواصل معكم في ملفاتنا، وإلى هذه القضية. طالب مركز مساواة الحقوقية المستشار القضائي للحكومة ورئيس الحكومة إلغاء مقترح تحويل نحو 570 مليون شيكل من ميزانيات الخطة الحكومية 550 إلى جهاز الأمن العام الشباك، محذرا من أن المضي في تنفيذ هذه الخطوة سيدفع المركز إلى اتخاذ إجراءات قانونية بما في ذلك التوجه للقضاء. عن هذا الملف بداية من الجانب المهني تحدث لي رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي سابقا حسان طوافرة. صباح الخير حسان.
2: صباح الخير عفاف.
1: يعني بحكم قبعتك السابقة وإشرافك على كل هذه الخطط الاقتصادية للمجتمع العربي، هاي الميزانيات حسان يعني لم تخصص كمنحة، جاءت لمعالجة فجوات متراكمة، كيف بتنظر لهذا يعني الموضوع وكل ما يتعلق بتحويلها أو اقتطاع هذه الميزانيات وسماع هذه الذرائع بأنه جهاز الأمن العام الشباك ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي؟
2: يعني هاي المحاولة لاقتطاع كمان 570 مليون شيكل من الخطة الخماسية هي عمليا الخطوة أو المحاولة الخامسة من التئام هاي الحكومة الحالية. سبقها محاولات سابقة ب 220 مليون و 15% وإلى آخره. واضح أن الحكومة يعني تجتمع بخصوص المجتمع العربي للأسف في السنوات الأخيرة ليس لمعالجة العنف والجريمة ولا للتطوير الاقتصادي، إنما لتحويل ميزانيات واقتطاع ميزانيات من خطط اللي هي هدفها بنهاية الأمر لتطوير اقتصاديا للمجتمع العربي وأيضا سد الفجوات وأيضا يعني لجم الجريمة والعنف، لأنه بنهاية الأمر يعني لا يمكن العزل بين مواضيع التطوير الاقتصادي والاجتماعي وبين مواضيع العنف والجريمة بالمجتمع العربي. يعني على سبيل المثال قسم من الخطط اللي راح تتوقف الآن بعد هذا الاقتطاع هي خطط تعني بالشباب الغير مؤطر، يعني الشباب الغير موجود بأطر تعليمية أو أطر تشغيلية، والعمل على تأطيره وإعطائه كافة الكفاءات للدخول لسوق العمل. فعندما يعني تتوقف هاي البرامج طبيعة الحال يعني الشباب عندهن يعني تعني نسميها سبل أخرى اللي يقدر يقضوا وقتهم. فهنا إحنا مش عم نحكي على خطة لدفع يعني مكافحة العنف والجريمة، إنما لخطة لإشعال العنف والجريمة بالأساس. وهذا الشيء جدا مؤسف للأسف.
1: وفي مفارقة بأنه يعني الحديث على مكافحة العنف والجريمة ولكن اقتطاع هذه الميزانيات من هاي القطاعات الحيوية. حسن يعني قد يسمع سؤال ساذج، ولكن يعني البعض يتساءل انه خطة من هذا النوع كل هذه الميزانيات مين الجهة اللي كان يعني يفترض ان تمنع اقتطاعات كهذه، رقابة اللي تكون كافية على تنفيذ الخطة واستغلال الميزانيات لهي القطاعات اللي تحدثنا عنها؟
2: يعني في سؤال جدا مهم، لانه كل ما يتعلق بتنفيذ الخطه الخماسيه

0: 550 تنفيذها هو بيتم يعني بنسبة جدا جدا جدا عالية، وكافة المشاريع المنبثقة عن هذه الخطة التنفيذ تبعها بمستوى عالي. فهنالك تضليل، يعني القول الأكبر اللي السياسيين يقولون إن هذه ميزانيات يعني إضافية، ميزانيات لم تستغل وكل هذه الأمور، هذا يعني طبعا كذب، يعني لأن كل الميزانيات التي ستقتطع ستوقف برامج على أرض الواقع، يعني هنالك برامج ستتوقف عن العمل، فهذا الشيء فقط يثبت إنه هذه البرامج يعني مشغلة ولديها أهداف وكل هذه الأمور. فالجسم المسؤول عن الرقابة يعني من نهاية الأمر لا يوجد جسم اللي يراقب اليوم بشكل دائم عمل الحكومة، هنالك جمعيات مجتمع مدني مثل مركز مستوى ومراكز أخرى تعمل على يعني كل ما يتعلق في المعاملة القضائية أمام الحكومة وكل ما يتعلق في مراقبة عمل الحكومة، ولكن بنهاية الأمر الحكومة لها القدرة على إقرار قرارات مثل هذه، يعني اللي أخذ ميزانيات من هون لهون هذا قرارات حكومية، ويجب أي مواجهتها بالحقائق، ومهم هذه المقابلة لنشرح الحقائق أن هذه ميزانيات رصدت المجتمع العربي لسد الفجوات، لإعطاء فرصة للمجتمع العربي للشباب العربي، ويأخذونها لإعطائها يعني ملكات للشباك أو للشرطة، وهذا الشيء بحد ذاته يجب نقاشه، يعني هل هذا هو ما ينقص الشباك والشرطة من 500 مليون شيكل لمكافحة الجريمة أو هناك أمور أخرى؟
1: صحيح، ومع الأسف الشديد هي يعني ذرائع لا تمط للواقع بصلة. حسان، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات. حسان طوافرة، رئيس سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي سابقا، صباح الخير. نواصل في ذات الملف، والآن ينضم إلي سالم عباسي مركز الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة الحقوقي. سالم صباح الخير، يعني هيك بيان مساواة يتحدث عن هذه المطالبة والتوجه للمستشار القضائي للحكومي ورئيس الحكومي، كيف الأمور رح تستمر من هون؟ يعني واضح أنه اقتطاع الميزانيات شو أهدافه، كل ما يتعلق بموضوع مكافحة الجريمة هذا مش بالأمر الواقعي، هذه ذرائع، كيف رح تستمر الأمور على المستوى القانوني؟
2: صباح الخير عفاف لكل المشاهدين. احنا تقدمنا بمكتوب للمستشار القضائي ولرئيس الحكومة بخصوص الاقتصاص. على ما يبدو هذا الاقتصاص يعني هو بكرر التمييز وبكرسه. الخطة الخماسية 550 اجت من شان تطور وتسد فجوات في المجتمع العربي. الاقتصاص الحالي هو بده يقود برامج مختصة بالتعليم والتشغيل والتنمية الاجتماعية،
1: وفي رسالتكم في ذات الاتجاه كمان سالم أشرت لنقطة هامة، أنه في معطيات وزارة الأمن القومي نفسها يعني تشير لوجود نحو 750 مليون شيكل غير مستغلة من ميزانيات 549 لمكافحة الجريمة، ولكن في إصرار والجهات الرسمية والحكومة عم تتجه لاقتطاع أو المساس بميزانيات الخطة 550.
2: هون احنا بالضبط احنا بنورجيهم الحقائق اللي موجودة. في خطة 549 اللي اختصاصها بمحاربة العنف، من المعطيات اللي اخذناها من وزارة الامن القومي انهم استغلوا نصف الميزانية اللي هي مرصودة لهم بمليار ونص، في هناك 750 مليون شيكل. احنا بدنا نعرف شو مصير هاي المصاري، ليش ما يقتطعوها من هناك؟ فاحنا بنطلب التفسير من الحكومة انه ليش انت مش واخدها من هون، تعال خدها من هون. وكمان امر القائمة باعمال المدير العام بمكتب رئيس الحكومة في 14/6 بعثت لجميع المدراء في الوزارات انه احنا حاليا بدناش نناقش اي اقتطاع الا للربع الاخير بالسنة. فانت كحكومة بتيجي بتحكي انه احنا مناش اقتطاع حاليا، فبعد الأسبوع بأقل من شهر بتيجي بتغير هذا القرار وبدك تقتطع. فاحنا نفهم هنا ايش الحكومة بدها. واحنا كمركز مستوى بعثنا بالأول المكتوب لرئيس الحكومة ولمستشار القضائي، وفي حال تم إقرار القرار اليوم احنا بدنا نروح للقضاء، بدنا نتوجه للقضاء.
1: نعم، وإحنا رح نتابع أيضا في هذا الموضوع. إذن يعني الانتظار الآن الساعات المقبلة ربما ستوضح الصورة والخطوات المقبلة لمركز مساواة. سالم عباسي، جزيل الشكر لك، مركز الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة الحقوقي، هذا بما يتعلق بهذه المسألة وهذه الميزانيات واقتطاع هذه الميزانيات والمساس بها طبعا المتعلقة بالمجتمع العربي. مع هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد وموجز على آخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ملفات وموضوعات الساعة الثانية. غرفة الأخبار من راديو الناس، ابقوا معنا.

0: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادي اتصلوا 94989.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
4: خاضع لشروط الحملة.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
6: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي يطير كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

0: يمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أعلن في النقب أن ضحيتي الحادث المأساوي الذي وقع الليلة الماضية قرب مفترق عرعرة النقب هما الشابان عدي أحمد سلامي أبو جرينات ومحمد علي سلامي أبو صبيح من قرية أبو جرينات، وتوفي أحد الشبان على الفور فيما لقي الثاني مصرعه في المستشفى بعد وقت قصير من نقله إليه. ونجم الحادث عن اصطدام مركبتين على شارع 80 قرب المفترق المذكور، ما أسفر عن مصرع الشابين وإصابة ثالث بجراح متوسطة الخطورة. أصيبت سيدة في 74 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في قرية سولم بمنطقة مرج بني عامر. وقدمت الفرق الطبية العلاجات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها تحقق. لقي الشاب عالم الدين أمل فارس في 32 من عمره من قرية حرفيش مصرعه إثر سقوطه في جبال الألب على الحدود بين سويسرا وإيطاليا، وتتابع الجهات المختصة استكمال التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إجراءات نقل جثمانه إلى البلاد. قال رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير دكتور أحمد الطيب إن الاتصالات الجارية لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية تواجه أزمة وعثرات مؤسفة. في أول تصريح له منذ بداية الأزمة قال الطيب في حديث لراديو الناس صباح اليوم إن الشراكة الحالية بين الحركة العربية للتغيير والجبهة يجب أن تترجم على أرض الواقع.
1: لدينا بعض الوقت في الأيام الأخيرة كان في عدة

0: اجتماعات واتصالات ثنائية بيننا وبين الجبهة، للأسف لم تفضي إلى تغيير الوضع. الوضع متعثر متأزم وهذا مؤسف جدا. كنا نريد قائمة مشتركة رباعية، لم نحصل على ذلك. تحدثنا عن قائمة ثلاثية، ولكن الوضع اليوم هو قائمة ثنائية من الجبهة والتجمع اللي عرفنا أنه في اتفاق بينهم دون أن نعرف، قائمة موحدة والحركة العربية للتغيير. ما هكذا كنا للأمور أن تصل. نحن نعتقد أنه بالإمكان أن يكون شيء آخر يتجاوب مع رغبة الجمهور بالوحدة. نحن نتعامل مع شريك، إحنا شركاء مع الجبهة الآن في كتلة الجبهة والعربية للتغيير. لكلمة الشراكة يوجد معنى، يوجد ترجمة، يوجد تبعات، ونريد لذلك أن يترجم إلى واقع.
1: صادقت لجنة الخارجية والأمن على مشروع يمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى 32 شهرا وسط مطالبة الجيش بتمديدها إلى 36 شهرا. كما أقرت اللجنة الخاصة في الكنيسة مشروع قانون الاتصالات بعد حذف بند التطبيق الحكومي المجاني للقنوات الإخبارية إثر اعتراض الأحزاب الحريدية. قتل الجيش الإيصالي 5 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة، بينهم نازح توفي متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية غرب خان يونس. وتواصلت الغارات وإطلاق النار والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار بحسب مصادر فلسطينية. أعلن الأردن صباح اليوم إسقاط 4 صواريخ دخلت مجاله الجوي قادمة من إيران، وقالت الجهة الرسمية إن الدفاعات الجوية تعاملت معها دون تسجيل إصابات أو أضرار. في البحرين أعلنت السلطات تفعيل صفارات الإنذار عدة مرات، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت أهدافا جوية أطلقت من إيران. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم انتهاء موجة من الضربات استمرت نحو 5 ساعات واستهدفت أنظمة المراقبة الساحلية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع في بوشهر وجزيرة أبو موسى وبندر عباس. وقالت القيادة إن العمليات هدفت إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن المدنية وحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز وفرض كلفة باهظة عليها. من جانب آخر، أكدت القيادة الأمريكية الوسطى سنت كوم أن تطبيق الحصار البحري على إيران سيبدأ اليوم ويشمل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وقالت سنت كوم إن السفن التي لا تتجه إلى الموانئ الإيرانية ستتمكن من مواصلة الإبحار دون عقبات. من جانبها أكد الحرس الثوري الإيراني أن الحصار البحري لا يغير موقف طهران وأنها ستواصل فرض سيادتها على المضيق. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد قال إن التوصل لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم استمرار العمليات العسكرية الأمريكية. تبدأ في روما اليوم الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وتستمر حتى غد بمشاركة وفدين على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تعمل مع فرنسا على مهمة دولية لدعم الاستقرار في لبنان. تعثرت صفقة انتقال اللاعب العربي عنان خليل إلى نادي إنتر ميلان بعد عدم حصوله على الموافقة الطبية المطلوبة لإتمام انتقاله إلى النادي الإيطالي. وعلق خليل عبر حسابه على إنستغرام بنشر آيات قرآنية دون تقديم تفاصيل إضافية. تنطلق اليوم منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة تجمع المنتخبين الفرنسي والإسباني. وتستمر مباريات هذا الدور يوم غد حين يلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني للمنافسة على بطاقة العبور إلى المباراة النهائية التي تقام الأحد المقبل على ملعب ميت لايف في نيو جيرسي. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع جديد في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا. مع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتمسي الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، هذه عودة إلى برنامج غرفة الأخبار والزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من مجد الشمس.
4: صباح الخير للبعنة الخضراء.
5: يا رايحك فرحانة مروقة بسوق العناب.
6: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
8: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. تسع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 90 ضحية من أبناء المجتمع العربي على شوارع البلاد منذ مطلع العام، وحصيلة القتلى تسجل ارتفاعا مقلقا بنسبة 20%. توتر متصاعد داخل المؤسسات الصحية بعد الحرب، استطلاع يكشف تعرض 65% من العاملين العرب لإساءات داخل المستشفيات، وترقب كبير هذا المساء لعودة مباريات المونديال. نصف النهائي يقدم مواجهة أوروبية قوية بين فرنسا وإسبانيا. طيب، نفتتح ملفات الساعة الثانية مع هذه الفاجعة التي هزت بلدة حرفيش والمجتمع العربي بأسره. لقي الشاب علاء فارس البالغ 32 عاما من بلدة حرفيش مصرعه خلال ممارسته رياضة تسلق الجبال إثر سقوطه في منطقة جبال الألب على الحدود بين سويسرا وإيطاليا. طبعا نعت العائلة الفقيد موضحة أنها تعمل مع السلطات على إتمام الإجراءات الرسمية اللازمة قبل تسريح جثمانه ونقله إلى البلاد. ابن عم المرحوم ينضم إلينا زياد فارس. صباح الخير زياد، تعزينا الحارة إليك وللعيلة ولكل بلدة حرفيش.
1: صباح الخير، صباح الخير إليك ولكل المستمعين. شكراً إليك ولجميع من تعزينا.
0: الله يرحم علاء. طبعا يعني مثل ما ذكرنا فاجعة هيك هزت المجتمع العربي وبلدة حرفيش. اسمح لي أسألك، شو اللي بتعرفوه عن يعني ظروف هذه الحادثة وشو اللي صار مع علاء؟
1: الظروف تبعت الحادثة بعدها قيد التحقيق من السلطات السويسرية. احنا بعدنا منعرفش لحد إسا بالضبط شو صار. كل منعرفه انه طلعت يتسلق مع جبوتسات متسلقين، مع فرقة متسلقين، وحسب القوانين اثنين بيكونوا مربوطين بعضهم بحبل. ظاهر انه هن نازلين على علو 4030 متر، او صار انهيار وقع عليهم اشي، او واحد منهم زحلق ووقعوا لحتفهم. كانوا لازم على الساعة 4-5 يوصلوا لمحل معين، ما وصلوش، دوروا عليهم ولقوهم عقب بساعتين.
0: أستاذ زياد، يعني آخر تواصل لعلاء مع العائلة وين كان؟ إحنا كمان تابعنا أو انتشر على وسائل التواصل يمكن هيك فيديو قصير اللي هو عامله من خلال هاي الرحلة. آخر تواصل وين كان؟ شو حكى فيه؟ يعني طبعا بدون الدخول بتفاصيل قد تكون مؤلمة إلك.
1: 100%. آخر تواصل كان قبل ساعة ونص ساعتين من الحادث، يعني إذا نقول 11 صار الحادث، على 9-9:30 اسمنا شكل حكى مع أصحابه. وقال لهم أنه أنا رايح أتسلق وطالع على منطقة خطرين، جبل قاسي كثير عالي وقاسي، وحكى لهم يعني وين رايح. ما هذا آخر اتصال كان معه.

0: وواضح أنه يعني هاي مش المرة الأولى. طبعا علاء كان يمارس تسلق الجبال وكانت هاي الرياضة على ما يبدو يعني جزء من حياته والأمور اللي بحب أنه يقوم فيها.
1: معك حق. وكان يحب الأشياء اللي بتتعمل إثارة للإنسان, وكان بحب المغامرات. أي مش أول مرة بيعمل مغامرة من الشكل. أما المرة يعني القدر سبقه.
0: الله يرحمه. كيف تلقت العائلة الخبر؟ مين تواصل معكو؟ يعني كيف كان أول تواصل؟ خبروكو إيش؟ أنه انقطع الاتصال أم أنه صار حادث مع علاء الله يرحمه؟
1: انقطع الاتصال من يوم الأحد الساعة 11, انقطع الاتصال معه. ويومين إحنا بالعائلة أهله بيعرفوا أنه هو من تكشف, يعني فيش اتصال معه. ما بيعرفوا شو صار الحادث, أنه إجا الخبر, إجا المشترى وخبرتنا. وإحنا كمان في إيش كشف اللي كان كمان خبرنا قبل ما أهله عرفوا, بس إحنا ما حبناش نحكي لهم غير تا يكون الخبر 100% متأكد.
0: عادة يعني هيك المشاعر بتكون صعبة. يمكن الإنسان بيبني سيناريوهات متفائلة أكثر بهاي الحوادث.
1: بالضبط. يعني الروع مصيبة, يعني كأنه الأهل قوايا ولا مش قوايا, هاي مصيبة كبيرة يعني بتهد أكبر عائلة. وأهله يعني أبوه كمان ساكت مش عارف شو بده يعمل, لأنه ابنه كان عم بخطط للزواج, أمه انهارت, وكل أخوته وأخته وخالاته وكل العيلة يعني من دون ما أقول بالضبط مين. فاجع بكل معنى الكلمة. فاجع
0: جدا. الله يصبركم. أستاذ زياد, يعني بدي أسألك على الإجراءات الآن. طبعا بمثل هاي الحوادث اللي هي عابرة للحدود, لما بصير في حالة وفاة بيكون في إجراءات توصف إنها معقدة, قانونية, قنصلية, كل التواصل مع السلطات السويسرية في هاي الحالة. شو اللي عم بتواجهوه الآن, وكيف السلطات الإسرائيلية أيضا عم بتساعد في هذا الموضوع وإتمام الإجراءات؟
1: في اتصال مع وزارة الخارجية, في إجوا امبارح باللي عم بستنوا السلطات بسويسرا عشان يتأكدوا 100% إنه الولد مطابق للعيلة. إجوا أخذوا من العيلة من أبوه وأمه كود دي إن إيه امبارح بالليل, اليوم بعثون على المعبدة, وإن شاء الله إنه القصة ما تتأخرش. بعثون على المعبدة ومن المعبدة لسويسرا, وإن شاء الله إنه يكون قديش أسرع بيكون أفضل.
0: في موعد تقريبي أو توقع وأنت ممكن؟
1: لا لا لا, موعد محدد ما فيش, بس أنا بتوقع إنه اليوم بقى 100%. لا, أنا بتوقع خلال يومين إنه الجثمان يكون بالبلد.
0: إن شاء الله تستكمل الإجراءات هيك بالشكل المتوقع, وهذا الشيء بطبيعة الحال كمان يعني بيريح شوي بالنفسية والحالة النفسية للأهل. كيف هيك بتوصف لنا الالتفاف ببلدة حرفيش المواساة من أبناء المجتمع العربي أيضا بعد هذا الحادث الأليم جدا؟
1: يعني البلد كل البلد بحرفيش تأثرت, وإجوا وعم بيشاركوا بالعزاء وبيوقفوا حد العيلة وبيساعدوا وبتفهموا الموضوع وبيجربوا يساعدوا الأهل قديش بيقدر من ناحية معنوية. أهم إشي الناحية المعنوية. بعدين الحادث مؤلم. أيوه. في حوادث عم بتصير عندنا بالمجتمع العربي كمان, صعب القتل والإجرام اللي عم بيصير كمان هذا إشي صح. يعني الموت فيش فرق بالموت بين قتل ولا حادث, ولا الموت هو موت. أبل في أشياء كثيرة لازم السلطات بالدولة تحط إيدها على هاي الأشياء وتحل وتعطي مشكلة جذرية للقتل. أهم إشي للقتل بالمجتمع العربي.
0: الله يرحم علاء, وأنا بدي أشكرك أنك شاركتنا أيضا يعني في هذا اللقاء والحوار, والله يصبركوا. إحنا رح نتابع معكوا إلى حين يعني استكمال كل هاي الإجراءات. أستاذ زياد فارس ابن عم المرحوم الشاب علاء فارس, شكرا جزيلا, صباح الخير. إذن من هذا الملف نخرج إلى فاصل قصير, من بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا,
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل,
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي,
5: سكاني خامي,
6: كنت بحاله ضياع,
7: كنت متخربط بالبلاد برا,
8: شفت طلاب وسالت ناس,
9: شفت برنامج

0: الطلب، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
1: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل
2: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
3: نظم
1: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
4: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
6: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أقول لك؟
7: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفركنة.
6: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
7: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
6: بيرفكتو كفركنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
8: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
9: أحذية زاهي صليبة،
10: خاضع لشروط الحملة.
11: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
12: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
13: غرفة الأخبار مع فابشيني.
14: عشرون دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في ملفات وموضوعات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. كشف استطلاع أجرته مبادرات إبراهيم بالتعاون مع جمعية الجليل وشمل عاملين عربا ويهودا في جهاز الصحة، كشف عن تفاقم أزمة الثقة والتوتر داخل المؤسسات الصحية عقب الحرب، إذ أفاد 63% من العاملين العرب بوقوع حوادث عدائية، بينما تعرض 65% من العرب لإساءات من مرضى يهود. عن هذه المعطيات بداية نتحدث للمديرة العامة المشاركة في جمعيات أو جمعية مبادرات إبراهيم شهيرة شلبي، تنضم إلينا. شهيرة صباح الخير.
15: أهلين، صباح الخير.
14: خليني أوقف معك بداية عند أبرز المعطيات اللي كشفها هذا الاستطلاع، لأنها غاية في الأهمية والنسب يعني ربما متوقعة، ولكن مجددا هيك بتحط مراية قدامنا.
15: في من المعطيات الأساسية اللي احنا ممكن نحكي عنها انه اغلب الموظفين في الجهاز الصحي سواء يهود وعرب، 60% منهم حكوا عن حالة من التوتر، بس بعد وقف اطلاق النار وعمليا يعني كأنه انها انتهاء الحرب بشكل فعلي، ظلوا العرب حاسين بهذا التوتر، واليهود نزل عندهم هذا الاحساس بالتوتر كأنه يعني خلصت خلص رجعنا للإشي العادي. بس كتير من موظفين العرب كمان حكوا على انه تعرضوا لإساءات من زملائهم، إساءات اللي هي حوالي 60% مقابل 40% من اليهود. زي ما انت ذكرتي في المعطى اللي حكيتي انه 65% من العاملين العرب تعرضوا كمان لإساءات من المرضى اليهود. لكن من اهم المعطيات اللي انا بفكر انه مهم انه نحكي عنها، لانه إساءات بتحكي واحد لواحد، بس احنا بنحكي إساءات المؤسسة. إساءات المؤسسة كانت انه في كتير موظفين عرب اللي تعرضوا كمان لملاحقات سياسية، وتعرضوا كمان لملاحقات من قبل زملائهم في العمل، مراقبة للفيسبوك تبعهم، لكل وسائل التواصل الاجتماعي. جزء من الموظفين حتى دعوهم للجنة محاسبة،
14: صحيح،
15: على أنه شو كتبت شو ما كتبت، جزء حتى انفصلوا، جزء حتى توقفوا عن العمل لفترة معينة،
14: صحيح. وإحنا تابعنا هاي القضايا في بداية يعني وكأنه عم تحكي شهيرة هذا الواقع الصادم. نرجع منقول أنه العامل العربي في منظومة الصحة الإسرائيلية يعني بتعرض لإساءة من المرضى ومن زملاء ومن المؤسسة اللي بيشتغل فيها،
15: وهذا أصعب إشي.

0: خلينا نقول مستشفى أو مركز صحي، المفروض أنه في ميثاق، في بنود واضحة ولكن لا تنفذ، على العكس تماما اللي صار.
1: في ميثاق بكل المحلات طبعا، بس إيش ما فيش؟ ما فيش جهاز تنفيذي، وهذا هو أهم إشي إحنا اليوم نحكي عنه في مشروعنا. إحنا بنحكي على أنه يكون في كل مؤسسة جهاز تنفيذي مهني اللي يمنع هذا النوع من الممارسات، ويكون جاهز في لحظة اللي فيها أزمة وفيها عملية صراع أو فيها حرب، فين انتخابات كمان شوي كمان رح يصير في صراعات في داخل هاي المؤسسات. فما فيش عندك منظومة في كل في أغلب المستشفيات، في مستشفيات صحيح. اللي على المحل اخترع يعني اللي طورت منظومة معينة، والمستشفيات اللي كانت واعية كتير اشتغلت منيح. يعني بدي أحكي شيء كتير مهم، إن المستشفيات اللي كان فيها طاقم عضو طاقم عربي أو عربية في داخل المؤسسة اللي أخذ مسؤولية على الوضع، كان الوضع كتير أحسن. فإحنا كمان واحدة من اقتراحاتنا إنه عمليا في الطواقم هاي لازم يكون في عرب كمان، لأن بتفهموا أزمة الموظف العربي والموظف العربي لما بيجوا على مكان شغل في ظل الحرب. وكمان بنحكي على إنه في أهمية إن الطواقم الطبية يكون فيها العرب في مراكز عليا، في مراكز إدارية، ومش بس موظفين في داخل المؤسسة.
0: صحيح.
1: كل ما عالي المركز للعرب في داخل المؤسسة، كل ما كان الوضع فيها من ناحية الأمن الشخصي والأمن الوظيفي ومحاربة العنصرية أعلى. فإحنا اليوم كمان بنطالب الأجهزة في إنه يتقدموا العرب ويعطوهم إمكانيات إن يكونوا في وظائف إدارية، مش بس في الوظائف.
0: وبمواقع اتخاذ القرار بما يتعلق بهذا الموضوع والجهاز الصحي بشكل عام والقضايا الصحية. شهيرة، كمان تحدثت عن وكأنه حالي أو بدي أقول سياسي من الإسكات اليومي للعاملين العرب، إيش القصد هنا؟ يعني كيف بيظهر هذا الموضوع؟
1: طلع في عمليا يعني كان جو عام من الإسكات في الدولة، لما عمليا الشرطة أول ما بدأت الحرب على غزة أعلنوا أنه ممنوع المظاهرات، وبديت اعتقالات تعسفية لشخصيات مهمة فنية قيادية بشكل جدا يعني مخزي، خلينا نسميها، يطورون في الفيديو وهن رابطين إيديهن ومغمضين عينيهن. فصار في حالة من التخويف العام إنه كل حدا بيفتح فمه فهو رح يتجازى. الجامعات فصل الطلاب، أوقفت تعليم طلاب بس لأنه كتب بوست في الفيسبوك أو لأنه طالب يهودي حكى عنه أو اشتكى عنه للمؤسسة. ونفس الشيء كمان في الأجهزة الطبية، في حالة من الإسكات اللي هي مش بس نابعة من الجهاز نفسه إنما من الجو العام.
0: صحيح.
1: فإحنا اليوم نشوف مسؤولية حكومي، مسؤولية سياسة تحريض. صحيح. على المواطن العربي. صحيح. بشكل عام. مش صحيح. بس مش بس هي ممارسة الجهاز الصحي، ده كيس كتير مهم. إحنا أخذنا الجهاز الصحي كمثال وليس للفطر، يعني لما نحكي عن 40% من الموظفين الجهاز الصحي في إسرائيل هن عرب، فهو ممكن يكون مثال لكتير محلات تانية. شوف إيش عم بيصير اليوم مع شفرية البساط، سائقي البساط كيف عم بتعرضوا لاعتداءات يومية، العمال اللي بيشتغلوا في البناء، عمال النظافة، الحارسين،
0: سائقي سيارات الأجرة حتى أيضا عم بسي يعني كله. عم تتكرر وكأنه أنماط هاي صارت سياسات تحولت لأنماط تعامل مع العربي أينما تواجد.
1: الصبايا اللي بيشتغلوا في دكاكين في المولات المراكز التجارية كمان عم بتعرضوا.
0: وآخر القضايا سمعنا كمان عم يطلب منهم ما يتحدثوا باللغة العربية. شهيرة، خرجتوا مع توصية أو توصيات يعني بما يتعلق بهاي المعطيات الصادمة؟
1: طبعا عندنا كتير توصيات، بس بحكي باختصار شديد
0: طبعاً.
1: مش كلها
0: لو سمحتي.
1: بحكي أهم إشي إنه عمليا إحنا بنوصي الوزارة، وزارة الصحة، إنه تطور سياسات اللي تنزل لتحت. يعني إحنا ما بنشوفها مستشفى عيادي مؤسسة إلا ما بنشوفها سياسة ومنهجية لازم تيجي من الوزارة، اللي تفرض على كل جهاز إنه يكون فيه طاقم مختص ومهني اللي يضع سياسي للمؤسسة كيف تتعامل مع الموضوع. وإحنا كمان بنقترح نعطي كمان دورات تأهيل للمؤسسات اللي بدها تفوت على هذا النوع من السيرورة كيف يتعاملوا مع هاي القضايا. هذا هو الاقتراح. ثاني اقتراح، احنا بنشوف انه في اهميه جدا كبيره ليكونوا في عرب في داخل مراكز اتخاذ القرار حتى هاي الامور ما تنعاد. وطبعا في كثير توصيات ثانيه اللي هي مهنيه، كيف ممكن تتعامل مع الموضوع وايش المنظومه لازم تستعملها. في عندنا نموذج كامل اللي احنا طورناه في هذا الموضوع،
0: واحنا رح نتابع ايضا على امل انه يتم تبني هذه التوصيات وتطبيقها لحتى نغير من هذا الواقع الصعب. شهيرة شلبي، جزيل الشكر لك، المديره العامه المشاركه في جمعية مبادرات إبراهيم، شكرا جزيلا. نواصل في ذات الملف. ينضم إلي مستشار المدير العام لصندوق المرضى كلالي الدكتور زاهي سعيد. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير
0: دكتور. لما بتسمع عن هاي المعارضة

0: المعطيات عن هذا الاستطلاع ويعني النسب الصادمة من الإساءة اللي تعرضوا لها العاملين العرب في قطاع الصحة أو جهاز الصحة الإسرائيلي؟ شو تعليقك؟
1: يعني أول شيء أنا موافق كل توصية باللقاء معك يعني صحيح. شو التوصيات اللي لازم نعملها وهاي إحنا شفناها برضو الواقع. يعني أنا بعد 17 أول شغلة عملناها نزلنا على العيادات والمستشفيات بجميع أنحاء البلاد وشفنا الشغائل بعيوننا وشفنا العنصرية وشفنا التصرفات وشفنا المحاولات كيف إنه كل كلمة أي عامل كتبها أو مرة كتب بالفيسبوك أو إشي تعليق أخذوه وقلبوه يعني كأنه كانوا عارفين أنه رح يصير في حرب وهذا عن حرب. يعني معطيات كتير كتير مقلقة ومخيفة. بس بقدر أقول لك أنه إحنا يعني بسبب هاي التدخل اللي عملناه الفوري يعني المعطيات كان عندنا كتير جلسات بعدين عادنا مع كتير هيئات اللي عملنا جلسات وشفنا كيف التعامل مع العمال العرب في جميع يعني كثير مواضيع وشفنا انه المعطيات عندنا مثلا في كلاليت بسبب التدخل الفوري انه كنا موجودين في كل قصة في كل موضوع اللي حاولوا انه عامل انه حكى وما حكاش تدخل محلي وبشكل يعني اهم شيء انه نتدخل بشكل سريع ونخليش القصة تكبر.
0: احنا عم نحكي على صندوق المرضى كلاليت اللي هو يعني الاكبر في البلاد وعنده عدد المؤمنين الاكبر بالذات من المجتمع العربي. هل قدرتوا توصلوا لكل الحالات دكتور زاهي؟ لانه يعني كان في موجة وما زالت مستمرة يمكن مش بنفس الاعداد والنسب من الاساءة والاعتداءات حتى اللفظية واكثر من اللفظية مرات وصلت الامور واحنا غطينا هاي الحوادث والان عم نحكي على هذا الاستطلاع اللي يظهر بشكل يعني واضح وصادم هاي النسبة من العاملين العرب في قطاع الصحة بشكل عام اللي تعرضوا لهاي الإساءات.
1: احنا قدرنا نوصل بقدر اقول اكثرية الحالات ليش اقول كلهم يعني كل واحد اللي كل حالة اللي ما طلعتش للإذاعة ما كبروش الوضع كأول خطوة يعني لما الموضوع طلع للإذاعة وهاي كان صعب إحنا نتدخل.
0: ليش؟
1: كل موضوع لأنه لما بصير كل الدول تحكي في موضوع معين بصير الموضوع كثير صعب.
0: والمفروض بالعكس يعني بالمحلات المنطقية المفروض بالعكس إنه لما بتوصل قضية للإعلام وبتكشف
1: مش بهيك وضع مش بهيك وضع سياسي واللي كان موجود والكراهية لا مش بهيك وضع بهذا وضع الحرب اللي كنا موجودين فيه لا بهذا الوضع هذا كان إشي كتير سيء اللي صعبنا إنه نتدخل ونحاول نحل الموضوع وكان في عنا تعاون كتير كبير من إدارة صندوق المرضى كلاليت يعني كل حالة مع عامل عربي توجهونا ومع بعض شفنا التعليقات والحكي إذا مظبوطي منه أو ما فيش منه يعني كتير مرات شفنا إنه فسرنا إنه هذا الحكي ملوش دخل بالحرب وملوش دخل بولا إشي وفي كتير آيات من القرآن اللي كتبوها اللي قبل الحرب. أيوة. ما حداش كان نعرف بده يكون في حرب يعني
0: فجأة
1: يعني
0: صار في شعور انه هاي تهديد امني وطبعا هذا الاشي يعني عاري عن الصحة. طب دكتور لما في حالات اللي سمعنا يعني كمان بصناديق المرضى صارت ومش عم بقصد بس كلاليت بشكل عام عم بسألك لما في عامل اللي بتعرض على سبيل المثال لعبارات مسيئة من مريض بسبب هويته او انه انا ما بدي ممرض عربي يعالجني شو البروتوكول المتبع يعني كيف تتعاملوا بهاي الحالات على سبيل المثال؟
1: موقفنا بهاي الحالة وإدارة صندوق المرضى كلاليت وكمان وزارة الصحة كان كتير حازم إنه اللي بدوش يأخذ علاج من معالج عربي أو إثيوبي أو أسود أو أبيض يلاقي محل تاني يتوجه له. هذا موقف تبعنا اللي كان وقفنا مع العمال بشكل كتير حازم ما خليناش ولا حد يقرب عليهم اللي مش عاجبه يحمل حاله يروح يدور على محل ثاني ياخذ علاج. احنا مع المعالجين تبعنا عربي ايش ما كان يكون هذا الطاقم الموجود وهذا الطاقم لازم نحترمه اللي بدوش يحترمه احنا بدناش نعالجه. هذا الموقف تبعنا اللي كان وما ولا استغنينا عنه وقفنا حد كل العمال تبعتنا وجاب النتيجه.
0: دكتور خليني أسألك يعني على كل ما يتعلق بموضوع التوصيات. ذكرت شهيرة نقطة مهمة اللي أنت يعني وافقت ببداية الحديث أنه هاي توصيات هامة، كل موضوع التمثيل العربي في مواقع صنع القرار إن كان

0: في يعني جهاز الصحة ككل، في المشافي، كذلك في صناديق المرضى. هذا الأمر يعني بيساعد بصياغة سياسات متعلقة بمثل هاي القضايا. قديش بتشوف إحنا بعاد من يعني أنه يكون في عدد مناسب لتمثيل العرب في الدولي أيضا في مراكز اتخاذ القرار بجهاز الصحة، وليش ما بتغير هذا الأمر؟
1: إحنا كتير بعاد، وأنا هذا شفت في عيني بكل قسم في المستشفى أو في صندوق مرضى اللي كان مثلاً اللي كان مسؤول عن الممرضات هي بنت عرب، أو الدكتور كان ابن عرب، أو مدير العيادة الأدمينستراتيفة كمان ابن عرب. شفنا تصرف ومحبة بين كل الطواقم، إشي يعني تتصوريش قديش كان الفرق كبير لما كان مدير ابن عرب محل مستشفى أو بعيادة، كأنه ما فيش حرب. نعم. العلاقات كانت بتجنن والاحترام كان بجنن، يعني غير أنه بتوعنا ولازم أنه إحنا يكون في عنا مديرين في كل المراكز في الدولة، في صناديق المرضى ووزارة الصحة في كل محل. نعم. كمان هذا كتير بيساعد بهيك مواقف أنه نحافظ على الاحترام المتبادل، ويعني شفنا فرق شاسع كتير كبير بين الأقسام هاي ومحلات تانية، مرأت كأنه فيش حرب. يعني وهذا تأثيره واضح كتير كتير. يعني هاي كمان نقطة، احنا مش لازم عشان هيك بس احنا بيطلع لنا انه يكون في عندنا أكثر تمثيل بكثير مناصب، ولازم هاي التفرقة شوي مش شوي، لازم
0: تختفي كليا. وكمان يعني العرب بشكل خاص إذا بدي أقول على مستوى المؤمنين دكتور زاهي، من قد حضرتك بعرف يعني إحنا أيضا قوة اقتصادية بالنسبة لصناديق المرضى، وكذلك أيضا لجهاز الصحة، إن كان من حيث الأشخاص اللي بتلقوا الخدمات الصحية أو من حيث القوى العاملة، فهذا أضعف الإيمان إنه يكون في تمثيل أكبر للعرب في كل المناصب وعلى رأس مناصب اتخاذ القرار. إحنا رح نتابع معكم أيضا في هذا الموضوع. أنا بدي أشكرك على هذه المشاركة، على أمل أنه ما نسمع أكثر عن هذه الحوادث في جهاز الصحة. شكرا جزيلا دكتور زاهي.
1: شكرا،
0: يعطيك العافية. دكتور زاهي سعيد، مستشار المدير العام لصندوق المرضى كلاليت، هذا بما يتعلق بهذه المعطيات وكل ما يتعلق ب يعني هذه النسب والاستطلاع اللي أجرته مبادرات إبراهيم بالتعاون مع جمعية الجليل. نخرج إلى فاصل، ومن بعد الفاصل نواصل معكم في غرفة الأخبار.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
5: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاهي صليبة مع خطوة،
7: خاضع لشروط الحملة.
8: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
9: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
10: والله بعلم مهندس بألمانيا.
9: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
10: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
7: MG3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني.

0: أكثر مبيعاً في فئتها. والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: حكيلي حكيلي عن بلدي، حكيلي.
4: أحلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحبي لأهله.
5: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
6: بلدي.
7: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
6: آه يا بلدي.
8: صباح الخير من مدينة البشارة.
9: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. 39 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم. صباح الخير عن جديد المستمعات والمستمعون، وإلى ملف متعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي. كشف تقرير صورة الوضع الاجتماعي لعام 2026 الصادر عن مركز أدفا للمساواة والعدالة الاجتماعية عن تعمق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد واستمرار تآكل الخدمات العامة، محذرا من أن الدولة دخلت المرحلة الانتخابية وهي تواجه أزمة مدنية عميقة إلى جانب التحديات الأمنية. نناقش هذه المعطيات، وينضم إلي دكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير لك وللمستمعين والمستمعات.
0: أهلا فيك معنا دكتور. أسألك بداية، كيف بتقرأ الصورة العامة اللي برسمها هذا التقرير؟
1: يعني يمكن أن نتحدث عن كارثة اجتماعية اقتصادية في هذه الدولة، في اتساع الفقر والفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين شرائح المجتمع. وأولا نتحدث عن تركيز الثروة بيد قلة قليلة، ارتفاع نسبة الفقر بشكل عام وخاصة في المجتمع العربي، نتحدث عن ذلك، تراجع في الخدمات العامة واستمرار أزمة السكن. يعني كل هذه الأمور المجتمعة تقول بأن هذه الحكومة على مدار 4 سنوات تقريبا لم تعالج القضايا الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك نرى أن هناك فجوات كبيرة. وعلى سبيل المثال، يعني في ناس معاشها 6278 شيكل، ولكن في ناس المعاش تبعهم 85,000 شيكل، اللي هو أكثر من 13 ضعف لهذه الأمور. كلومار هون في كثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والثروة تتركز في يد قلة قليلة اللي هن بيكونوا حوالي 80% من مداخيل رأس المال.
0: طب دكتور، لما عم نحكي على هاي الفجوة، يعني عم نحكي على أكثر من 13 ضعف مثل ما حضرتك ذكرت، شو بيعني هذا الرقم عمليا بالنسبة ل يعني تماسك المجتمع والجانب الاجتماعي من هذا المشهد؟
1: يعني يمكن نقول أن إسرائيل تحولت من دولة اللي كانت دولة الرفاه الاجتماعي ونوع من المساواة الاجتماعية والاقتصادية إلى دولة رأسمالية من أوسع الأبواب. وهي الآن إذا تحدثنا عن الفجوات بين الأغنياء والفقراء، بنشوف أن نحن موجودين في المكان الثاني من ناحية يعني دول OECD، لأنه يعني في أسعار مرتفعة، في الحياة تكلف، ولكن المواطن البسيط يسحق في هذه الأثناء. وحتى العمل، يعني تصوري عفاف، العمل لا يعني يقي الشعب والجمهور والعائلات من دائرة الفقر. يعني يمكن الإنسان أن يعمل. وعلى سبيل المثال، يعني حتى حوالي 24% من الفقراء في إسرائيل هن بيشتغلوا عمليا، يعني في عمل. ولكن في يعني معطى مهم جدا، وهو عندما يشتغل الرجل والمرأة فتهبط نسبة الفقر إلى تقريبا حوالي 9%، بينما حتى في حالات معينة إذا في معيل واحد 22% من العائلات

0: فيها معيل واحد هي تحت خط الفقر. معنى ذلك طبعا مهم أهمية كبيرة جدا لمشاركة الرجل والمرأة في العمل وفي معطيات خاصة في المجتمع العربي إذا بتحب نتحدث عنها.
1: طبعا كتير مهم وبدنا نتطرق لها. تفضل دكتور.
0: يعني أولا الجيل المبكر في المجتمع العربي يهمل. الطبقة الوسطى تتقلص. 50% من العائلات العربية تقريبا هي تحت خط الفقر، وهذا 3 أضعاف المعدل العام. يعني إذا كانوا في إسرائيل في حوالي 23% ولا يعني في العائلات اليهودية حوالي 13-14% نسبة الفقر، عند العرب حوالي 50%. طبعا إذا أخذنا يعني منشوف إنه يعني في ناس اللي الدخل تبعهم أقل من 3200 شيكل، فهذا طبعا نيجي لشريحة الشباب في المجتمع العربي، دي شريحة مهمة جدا. 40% من شريحة الشباب بين 18-24 تحت خط الفقر، هذول لا بيشتغلوا ولا بيتعلموا، وهذول طبعا ضحية للإجرام في حالات معينة طبعا. ويعني ممكن أنه يتم تجنيدهم لعمليات إجرامية. والقضية الأخيرة اللي ممكن نذكرها بالنسبة للمجتمع العربي أنه في أزمة ديون كبيرة في المجتمع العربي، مش تخطيط صحيح للاقتصاد، وهناك قروض خطيرة وإفلاس، وهنا بتدخل عصابات الإجرام.
1: طب دكتور بدي أسألك على كمان نقطة، وكأنه التقرير بتحدث عن سياسة ضريبية وبدعو لسياسة ضريبية اللي تكون أكثر عدالة، دخلنا شوي بتفاصيل هذا الجانب، لأنه واضح أنه يعني كل ما يتعلق بموضوع الضرائب كمان يؤثر بشكل مباشر على صورة الوضع.
0: نعم، يعني الضرائب بدون شك يعني لا تفرق ما بين مجتمع ومجتمع آخر، ومنشوف إنه في حالات معينة يعني عدم الوعي بالنسبة لتخطيط ضريبي وتخطيط للاستثمار بيسبب أيضا لمشاكل في المصالح الصغيرة خاصة اللي يعتمد عليها المجتمع العربي. وأيضا تعامل البنوك هو تعامل يعني وكأنه الجميع عندهم إمكانيات، ما في اهتمام بشكل خاص في الطبقات الضعيفة في المجتمع العربي وخاصة للمصالح الصغيرة.
1: دكتور رمزي، من هذا الموضوع ومن هاي المعطيات يعني احنا كمان هيك داخلين على مرحلة انتخابية تهيمن عليها الملفات الأمنية، هل يمكن تحويل الأزمة الاجتماعية لقضية مركزية في النقاش العام باعتقادك؟
0: يعني من تجربة السنوات الماضية عندما نكون بعيدين بشكل أو بآخر عن المعركة الانتخابية تكون القضايا الاجتماعية والاقتصادية في أهم المواضيع وهي على رأس سلم الأولويات والأفضليات، ولكن كل ما اقتربنا إلى موعد الانتخابات من تجربة الماضي منشوف أنه الملف الأمني والتهديدات على أمن إسرائيل وأمور تتعلق بالجيش وكذا بتصير تأخذ المحل الأول. دائما القضية الاقتصادية والفقر والأمور التي نتحدث عنها الآن تكون في أفضل الحالات في المكان الثاني أو الثالث.
1: نعم. دكتور رمزي بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة، وإحنا بنتمنى واقع أفضل يعني على المستوى الاجتماعي الاقتصادي كذلك، ودائما راح نتابع في هذه المعطيات. شكرا جزيلا دكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية.

0: طيب، وإلى الزميل فادي مصطفى. وهيك البداية رح تكون في العناوين الرياضية، ومع العناوين الرياضية صباح الخير يا فادي.
1: صباح الخير عفاف لك ولكافة.
0: أنا حطيت إشارة المونديال لأنه هذا عنوان المرحلة.
1: أكيد
0: بدنا نبلش بداية مع مستجدات ملف وقضية عنان. شو عم بيصير في الموضوع؟
1: طبعا بعد إلغاء الصفقة بشكل رسمي مع إنتر ميلان، الآن يعود النقاش للفريق الإنجليزي إبسيتش تاون، فريق اللي صعد للدوري هذا العام، هو الفريق الأقرب لضم عنان خلال. عنان كان قد أبدى رغبته في الانتقال للدوري الإنجليزي، ورب ضارة النافع نقول، وعلى الأغلب عنان في الطريق إلى هناك. ولكن بعرف أنت مهتم دائما في الملفات الطبية عفاف، تعرف إعادة هذا انتقال اللاعب بعنان إلى كل موضوع المعايير الطبية اللازمة للمحترفين سواء هون أو في البلاد أو في خارج البلاد، وأهمية اللاعبين وسلامة اللاعبين دائما كانت في المرصاد، في الاعتقاد هي همسة بأذن كل لاعبين هون في البلاد، وخاصة من يعمل الفحوصات الطبية، أن نكون على قدر المسؤولية. لأنه قبل سنتين تم اعتقال طبيب أو أكثر اللي زيف العديد من الفحوصات الطبية، يعني ما شاف لاعبين أرسل الفحوصات فقط على الواتساب وتم اعتقال وإغلاق المعهد الطبي. بتأمل أنه يعني على الأقل هذا الأمر الإيجابي في موضوع عنان لأولادنا للاعبين في كرة القدم، أنه ما يستهينوا ويعملوا الفحوصات الطبية كما لازم. أنا بقدر أطمح أنه عنان في ألف صحة وألف سلامة، وهو على الأغلب الطريق إلى الدوري الإنجليزي، هناك أراد أن يحلم، ولربنا طبعا يعني يبدأ المشوار مع فريق اللي هو إبسيتش تاون ومن ثم الفريق الكبار.
0: إن شاء الله بنتمنى لعنان أكيد كل التوفيق في خطواته المقبلة. وننتقل لوينر.
1: يلا
0: إلى زاوية وينر، وبدنا نسمع من الزميل فادي مصطفى أيضا عن مباريات هذا المساء.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش،
0: وإحنا معك يا فادي، تفضل.
1: يلا. نبدأ مع المباراة الأولى، فرنسا إسبانيا. فرنسا 12 التعادل 23، أما إسبانيا 35. منتخب فرنسا هو الأكثر إقناعا في البطولة حتى الآن، مقنع مرتب، ولكن إسبانيا بطلة أوروبا طبعا لا يمكن الاستهانة بها، راح تدخل المواجهة بثقة كبيرة، خاصة أنه آخر مواجهتين حسمتها أمام الديوك في منتصف نهائي كأس أوروبا. التوقعات بشير إلى مباراة هيك متكافئة راح تمتد لأشواط إضافية مع ترجيح التعادل خلال الوقت الأصلي. في المقابل فرنسا طبعا واضح أنه مرشحة وهي الأوفر حظا، ليس فقط بسبب مستوى عفاف المميز، بل لأنه أسلوب استحواذ إسبانيا راح يترك المساحات أمام كيليان مبابي ورفاقه لاستغلال الهجمات المرتدة. بذكر آخر لقاء بين الاثنين كان في يونيو 25 5-4 انتهت لإسبانيا. أما اليوم أتوقع أن فرنسا تحسم النتيجة بعد ضربات الترجيح 2-1 على الأقل، هكذا أتوقع.
0: طيب، هي بالنسبة لفرنسا وإسبانيا. نحكي كمان على إنجلترا والأرجنتين.
1: إنجلترا مع 62 التعادل 72، الأرجنتين مع 3. الأرجنتين تطمح للاحتفاظ بلقب كأس العالم مرة أخرى، نتذكرنا عانت في جميع المباريات في الأدوار الإقصائية حتى الآن، كثير متوقع أن تواجه صعوبة مماثلة أمام إنجلترا اللي طامحة لبلوغ أول نهائي مونديالي منذ تتويجها عام 66. طبعا ممكن ترجيح انتهاء الوقت الأصلي أيضا والتحكم إلى أشواط إضافية. المباراة هتكون قوية، فيها مواجهات نصف النهائي طبعا. إنجلترا عندها أكثر من نجم اللي هو قادر على صناعة الفارق، جود بيلينغهام، هاري كين، ممكن يمنحها أفضلية. في المقابل أنصار الأرجنتين بيراهنوا فقط على ليونيل ميسي اللي خاض آخر بطولة كأس العالم، ممكن هاي في مسيرته مع كل الإرهاق اللي بعانيه مع كل التعب، إلا أنه قال أنا أطوق وأريد أن أقابل المنتخب الإنجليزي، بحاول يلعب في ذهنهم، ولكن جود بيلينغهام قال نحن لها بالمصاد. أتوقع أن الأرجنتين راح تغلب كثير طبعا الفريق الإنجليزي، والفوز سيكون إنجليزي مفاجئ ربما في نهاية هذا اللقاء.
0: طيب، كتير إثارة وكتير ترقب يا فادي، وإحنا أكيد رح نتحدث بشكل موسع أيضا عن هذه المباريات. الزميل فادي مصطفى، يعطيك العافية فادي ويسعد صباحك، شكرا جزيلا.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: ومع زاوية الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم جميعا على متابعتنا ومرافقتنا. الشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج رافقتني الزميلة ميسا عراف، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد وموجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان وإلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجد الشمس.
2: صباح الخير للبعن الخضراء.
3: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
4: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
7: كونسرت مع الياس مرجي
8: بحل جديدة ومواعيد جديدة. أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، يوم الاثنين ويوم الثلاثة من 11 الصبح حتى 12 الظهر، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
9: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
8: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
10: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
11: الله ده الله،
10: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
8: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. معي أنا الياس إبراهيم مرجي، كونوا على السماع.
12: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 949-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك.

0: للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقة مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: املما، وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
5: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي طير كخاف يائير والإخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من

0: القلق أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلن في النقب أن ضحيتي الحادث المأساوي الذي وقع الليلة الماضية قرب مفترق عرعرة النقب هما الشابان عدي أحمد سلامي أبو غرينات ومحمد علي سلامي أبو صبيح من قرية أبو غرينات، وتوفي أحد الشبان على الفور فيما لقي الثاني مصرعه في المستشفى بعد وقت قصير من نقله إليه. ونجم الحادث عن اصطدام مركبتين على شارع 80 قرب المفترق المذكور ما أسفر عن مصرع الشابين وإصابة ثالث بجراح متوسطة الخطورة. أصيبت سيدة في 74 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في قرية سولم بمنطقة مرج بن عامر، وقدمت الفرق الطبية العلاجات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال العلاج، فيما قالت الشرطة إنها تحقق. لقي الشاب عالم الدين أمل فارس في 32 من عمره من قرية حرفيش مصرعه إثر سقوطه في جبال الألب على الحدود بين سويسرا وإيطاليا، وتتابع الجهات المختصة استكمال التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إجراءات نقل جثمانه إلى البلاد. استنكرت بلدية طمرة ما وصفته بالحادثة العنصرية الخطيرة التي تعرضت لها مجموعة من الفتيات القاصرات من المدينة خلال وجودهن في متنزه عام ببلدة موريشيت التابعة للمجلس الإقليمي مزجاف، مطالبة بإدانة واضحة للحادثة ومحاسبة المسؤولة عنها. وبحسب بيان البلدية فتوجهت امرأة إلى الفتيات أثناء جلوسهن في المتنزه وطالبتهن بمغادرة المكان مهددة باستدعاء الشرطة وقوات الأمن لإخراجهن في تصرف اعتبرته البلدية عنصريا ومهينا يمس بكرامة الفتيات وحقهن في الوجود بالأماكن العامة دون تمييز أو ترهيب. قال رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير دكتور أحمد الطيب إن الاتصالات الجارية لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية تواجه أزمة وعثرات مؤسفة. وفي أول تصريح له منذ بداية الأزمة قال الطيب في حديث لراديو الناس صباح اليوم إن الشراكة الحالية بين الحركة العربية للتغيير والجبهة يجب أن تترجم على أرض الواقع.
1: لدينا بعض

0: بالوقت. في الأيام الأخيرة كان في عدة اجتماعات واتصالات ثنائية بيننا وبين الجبهة، للأسف لم تفضي إلى تغيير الوضع. الوضع متعثر متأزم وهذا مؤسف جدا. كنا نريد.
1: قتل الجيش الإيطالي 5 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة، بينهم نازح توفي متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية غرب خان يونس. وتواصلت الغارات وإطلاق النار والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع وسط استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم انتهاء موجة من الضربات استمرت نحو 5 ساعات واستهدفت أنظمة المراقبة الساحلية ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع في بوشهر وجزيرة أبو موسى وبندر عباس في إيران. وقالت القيادة إن العمليات هدفت إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن المدنية وحركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز وفرض كلفة باهظة عليها. إلى ذلك أكدت القيادة الأمريكية الوسطى سنتكوم أن تطبيق الحصار البحري على إيران سيبدأ اليوم ويشمل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها. وقالت سنتكوم أن السفن التي لا تتجه إلى الموانئ الإيرانية ستتمكن من مواصلة الإبحار دون عقبات. من جانبها أكد الحرس الثوري الإيراني أن الحصار البحري لا يغير موقف طهران وأنها ستواصل فرض سيادتها على مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم استمرار العمليات العسكرية الأمريكية. في روما تبدأ اليوم الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وتستمر حتى غد بمشاركة وفدين على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية. وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تعمل مع فرنسا على مهمة دولية لدعم الاستقرار في لبنان. وفي الختام الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع جديد في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية وتكون الأجواء حارة نسبيا. ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتمسي الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل إلياس مرجي. كونوا بخير.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. العشم. تستخدم كلمة العشم في العامية بمعان متنوعة تشمل الأمل وحسن الظن والتوقعات الإيجابية بين المعارف والأصدقاء، ومنه قولهم العشم فيك أو هيك العشم أو العتب على قد العشم. ومن الأقوال المأثورة عشم إبليس في الجنة الذي يقال لمن يأمل بحدوث أمر مستحيل. ويشير البحث في المعاجم إلى أن أصل كلمة العشم فصيح ويعني الأمل أو الطمع الإيجابي الذي يكون من باب حسن الظن، ويقال تعشم بربح المناقصة أي أمل بها، كما يقال تنازل عن حق له متعشما أن يعوضه الله عنه بكل خير، وتعشمت خيرا بجاري أي أحسنت الظن به وبتصرفاته.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مرحبا ويسعد أوقاتكم مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. نصبح عليكم بأجمل طاقات، واليوم كونسرت ما بين الإنتاج البلدي من أولاد البلد وإصداراتهن الحلوة ودردشات سريعة معهن، ما بين أغاني ضيفنا بنفسه بيختارها. والحلو إنه ما في لحظة ملل ما بين اللقاء والأغاني، في سؤال ووجهة نظر بحب تشاركوني أنتوا فيها. تعال نبلش رحلتنا في كونسرت ولاد البلد، أنا من عند الباص جاهز والرحلة بلشت.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتم معاي في كونسرت صباحي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM كمان تطبيق ناس من كل مكان حرفيا بالعالم. واليوم وجهة النظر مهم تشاركوني فيها وسؤالي قديش الإنتاج المحلي إنتاجاتنا وفنانينا من البلد بحاجة لدعم مشان الانتشار يكون أكتر وأكتر. أعطوني وجهة نظركم، مش سؤال صح أو غلط، وجهة نظر كل حدا عنده رأيه قديش بحاجة فنانين بلادنا الدعم والدفشة هاي من كل مكان، كمان من المستمعين ومتابعين لإلهن، كمان في السوشيال ميديا وكمان في الإذاعات في كل مكان حرفيا. شاركوني كمان مين بتحبوا تسمعوا من ولاد البلد، كله موجود. واحد من نجوم ولاد البلد رح يكون ضيفي بعد شوي. ابعتوا لي على رقم واتساب راديو الناس 050-5577-399. شو رايكم؟ شو اللي بنقص انتاجاتنا المحلية عشان تنتشر أكتر في العالم العربي وفنانين بلادنا يكونوا منتشرين أكتر في العالم العربي؟ ومش بس فنانين مغنيين، كمان نحكي على ملحنين شعراء بالأخص في المجال الموسيقي لأنه كونسرت موسيقي. وطبعا تحية لكل فنانين بلادنا اللي منحبهن ومنقولهن هذا العنوان كونسرت عنوانكم لكل إنتاجاتكم الجديدة. وبدأت مشوارنا أنا وإنتو مع ضيف قريب من القلب، ابن البلد عن جد، فنان مش بس بصوته كمان مسيرته غنية بأغاني بالذات خاصة وإنتاجات خاصة ولا أجمل من هيك. نجمنا اليوم هو الياس جوليانوس ابن حيفا، لأنه بلادنا حلوة محطتنا الأولى، بصوته غنالنا كفر الحلوة يا بلدي، هاي محطتنا الأولى من عندي الياس جوليانوس. وقبل اللقاء حلوة يا بلدي

المسؤول عن الوجهة الفنية الجديدة والتوزيع الحلو الفنان والمايسترو كارم مطر، تحياتنا له، أكثر من رائع. تحية لكل مين عم ببلش يبعتلنا على واتساب راديو الناس. تحيات لمستمعنا جمال من طوبة الزنغرية، هلا فيك يا أستاذ جمال. كونوا معي بوجهة نظركم انتو كمان، شو بعد

دو فنانين بلادنا مشان ندفش أكتر نوصل للعالمية لأنه نستاهل منتجاتنا عن جد بتستاهل. تبعتولي وجهة نظركم على واتساب راديو الناس. إلياس جوليانوس مكملين معه.

0: تحية لكل مين عم بيبعتلنا على واتساب راديو الناس. أذكركم قبل ما نلتقي كمان شوي في الفنان إليا جوليانوس عم نسمع بصوته حلوة يا بلدي. قديش ولاد البلد فنانين بلادنا، شو بعد لازم يصير لحتى نوصل للعالمية، نجومنا كتار في بلادنا الحلوة، شو بعد ناقص عشان نقدر كمان نوصل للعالمية في مصر في لبنان في العالم العربي كله.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ولحتى تشاركوني كمان بأراءكم ابعتولي على واتساب راديو الناس 050-5577-399، هذا هو الرقم. تعال نرجع هيك ونتشارك مع بعض بوجهة نظر، لا أكثر ولا أقل، هين وجهة نظر كل واحد ورأيه. فنانين بلادنا منحب كلياتهم ومنحب كمان يكونوا في العالمية، بس دائما بتحسوا انه في شيء بضل ناقص لحتى نوصل للعالمية، الانتشار عالميا طبعا، ان كان من خلال الكلمة اللحن الموسيقى والأغاني، نحكي على الجانب الموسيقي فقط. ابعتولي على واتساب راديو الناس على 050-5577-399. نتصبع على مستمعتنا دنيا، دنيا يتيم صباح الخير لإلك، شكرا لتواصلك معنا. تعال نشوف شو كاتبت لي دنيا. بتقول لي أعتقد أنه ناقص جهة منتجة تهتم بالتسويق والإعلام على نطاق أوسع من أنه يكون فقط محلي. وجهة نظر بحترمها، شكرا لمشاركتك، وبدعوكم مستمعينا كمان وكمان شاركوني باختياراتكم الموسيقية. وقبل ما نكمل بدنا نطلع على فاصل إعلاني لحتى هيك ندردش مع بعض بعده مع النجم إليا جوليانوس. مهم مهم دايما مشاركتكم أنتو مستمعينا لأنها منصة مفتوحة، وبوعدكم أن رسائلكم كلياتها رح توصل للجهات اللي لازم تعمل على هذا الموضوع. وإذا بتقولوا أنه ناقص جهة منتجة رح نطرح الموضوع، وكمان جهة إعلامية كمان رح نطرح الموضوع. إحنا بدورنا هنا في كونسرت منحب نشارك كمان فنانين بلادنا في إنتاجاتهم المحلية لحتى تصير عالمية لا أكثر ولا أقل. نطلع على فاصل إعلاني وراجعين مش مطولين.
2: الآن في السوبر فارم

0: سامر سيل من 1 وحتى 14 سبعة المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
1: أبو أحمد وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلم مهندس بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
7: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
8: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
9: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجيجي.
10: رجعنا بعد الإعلانات في كونسرت وعشرين دقيقة بعد الساعة 11. أنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 و107.8 FM. واليوم كونسرت صباحي بعنوان أولاد البلد. نجم كونسرت لليوم هو الفنان الياس جوليانوس. سمعنا في المحطة الأولى حلوة يا بلدي، أعادها لسمعنا بطريقة كتير جميلة عصرية، إيقاعاتها حلوة والفايب عالي صباحي. وكان هيك سؤالي وجهة نظركم أنتو كمان، بحب تشاركوني فيها. وفي مين بلش يبعث لي على واتساب راديو الناس شو بينقص إنتاجاتنا، إنتاجات فنانين بلادنا الرائعة لحتى يوصلوا للعالم العربي كله. ومع كل الاحترام طبعا لمين وصل، لأنه في مين وصل للعالم العربي، مش بس حديثا، عم نحكي طبعا عن نجوم كتار من التسعينات ومن قبل كمان وصلوا للعالم العربي، بس عم نحكي على عدد كتير محدود. منحب يكونوا أكتر لأنه عن جد بنستاهل الأكتر. فهاتوا شاركوني أنتم شو رأيكم، شو بعد بينقص لفنانين بلادنا وإنتاجاتهم لحتى يوصلوا للعالم كله العربي والعالمي كمان. لأنه إذا بتلاحظوا حتى في المنصات الرقمية تواجد فنانين بلادنا موجود على المنصات هاي، في السوشيال ميديا كمان. ابعتونا على واتساب راديو الناس 050-5577-399. مكملين أنا وإنتو، ولسا رح نروح للقاء. تعالوا في البداية نرحب بالفنان الحفاوي الياس جوليانوس. أولا نحكي له مبروك لأغنيته الجديدة ما شاء الله، وتاني إشي طبعا اشتقنا للدردشة معه. يسعد أوقاتك فنان الياس.
11: اهلا الياس حبيبي، شكرا كثير، الله يبارك فيك.
10: شو اخبارك بالاول؟ ان شاء الله تكون بخير.
11: تمام الحمد لله، نشكر الله كله.

0: حبينا ندمج يعني التارث التطور مع التقليد. يعني في مقاطع اللي مبين انه يعني في مقاطع اللي تصورت حقيقية الغناء يعني تبعي، وفي مقاطع طبعا اللي هي الباقي الشغلات الـ AI. وجربت قد ممكن اقدر طبعا اللي عمل الكليب نوجه له تحية بشار برغوتي وحتى برأيي عمل شغل رائع جدا، اللي حاول يقرب جدا على الحقيقة، يعني انه يبين تفاصيل هيك الوجه تبين على قليل شوي حقيقية. وكمان هيك تبين جو اللي يكون كمان جو اللي حفلات، جو عراس، جو رأس، لأنه الأغنية بتعرف إيقاعية
1: طبعا راقصة
0: كان بدها، فبدها هذا الجو كان.
1: طيب هيك حكينا بلشت تتطرق للذكاء الاصطناعي في الفيديو كليب، طب أنا بدي أسألك هيك عن الذكاء الاصطناعي بالتوجه الموسيقي، هل أنت حاسس أنه هذا الإشي ممكن يساعد في إنتاجاتنا الموسيقية ويطورها، ولا هذا الإشي ممكن يكون كمان تعرف سيف ذو حدين، يعني ممكن كمان يدمر إنتاجات معينة؟
0: أنا شخصياً يعني الياس يعني إذا بتقولي غناني معمولي AI أو إشي من هذا النوع بالذكاء الاصطناعي، أنا ما بحبش يعني من منطلق يعني مبدئي، انه بالنهاية يعني هاي افكار ناس مبدعة اللي هي بتعرف موجودة مخزون كبير فيها، وهو باخد شقفة من هون شقفة من هون بعمل لك اشي اللي هو يعني بطلع حلو جميل جدا للسمع، وهاي بس يعني فيه اشي مأخوذ من من من من ابداعات فنانين كبار.
1: حلو، يعني الجواب بصراحة مقنع، ومن إنسان أكاديمي أنت كمان دارس الموسيقى مش بس الحقوق، صحيح؟ فأنت طبعا الجانب الموسيقي كمان أكاديميا دارسه. وعلى سيرة ما شاء الله هالأغنية اللي عن جد كتير حلوة، فايبها كتير هيك صيفي وبشبه استجونا بهاي الفترة، ومسيرتك طويلة مليان بإنتاجات خاصة، يعني كمان من خلال البحبشة لقيتك متأثر كمان بعمالقة الفن في العالم العربي، وكمان بشخصية اكتسبت منها الذوق الحلو، مش بس الذوق الحلو كمان الصوت الحلو، عم بحكي عن والدك المرحوم جوزيف جوليانوس.
0: أيوة
1: هيك بتعرف شو، أنا بحب تشاركني لو بجملة عن تأثيره على مسيرتك الفنية وعن حياتك الشخصية كمان، إذا هيك بتقدر تشاركنا.
0: حياة أبوي يعني كان له تأثير جدا كبير علي على بناء شخصيتي الموسيقية، لأنه أول شيء زي ما قلت أنت هو كان يتمتع بصوت حلو والجو الغنائي اللي كان عندنا بالبيت، يعني هو كان يحب كتير يسمع عبد الوهاب، كان يحب يسمع كتير فريد الأطرش، يحب يسمع كتير عبد الحليم أم كلثوم، فهذا الجو اللي وديع الصافي، فهذا الجو اللي أنا يعني ربيت عليه دائما، إنه دائما تعرف بالأعداد هيك العائلية وبالشغلات بس نغني هاي الأغاني، فبتخيل إنه هاي كمان كان لها تأثير كبير على على على شخصيتي كيف تبلورت. وبالإضافة كمان كان هو يعني كشخصيا أثر كتير علي، خاصة يعني في بداياتي بالتشجيع في شغلة بنساهاش، يعني ولا مرة أول مرة حضرني فيها كانت بحفلة مدرسة، كنت بعدني ولد وبتعرف هيك ولد صغير وكان هو عم بيحضرني، فشوي أنا تأثرت هيك وبين علي هيك شوي، كنت يعني مستحي عادة نقول، فبس خلصت يعني الحفلة وروحنا على البيت هيك قال لي إنه يعني بابا حبيبي إنه إذا بدك تفوت على هذا المجال هذا شرش الخجل بدك تيمه على جانب بس تطلع على المسرح، يعني بدك يعني تكون مفيش منه هذا على المسرح يكون، فيعني من وقتها أخذت هاي النصيحة، يعني ضلت هيك معلقة براسي كل الوقت وكان في لها تأثير كبير علي.
1: الله يرحم والدك، ويعني اللي خلف ما مات خلينا اياك بتعرف شو يعني هيك باختصار بدك تقول لي شو جديدك هاي السنة، اكيد يعني انت هاي اغنية واحدة من اصدارات راح تكون خلال هاي السنة، انا هيك العصورة قالت لي.
0: انا طبعا انا عم بشتغل على كمان اغنيتين راح يكونوا يعني ان شاء الله يشوفوا النور قريبا وطبعا بس انه ستايلات مختلفة، يعني في اغنية هادي اغنية شوية كلون كلاسيكي، ففي كمان عم بشتغل على اغنية قديمة اللي انا غنيتها من زمان قبل 15 او 16 سنة عم نعيد توزيعها.
1: حلو،
0: فان شاء الله قريبا يعني هاي الاعمال كلها راح تطلع واكيد راح نبعث لكم اياها.
1: وانا بالانتظار طبعا، مستمعينك هنا في راديو ناس بالانتظار. طيب شو رايك هيك باسئلة واجوبة سريعة، شو رايك؟ اذا بدي اقول لك تختار ما بين اسماء فنانين انت الاقرب فنيا لإلك، ما بين مثلا عبد الحليم وعبد الوهاب.
0: انا الصراحة زي ما قلت لك يعني ربيت على كتير، يعني كتير كنا نسمع عبد الوهاب بالبيت فكتير كتير بحبه.

0: كتير متأثر فيه. طبعا أكيد كمان بحب كتير العندليب الأصمر، ولكن إذا بتقول على إلي أنا إيش كل وقت كنت أسمع وإيش كل وقت كنت أغني، كنت أغني كتير عبد الوهاب.
1: حلو. طيب عبد الوهاب وديع الصافي.
0: فتنا على الجد. بقول لك أنا بالبداية لما كنت صغير أبوي، حياة أبوي كان كل وقت نسمع عبد الوهاب. بعدين أكثر لما يعني صرت أسمع كتير وديع الصافي أنا كل ما أكبر، كل ما كبرت، فكان له تأثير كتير كتير كبير علي. ويعني وأي مطرب أي فنان إذا ما بمرقش بمدرسة وديع الصافي ومدرسة الموال فهو يعني خسران كتير.
1: عشان هيك سألتك أنا الأقرب فنيا لإلك.
0: أنا يعني بين عبد الوهاب ووديع الصافي، أنا بحب وديع الصافي.
1: طيب وديع الصافي وملحم بركات.
0: هيك كثير اليوم. يعني انت اسا يعني انت نقلت لي المطربين الاثنين اللي هن اكثر اشي انا بحبهم واكثر اشي اثروا علي. طبعا كل واحد ومدرسه مختلفه، ولكن هذا الاختيار كثير كثير كثير.
1: خلينا نقول بهاي اللحظه، بهاي اللحظه سيبك بعدين، اسا بهاي اللحظه اذا انت بدك تختار تغني لوديع الصافي او ملحم بركات ساعه الصبح.
0: والله صراحة عشت قبل، يعني قبل ما تحكي معي كنت عم بدندن أغنية ومشيت الطريق إلى ملحم بركات، فإنه كان إسا ملحم الجو، ملحم اللي كان جاي عراسي.
1: الله عليك. بعدين أنت كمان إلك كان كونسرت فيه أكثر من 25 عازف اللي كمان كرمت فيه أبو المجد ملحم بركات، مزبوط؟
0: مش بس يعني كان الكونسرت اسمه مشيت الطريق.
1: مشيت الطريق.
0: كان فيه أغاني لملحم بركات، أما كان فيه كمان أغاني طبعا لعمالقة الفن، يعني غنيت كمان لعبد الحليم، غنيت كمان لورد، غنيت كمان لكارم محمود، غنيت لوديع الصافي، غنيت كثير.
1: أنا بدك أشوف لك سر من كونسرت هالمرة، مش العكس صحيح، أنا بدك أشوف لك إياه. بقول لك إنه كونسرت واحدة من هوية البرنامج هي تكريم فنانين العمالقة، إن كان عبد الوهاب، أم كلثوم، كارم محمود، كل العمالقة. أيوه. بدون استثناء.
0: حلو.
1: هاي
0: حلو.
1: جزء من هوية البرنامج، وأنت كنت جزء من هوية صباحنا الحلو اليوم. فأول شيء بحب أشكرك إلياس على وجودك معي، على إنتاجك الجديد، وأتحفنا دائما بإنتاجاتك القادمة. هذا بفيدنا احنا وبفيد مجتمعنا، واحنا بنحب نغني، احنا بنحب الموسيقى يا عمي.
0: 100%. شكرا كثير على اللقاء، وانا دائما طبعا زي ما انت بتعرف الياس يعني حريص كل سنه انزل اغنيتين او ثلاثه لاني خاصه، وانتظروا طبعا زي ما قلت لك انتظروا، قريبا راح انزل كمان شغلات جديده وحلوه.
1: واحنا في الانتظار. شكرا لك فنان الياس جوليانوس على وجودك الياس معنا. شكرا،
0: يسعدك، يعطيك الف عافيه،
1: نهارك سعيد. راح نسمع هسه الاغنيه. يلا
0: ممتاز،
1: بنشوفك على خير. هذا كان الفنان الياس جوليانوس والإصدار الجديد.
2: خمسة بعين الشافة وما دق الخشب وسمع، نص الحالة من بوها ونص التاني مهمة. خمسة بعين الشافة

الله يبليه بحبسه. حلو هالجو يا جوليانوس واللكنة حلوة لا بقتله. ما شاء الله من كلمات نور الحسن.

0: الياس جوليانوس ما شاء الله. هالأغنية اللي نزلت بعشرة سبعة تموز يوليو. كلمات نور الحسن، ألحان أحمد بركات، توزيع عبد سيف الدين، ميكس ماسترينج مصطفى عبد الرضا. الياس جوليانوس
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مرجوعنا لوجهة النظر اللي طرحتها عليكم وبحب تشاركوني فيها، شو بينقص إنتاجاتنا الفنية؟ وسمعنا واحدة من إنتاجاتنا الأخيرة، إلياس جوليانوس ابن البلد بأغنية ما شاء الله. شو بينقص إنتاجاتنا هاي لحتى توصل لأرقام كبيرة في موضوع السوشيال ميديا والمشاهدات؟ وهل إحنا عن جد بحاجة لحتى يكون في أرقام كتير كبيرة لنوصل للعالم العربي كله؟ هل هذا الإشي مرتبط في الانتشار المحلي كمان؟ شاركوني شاركوني، مهم لإلي أراءكم على 050-5577-399. شو بينقص إنتاجاتنا فنانين بلادنا لحتى يوصلوا للعالم العربي كله بإنتاجاتهم؟ كنا مع إلياس جوليانوس وبلقاء حلو، دردشة حلوة كمان عن أغنيته جديدة ما شاء الله، كمان عن الموقف اللي هيك حكالنا إياه وشاركنا فيه، عن والده المرحوم جوزيف جوليانوس اللي كان صوته حلو ورث الصوت الحلو من والده. تقدروا تتابعوا اللقاء كامل على السوشيال ميديا عندنا في منصاتنا راديو الناس، انستغرام، فيسبوك، وين ما كان بتلاقونا. كمان وكمان ومن اختيارات الياس جوليانوس نجمنا، هو حكى بحب ملح بركات، وديع الصافي، عبد الوهاب. فاختيارات الأغاني في كونسرت اليوم من اختياراته هو، بس أنا بشاركه بنفس الذوق الفني. تعالوا نسمع ملح بركات.

زي ما قلت واحدة من اختيارات الياس جوليانوس ما بين الفنانين اللي بحبهم والقراب على قلبه فنيا. ملحن بركات أبو الماجد، حبك كبر كتير، كلمات الشاعر نزار فرانسيس، ألحان وغناء ملحن بركات طبعا. بلايليست الياس جوليانوس على هوا كونسرت وراديو الناس وعلى هوا. ولكل مين بيسأل عن شو نقاشنا اليوم، وجهة نظركم أنتو كمان في الموضوع، شو بينقص بعد فنانين بلادنا لحتى يوصل انتشار أغانيهن وإنتاجاتهن للعالم العربي كله بسهولة أكتر. خلينا نقول ابعتوا لي على واتساب راديو الناس 050-5577-399. في من شاركني وحكالي أول شي بصب علينا نواف شلبي، هلا فيك يا نواف. في كمان مين بيقول لي إنه بحاجة لشركة إنتاج لحتى تسوق الأعمال أكثر.

هادو أبو المجد ملحم بركات صراحة حبيبي الكل هنا. مين ما بحب ملحم بركات وأغاني ملحم بركات؟ فنانين بلادنا وجمهور بلادنا بحبوا. طاقاته حلوة على المسرح. وديش المسرح مهم لوصل الإنتاج المحلي للعالمي، بتخيل إنه جزء كتير مهم في الانتشار.

0: نبعث شوية تحيات لكل مين عم بتواصل معنا على واتساب راديو الناس، مشاركنا كمان بأراءه بالنسبة للفن المحلي أو اللي احنا بنحب نسميه فن ولاد البلد.
1: خليك غريب أنا تقرب مني.
0: تحيات لكل مين عم بسمعنا من طوبة الزنغرية، لكل مين بيقول لي احنا بحاجة لشركة انتاج ولحتى تسوق هاي الاعمال عالميا. بتخيل انه احنا كمان بحاجة انه هالاعمال اللي من البلد مش المحلية لحتى تصير عالمية اكتر، بحاجة نسمع لايف على المسرح مثل ما عم نسمع منح بركات على مسرح قرطاج، على مسارح العالم العربي كلها سمعناه، كان جزء من انتشاره مش الانتاج في استوديو. يعني معظم اغانينا ملح بركات مش انتاج استوديو، كلها كانت لايف. واذا متذكرين حكينا في كونسرت في حلقات سابقه عن سيمون اسمر، هذا الفلتي الفنان الشامل، عمليا واحد من الناس اللي ابدعوا في برامج المواهب اللي يسموها برامج مواهب. إسا كان في برامج مواهب حرفيا مثل استوديو الفن، كأس النجوم، برزوا مثل فنانين مثل فارس كرم، عاصي الحلاني، راغب علامة، رامي عياش، وضيوف كان في كأس النجوم ملح بركات اللي أغانيه من هناك طلعت للعالم العربي كله وصلت لعنا. بأيام ما كان في سوشيال ميديا ولا في أرقام ولا في كل هاي اللخبطة. هادو ملح بركات أبو المجد، اسمحوا لي أنا منحاز لإله. شكرا للياس جوليانوس على اختياره لأبو المجد.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: MG30 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
3: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
6: اليوم حكت المعلمه كمان مره الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفه مع مين بدي احكي.
5: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع او توتر. كونوا على السمع، معي انا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعه 12 للوحدي ظهرا، ويعاد ايام السبت من الساعه 3 للساعه 4 بعد الظهر.
7: احتواء مع روان شحوك سمعان.
5: كونوا انتم وابنائكم بصحه وخير جسديا ونفسيا.
8: أنتم تستمعون إلى كونسرت مع الياس مرجي.
9: رجعنا من بعد الإعلانات. كونسرت ولاد البلد، ونجم كونسرت اليوم هو الياس جوليانوس، الفنان الحفاوي ابن هالبلد واللي غنى للبلد حلوة يا بلدي. شاركنا هيك بأغنيته جديدة ما شاء الله، بحق لها باللهجة اللي هو غنى فيها. مكملين في كونسرت، ومن اختيارات الياس جوليانوس لفنانين هو بحبن وقراب لقلبه ولفنه، حكى عن ملحم بركات طبعا أبو المجد اللي ما في منازع، بس كانت المنافسة ما بينه وبين وديع الصافي وعبد الوهاب، خلطة كبيرة من موسيقى وألحان. بس الحلو إنه لما بتعرف شو، لما بنجمع هيك ما بين ألحان عبد الوهاب وصوت وديع الصافي تطلع أغنية عندك بحرية يا ريس. وبما إنه هو اختار اثنين يكونوا قراب لقلبه، فرح نسمعوا عندك بحرية يا ريس. وعلى أنغامها، أنغام عبد الوهاب

وصوت وديع الصافي بعندك بحرية. بحب كمان تشاركوني باختياراتكم انتم وبشو وجهة نظركم انتم، شو بينقص انتاجاتنا وفنانين بلادنا لحتى يوصلوا للعالم العربي كله، كمان بالأرقام في السوشيال ميديا وكمان بنسب الاستماع عالميا. شاركوني بوجهة نظركم على واتساب راديو الناس 050-577-399. كونوا واثقين انه كونسرت جزء من هويته وكمان الانتشار للعالم العربي كله. بشارككم برسالة وصلتني من تونس، مستمعين لنا في تونس من خلال تطبيق ناس يبعتولي انه رائع انتاجاتنا المحلية وصلت لتونس كمان. يلا ابعتولي وشاركوني.

لكل من بتابع كونسرت بعفنا للأغنية هاي. كمان في لقصة كواليس من قبل حتى إصدارها بالعام 1974، واللي زاد على كلماتها ميشيل طعمي حكى عن هالكواليس رح نشاركوا فيها.

0: Koncert Mahalia Smarjigi.
1: هذا كان وديع الصافي وعندك بحرية يا ريس. جمعنا فيها اختيارات اثنين من فنانة لياس جوليانوس وحكى لي بحب وديع الصافي وبحب عبد الوهاب، فجمعت له اثنين بأغنية واحدة ولا أحلى من هيك. طيب احنا تقريبا وصلنا للختام ما بين اختيارات لياس جوليانوس بنفسه ولقائنا معه وأغنيته الجديدة ما شاء الله. سمعنا هيك شوية أغاني من اختياره هو. قبل الختام في كمان أغنية فيها هيك طبعة خاصة، هي من كلمات وألحان الشاعر الغنائي فاطمة دراوشي اللي أعطته أغنية جن العشاق.

جن العشاء من كلمات وألحان الشاعر الغنائي فاطمة دراوشي، توزيع موسيقي فراس عودي، ميكس وماسترينج كارم مطر، غناها ليا جوليانوس بال 2019. بصراحة بنحس قريبة من ستايل من حمبركات أبو المجد، الياس ما أنكر محبته.

ملح بركات بسبول عطتني اياها فاطمه دراوشي. عجبني اللحن, عجبني الكلمه, ما قدرتش ما اغنيهاش. اغنيه حلوه, تعال نسمعها نستمتع فيها في ختام كونسرت.

دوليات جوليانوس نجم كونسرت لليوم ما بين اختياراته الحلوة الفنية وكمان انتاجاته الخاصة ما بين جن العشاء اللي عم نسمعها إسا ما بين إصدار جديد ما شاء الله ما شاء الله عليها أغنية ساحبة بالأرقام من خلال كونسرت كمان

0: صراحة كيف هالأغنية ما بين كلمة ولحن حتى توزيع وميكس وماسترينج كل عناصرها ناجحة حلوة كتير جن العشاق. طبعا هي مش أغنية جديدة بس كمان تستاهل منا الانتشار أكتر في العالم العربي كله عشان أولاد البلد بيستاهلوا. ياس جوليانوس نجم لليوم, والحلو أنه راح يكون في خلال أسابيع قادمة في كونسرت بنحاول نسلط الضوء لكل فنانين بلادنا وإنتاجاتهم مش محلية, الإنتاجات البلدية اللي ممكن توصل للعالم كله بدون أي منازع.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وصلنا للختام للأسف, موعدنا راح يتجدد بكرة الساعة 8 المساء بكرة الأربعاء, كنوا على السمع بساعة مسائية من كونسرت. أما اليوم كنا مع النجم إلياس جوليانوس بإنتاجاته الحلوة. شكرا لكل مين عم بسمعنا بتابعنا على راديو الناس وكونسرت الصباحي. منوعدكم دايما بكل شيء جديد من خلال هالساعة الصباحية. كنت معكم إلياس إبراهيم رجيب بالإعداد والتقديم, بعد شوي برنامج احتواء مع الزميلي روان شحوك سمعان, وعلى رأس الساعة محمد أبو العزمة حميد وأخبار. شكرا للاستماع, بنشوفكم بس على خير.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.

بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.

0: قطعتي مجانا. خاضع لشروط الحملة.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: إملما وين بنتك لما بتتعلم؟
4: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
3: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
5: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك لأمي بس رقم 1 بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. تجددت المخاوف من أزمة في حركة الطيران في البلاد بعدما توقفت عملية إخلاء الطائرة العسكرية الأمريكية من مطار اللد الدولي بن غوريون، وحذرت سلطة المطارات من احتمال إلغاء عشرات آلاف تذاكر السفر خلال آب المقبل إذا استمر الوضع الحالي. قالت وكالة رويترز إن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف ناقلتين في مضيق هرمز مدعيا أنهما تجاهلتا التعليمات وأغلقتا أنظمة الملاحة. وحذر الحرس الثوري من أن أي تعاون مع من وصفه بالعدو سيؤخر إعادة فتح المضيق ويعمق من أزمة الطاقة العالمية. من جانبها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لإصابة بصاروخ أثناء عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان دون صدور تفاصيل فورية عن حجم الأضرار. من جانبها أكد متحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح بالقوة أو بالحرب، فيما أفادت من جانبها وكالة فارس الإيرانية بمقتل أفراد من عائلة مفتش محلي جراء ضربة أمريكية استهدفت محافظة هرمزجان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت انتهاء موجة ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في بوشهر وبندر عباس وجزيرة أبو موسى، وقالت إن الهدف هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. من جانبها أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم استمرار العمليات العسكرية، مشددا على مواصلة الحصار البحري وحماية الملاحة الدولية. هذا وبدأت الولايات المتحدة تنفيذ الحصار البحري على إيران، فيما أكد الحرس الثوري تمسكه بموقفه في مضيق هرمز. وأعلن الأردن إسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران، بينما أفادت البحرين باعتراض أهداف جوية إيرانية. وعلى وقع تطورات ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. تبدأ اليوم في روما الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وتستمر حتى غد بمشاركة وفدين على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية. وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تواصل جهودها بالتعاون مع فرنسا لدعم الاستقرار في لبنان ورفض أي تصعيد جديد في المنطقة. قتل الجيش الإيطالي 5 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة، بينهم نازح توفي متأثرا بجراح أصيب بها في قصف استهدف مخيم القادسية غرب خان يونس. من جانبه أعلن الجيش الإيطالي أنه قتل 4 عناصر من حركة حماس في غارات على مدينة غزة وشمالي القطاع، بينهم قائد خلية في الوحدة البحرية. وقال الجيش إنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قوته على حد قوله. توفيت طفلة تبلغ 1 عاما من العمر متأثرة بإصابتها بعد نحو 2 أسبوع من غرقها في مسبح بمدينة بيسان، وكانت الطفلة قد نقلت إلى المستشفى بحالة حرجة منذ وقوع الحادث. أعلن في النقب أن ضحيتي الحادث المأساوي الذي وقع ليلة الماضية قرب مفترق عرعرة النقب هما الشابان عدي أحمد سلام أبو جرينات ومحمد علي سلام أبو صبيح من قرية أبو جرينات. وتوفي أحد الشبان على الفور، فيما لقي الثاني مصرعه في المستشفى بعد وقت قصير من نقله إليه. أصيبت سيدة في 74 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم في قرية سولم. وقدمت الفرق الطبية العلاجات الأولية للمصابة قبل نقلها إلى مستشفى عيمك في العفولة لاستكمال العلاج، فيما قالت الشرطة إنها تحقق. لقي الشاب عالم الدين أمل فارس في 32 من عمره من قرية حرفيش مصرعه إثر سقوطه في جبال الألب على الحدود بين سويسرا وإيطاليا. وتتابع الجهات المختصة استكمال التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إجراءات نقل جثمانه إلى البلاد. استنكرت بلدية طمرة ما وصفته بحادثة عنصرية تعرضت لها مجموعة من الفتيات القاصرات في متنزه ببلدة موريشت بعد أن طالبتهن امرأة بمغادرة المكان وهددتهن باستدعاء الشرطة. وطالبت البلدية بإدانة الحادثة ومحاسبة المسؤولات عنها، مؤكدة أن ما جرى يمس بحق الفتيات في استخدام الأماكن العامة دون تمييز. أعادت بلدية حيفا فتح جميع الشواطئ أمام السباحة بعد تأكيد سلامة المياه ورفع قرار الإغلاق الذي شمل سابقا عدة شواطئ بناء على نتائج الفحوصات. قال رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير دكتور أحمد الطيب إن الاتصالات الجارية لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية تواجه أزمة وعثرات مؤسفة. في أول تصريح له منذ بداية الأزمة قال الطيب في حديث لراديو الناس صباح اليوم إن الشراكة الحالية بين الحركة العربية للتغيير والجبهة يجب أن تترجم على أرض الواقع. في الرياضة تنطلق اليوم منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026 بمواجهة تجمع فرنسا وإسبانيا، فيما يلتقي غدا المنتخب الإنجليزي نظيره الأرجنتيني لحسم طرفي المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع جديد في درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا، ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتمسي الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة بعد قليل برنامج احتواء مع الزميلة روان شحوك سمعان. كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: احتواء مع روان شحوق.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقه جديده من برنامج احتواء. طيب بتعرفوا اللحظه اللي منصير فيها اهالي منمضي بعمرنا كلياته واحنا عم نركض ورا الامان. الصبح بنبقى عم نركض ورا الصغير بالصالون عشان ما يدقش بزاويه الطاوله، وبالمطبخ بنبعد عنه كوبايه الشاي السخنه، بس يبدا يمشي بالشارع نمسك ايده بقوه ونشد عليها عشان السيارات. بس في خوف تاني، خوف اللي هو صامت اللي احنا بنخاف منه وبنخاف نحكي عنه كأهل، وهو الخوف من غيابنا لما الولد يسكر باب الروضة وراه يفوت على الروضة، أو لما يروح على المدرسة، أو لما نكون بجمعة عيلة والأولاد بيلعبوا بساحة اللي هي بريت البيت وإحنا ملتهين بالحكي والقهوة بالصالون. هذا الهاجس الأكبر اللي منحكيش فيه دايما بصوت عالي، هاجس الحماية الشخصية والتحرش. والأهم هون رح نحكي عنه الأمان. لما احنا بنقول أمان مش انه نضل حبسين أولادنا بفقاعة، الأمان الحقيقي هو السلاح والوعي اللي بنعطيه للولد بإيده عشان يكون هو حامي لنفسه حتى وإحنا مش موجودين جنبه. موضوع حلقتنا اليوم هو تكملة لحوارنا المهم اللي بلشنا فيه بالحلقة الماضية لما حكينا عن التربية الجنسية ببيوتنا ورتبنا السلم العمري للأولاد من جيل سنتين لحتى جيل المدرسة، وشفنا قديش مهم إنه إحنا نجاوب بذكاء وبدون ارتباك على أسئلتهم العفوية والمحرجة. أعطت مثال مثل ماما أنا من وين إجيت. بحال راحت عليكم هذيك الحلقة أو حابين تبعتوها لأي أم وأب بتهمهم التفاصيل، بدعوكم إنكم تسمعوها لأنها حلقة رائعة جدا ومليانة وغنية بتفاصيل اللي ممكن تعملكم سويتش بطريقة تفكيركم. واليوم مكملين معكم بالمشوار الحقيقي والعملي أهم إشي ببرنامج احتواء، وبسعدني جدا نحكي بكل حب وثقة عن موضوع الإساءة والتحرش الجنسي، وترافقنا باللقاء السيدة ياسمين حرب رح تحكينا من الأردن الحبيبي اللي هي أخصائية نفسية وموجهة مجموعات في مجال الجنسانية. ياسمين برجع برحب فيك معنا بالحلقة الثانية والقسم الأول من برنامجنا برنامج احتواء. بالحلقة السابقة طرقنا لكتير مواضيع اللي لها علاقة بالتربية الجنسية، مواضيع مهمة جدا بدعو كل شخص ما سمع هيرجع يسمعها عبر تطبيق ناس. واليوم رح نحكي أكتر عن مفهوم الإساءة الجنسية. بدنا نبدأ من النقطة الأساسية اللي بتخربط كتير أهل. لما احنا بنقول إساءة أو تحرش جنسي عند الأطفال، عن شو احنا عم نحكي بالضبط وشو المقصود فيها بلغة اللي هي علمية بس مبسطة؟
1: لما بنسمع كلمة تحرش أو إساءة جنسية أغلبنا مباشرة بتخيل شخص غريب لمس طفل، بس بالحقيقة الإساءة الجنسية أوسع من هيك. إذا نيجي نعرفها فإحنا بنحكي الإساءة الجنسية هي أي سلوك جنسي أو أي نشاط جنسي يفترض على الطفل، سواء الطفل موافق أو غير موافق أو مش موافق، لأن موافقة الطفل قبل 18 سنة هي لا تعتبر موافقة أساسا. فإذا نيجي نعطي أمثلة، طيب إيش يعني إساءة جنسية؟ يعني لمس غير مناسب، يعني نطلب من الطفل يلمس شخص آخر، يعني كشف الأعضاء التناسلية أمام الطفل، أو تعريض الطفل لمواد أو صور إباحية، أو تصوير الطفل أو طلب صور خاصة منه، أو إجباره على الاحتفاظ بسر متعلق بالجسد. يعني شوفي هون الإساءة الجنسية مش شكل واحد، إلها كتير أشكال. هل الإشي اللي ما فيه لمس يعتبر إساءة جنسية؟ 100%. يعني لما طفل يجبر يشوف مواد إباحية هاي إساءة جنسية، طفل يطلب منه إنه يبعث صور لجسمه أو صور خاصة هاي إساءة جنسية. فغياب اللمس لا يعني غياب الضرر، وغياب اللمس هو أيضا إساءة جنسية.
0: طب مرات شو يعني يجبره؟ إحنا اليوم عم نحكي على مجموعة ممكن شباب وصبايا أو شلة أصدقاء اللي ممكن واحد عم بينكشف لهذا المحتوى أكتر وإجا عرض، وهذا الإشي مرة أنا حكيت عنه بحلقة سابقة اللي شاركتني هذا الموضوع، اللي الأم حكت معي متوترة بطريقة مش طبيعية لدرجة ده تبكي، كانت هيك كان الإشي ياسمين بتقول لي إنه ابني كان مروح من المدرسة هو وصديقه، كأنه إجا شاب من بلد تانية اللي حامل تليفون، وبالتليفون في عنده فيديوهات لمقاطع يعني ابنها ولا في حياته شاف هيك إشي، روح البيت لأنه بحس بالأمان شاركها. الأم توترت كتير، توترت اتصلت مع أخصائي نفسي يعني كان إشي جدا جدا صعب عليها. بس الولد لما حضر هيك إشي مش إنه كان مجبر، كان مع الأصدقاء وتعرض لهذا المحتوى.
1: هلا ايش يعني اجبار جوان؟ لما نيجي نحكي اجبار بالضروره ان نمسك الولد غصب عنه مثلا تحت التهديد انه يلا بدك تحضر، لا اجبار الطفل يعني حتى

0: أزياءه، يعني حتى استخدام الخجل إنه لا احضر، فالطفل مش قادر يحكي لا أو خجلان أو شاعر بالذنب، أو حتى إذا ما بتحضر معانا بيصير كثير كذا، فهذا تهديد أو استغلال. كلمة إجبار هون مش بالمعنى التقليدي اللي إحنا بنعرفه إنه بنمسك الطفل بنقول له يلا، لا الطفل نقدر نجبره على أي شيء يعمله حتى وهو حاسس بالخجل. يعني الطفل مستحي يحكي لا، الطفل حاسس أصلاً بالذنب، الطفل حاسس إنه أنا أصلاً قبل 18 سنة موافق، الطفل لا تعني الموافقة الكاملة. فمثلاً ممكن يقول له تهديد هو إجبار، إذا حكيت لماما رح أزعل منك هذا إجبار، الخداع هاي لعبة أو كل الأطفال بيعملوا هيك هذا كمان استغلال، استغلال السلطة إذا كان الشخص معلم أو قريب أو أكبر من الطفل، الإغراء إعطائه هدايا أو ألعاب أو اهتمام خاص، هذا كله روان يندرج تحت الإجبار.
1: يعني كمان إذا حكينا بالحلقة السابقة ياسمين كمان قصة إنه الولد كمان ردود فعل الأهل لها علاقة بهذا الموضوع، إنه الأهل إذا ببالغوا كمان بكون إنه الولد خايف يروح يشارك الأهل بسبب ردود فعل، هون كمان ممكن يكون هذا إجبار ولا هذا شيء مختلف؟
0: لا هون تخويف، إنه هون مش إجبار، هون روان إذا الولد خايف يجي يحكي لأمه وأبوه فهو خايف من ردة فعلهم. هون بدنا نشتغل على موضوع تاني، بدنا نشتغل على علاقتنا إحنا وياه، بدنا نشتغل على ماما شو ما عملت تعال خبرني أنا رح أساعدك، حتى لو غلط لو شو ما صار أنا رح أصدق. تعرف شو مرات مثلا الأولاد المراهقين الكبار شوي بيكونوا يحضروا مع أهليهم مسلسل أو فيديو أو فيلم أو هيك، تيجي لقى بنفس الحلقة إنه في حدا مستغل حدا باعت صور، يعني موقف ممكن يصير حقيقي. أوكي هون الأهل شو بتصير ردة فعلهم؟ إنه طلع كيف عمل هيك، مش لازم يعمل هيك يا عيب الشوم عليك. هون أنا دائما بحكي للأهل لا وقفوا وقفوا، لأنه ممكن أولادنا يكونوا بهذا المحل، بالعكس إحنا بدنا نستثمر هاي الفرصة إنه مثلا شفنا استغلال موجود على الحلقة بالتلفزيون، فأنا قاعدة أنا وابني بنحضر فبنتناقش أنا وياه، ولا تخيل انت كنت مكانه ايش كان لازم يعمل، كيف كان لازم يطلب المساعده.
1: حلو مهم.
0: فبدل ما انا اخوف الطفل، يعني مره كيف حاله اجتني نفس الشيء قال لي انا ما بقدر احكي لامي وابوي، احنا كنا نحضر مقطع وقعدوا يضيقوا للشخص الضحيه، قعدوا يحكوا عنه كيف هيك بسمح لحدا يضحك عليه، وانا كيف بدي اروح احكي لاهلي.
1: يعني ايش اللي هو هالقد بسيط خلى عمل حاجز بين الاهل والولد، وده جدا شيء خطر جدا، فدايما مهم نحتوي ونسمع ونعطي محل لكل هذا الموضوع ونرفع الوعي. طب في هيك النقطة اللي احنا هيك مغلوطة تعنقول انه الانسان المتحرش عادة بيكون شخص غريب ما بنعرفه، فاحنا بتعرف ياسمين اسك عم في مسلسل على اليوتيوب بنتي بتحضره، مسلسل هو للأطفال فيه كتير كتير توعية من المسلسلات اللي بحب انها تحضره، اسك عم بشارك انا القصة لانه عن جد هيك لها علاقة بالموضوع. زميل للأب بالشغال اللي هو دعاهم لعنده على البيت، الأطفال بنادوه عمو، العائلة بدها تروح البنت، كل ما بدها تروح البنت بدهاش تروح، هيك عندها خوف وعندها توتر، فالأم حكت واجت تحكي معها إنه شو السبب إنه كل ما بدك تروحي وهيك، فالبنت فتحت قلبها وحكت لها، تقولها لأن أنا بفوت على الغرفة وعمو بيلحقني وقول لي اسحك تحكي ما تحكي للماما والبابا. فالأم والأب أعطوا خطوة، يعني أعطوا قالت لها قديش مهم إنك أنت تشاركيني وتحكي لي كل هاي الأمور، وهنا هن عملوا يعني عملوا اللازم يعملوا بكل ما يتعلق إنهن تشكوا عليه وكل هالأشياء، وكان في وعي هذا الموضوع. بس لما احنا بنيجي بنحكي على شخص غريب احنا هنا يعني في هاي اشي اللي هو مغلوط صح، يعني مرات بنقول انه حدا اللي هو ماشي بالشارع بس مش شرط
0: 100%. بتعرفي روان انا عندي دائما تحفظ على مقاطع التوعيه زائد القصص الاطفال اللي بتفرجي الاطفال ان المتحرش هو شكله غريب كبير ضخم عيونه كبار، هذا هاي رسائل غلط، هاي رسائل ما بنفع توصل للاطفال، لان المتحرش هو للاسف الشديد وهذا التعريف الصحيح اللي جاي من محل كثير خبره، التحرش هو شخص لطيف جدا محبوب جدا. فالمتحرش لما انا باجي بحكي لابني وبنتي ما تروح مع حدا هيك شكله غريب، ما تروح مع حدا انت ما ممكن يكون عن جد شكله طويل او ما في هيك اشي، المتحرش هو شخص عادي عايش بناتنا موجود بناتنا بنحبه وبنحترمه وبنوثق فيه. لما انا بمسك قصة وبقرأها لبنتي وبتشوف الصورة انه هو المتحرش شكله غير دونا عن كل الشخصيات، فهي رح تخربش هتقول طب هذا بخوف، بس انا عموه او خالوه او ابن الجيران او سائق او بغض النظر مين هو لطيف وحباب واهلي بحبوه بستقبلوه بالبيت، فلا لا لا في اشي غلط. فمهم نعرف إنه المعتدي ما في إله شكل محدد وما في إله مواصفات محددة، تمام؟ وهذا الطفل لازم يعرفه. فالمعتدي ممكن يكون أي شخص، وأنا لما باجي بعمل توعية لابني وبنتي ما بخوفهم من كل الناس، بقولهم ما تروحوش مع أي حدا وكل الناس سيئة وما تتفقوا بحدا، لا لا.
1: بكون جاي أحكي لك هاي الشغلة، في أم حكت لي أسف عم بقطعك، قالت لي بتقول روان يعني صرت أخاف حتى إنه أولادي يروحوا عند أصدقاء وهيك لحالهم، يعني
0: وهذا غلط، هذا غلط غلط غلط، لأنه كيف الطفل بده يأخذ خبرة وكيف الطفل نبني هويته الجنسية؟ هنا هون بندخل على على على

0: داخل تانية. الفكرة انه احنا لا نمنع ونخوف ولا نفتح ونستقبل بشكل كامل. الفكرة انه احنا نكون بالنص متوازنين عندنا حدودنا. فاحنا ما بنحكي اصلا للطفل من مين انت لازم تخاف. احنا بنحكي للطفل شو الاشياء اللي انت بتحسها والاشياء اللي ممنوعة تنعم معك بغض النظر. ماما لو اي حدا بغض النظر مين اجا حكى لك اشلحي ملابسك، حط ايده على اعضائك الخاصة، حكى لك هاي اللعبة لعبة كبار، تحكيش لماما وبابا، اي شخص انا رح اصدقك انت حبيبتي، انا رح اوثق فيك انت، تعالي خبريني انا دائما موجوده عشان اسمعك. فاذا بدنا نيجي اليوم للخبر اللي انتشر في لبنان قبل كم من يوم بالمونديال، اللي لابس لبس مهرج وحاول يتحرش بطفله، هذا الشخص مين دوان؟ تعني نجي نحلله انا وياكي. شخص لطيف عم بيلعب مع الاولاد، عم بيلعب معهم ولابس لبس مهرج وعم بضحك معهم، بيلعب معهم وانبسطوا كثير مع بعض.
1: ليش مخيف؟ مخيف لدرجه انه البنت رايحه معه، يعني البنت ماشيه معه، مش انه مثلا بتصرخ وبتبكي. وهنا بدنا نحكي على الموضوع الاول، بدنا نرجع لكل الاشياء اللي حكيناها بالحلقه السابقه ياسمين على كل الوعي، وقديش مهم ان نوضح للولد انه احنا ما بنفع نروح مع اي شخص غريب، جسمنا حدود جسمنا، اللمس، كل هالامور تفاصيل جدا مهمه.
0: بس ضبط القاعده اللي بتقول ما بنقول للاطفال ما تروحوا مع حدا غريب، انسوا كلمه غريب، كلمه غريب امسكوها انسوها عن جد. احنا هذا
1: ايش بنقول؟
0: فكرنا انه بنقول ما بنروح مع اي حدا اي مكان الا لما نحكي لماما وبابا.
1: حلو.
0: لانه اذا انا اليوم بدي اجي افكر بعقل طفل عمرها 4 سنين، هذا عمه اللي هلا كان يلعب معي بطل غريب لانه لعب معي وخلاني اكون مبسوطه وانا صرت اعرف.
1: مهم، صحيح، مهم مهم، تغيير بسيط بالجملة بس قديش مهم. ياسمين احنا ننهي معاك القسم، بعدين رح ننتقل للقسم الثاني اللي فيه رح نحكي أكثر عن علامات الخطر، كيف أنا بعرف إنه ابني مر بتحرش أو بإساءة جنسية. فاصل قصير وراجعين.
2: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا في القسم الثاني من برنامجنا برنامج احتواء. رح أحكي لكم باختصار شو حكينا بالقسم السابق. حكينا شو هي الإساءة الجنسية، صححنا المفاهيم عن التحرش الجنسي بدون لمس، حكينا عن هوية الشخص المعتدي. بحال فاتكو هذا القسم بنصحكم أنكم ترجعوا تسمعوه عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. ياسمين برجع برحب فيك معنا بالقسم الثاني. بتصير معنا هيك اوقات الصغير بمرق بموقف وبسكت وبحكيش، مهم احنا كأهل نفهم شو هي التغييرات المفاجئة او العلامات التحذيرية، اذا كان بسلوكه بلعبه بنومه باكله، اذا الام او الاب شافوها لازم يدوا لهم ضي احمر.
1: صحيح 100%. روان الطفل يمكن ما يحكيش، بس مين اللي بيحكي؟ جسمه. بدنا نتذكر انه اي تغير مفاجئ ومستمر بسلوك الطفل لازم ننتبه له، لازم، بس مش بالضرورة تلقائيا نقول انه في تحرش، لا. هيك انا دائما

0: إذا شفنا دم أو جروح في المنطقة التناسلية أو الشرجية هون عنا علامة سؤال. إذا شفنا ألم شديد أو صعوبة وقت التبول أو التبرز هون عنا علامة سؤال. إذا شفنا إفرازات غير طبيعية، إذا شفنا شكوى متكررة من ألم بالمنطقة التناسلية، إذا شفنا احتكاك أو حركة مستمرة بدون سبب واضح هون عنا علامة سؤال. بس دوام لازم ننتبه كمان على نقطة، أول خطوة هي الفحص الطبي، لأنه لازم أول إشي أفهم هل في سبب طبي. إذا ما في سبب طبي واضح وقتها بننتقل لتقييم أوضاع. هدول العلامات هي أكثر علامات الأهل ممكن يلاحظوها إذا صار عندنا أي تغيير فيها. هدول العلامات يعني عن جد علامات مهمة. باقي العلامات اللي هي علامات نفسية وسلوكية كمان مهمة، ولكن ممكن تكون مظلة لأشياء تانية. مثلا تغيير مفاجئ بالشخصية، كان يأكل كثير بطل يأكل كثير، صار عدواني، صار يخوف من أشخاص محددة، صار عنده تبول لا إرادي، صار عنده كوابيس بالليل، صار عنده انعزال شديد مع إنه كان قبل كثير اجتماعي، صار عنده تراجع مفاجئ بالمدرسة، عندنا سلوك جنسي أو كلمات جنسية غير مناسبة لعمره خصوصا إذا كانت جديدة ومستمرة. فهاي العلامات روان كلها يعني هي كثير كبيرة ما فينا نقدر نحصرها، بس هيك إذا نحكيها بجملة أو نختصرها بجملة، أي تغيير عند الطفل يستحق انتباهنا.
1: طب كأهل ممكن نصير زي ما أنت حكيت نوسوس من أي تغيير بسيط، هل في علامة واحدة معينة أو تصرف محدد إذا شفناه بنقدر نقول أكيد صار في تحرش، ولا ممكن الموضوع بيكون تجميع السلوكيات؟
0: يعني ما فينا نحكي مثلا والله اليوم مثلا صار عند ابني مثلا تبول لا إرادي بالليل، هل فينا نحكي انه ابصر شو فيه؟ طب مرة واحدة مثلا صار وما تكرر، لا ممكن يكون عرضي، ممكن يكون خاف من اشي، بس اذا في سلوك استمر لعدة ايام وسلوك كان بالنسبة لنا يستحق انتباهنا هون بدنا نوقف. بس هل في سلوك واضح مثل عين الشمس نقدر نقول انه تحرش؟ لا فيش هيك شيء. احنا بحاجة لتحليل من اخصائي نفسي، نحجز استشارة، نعطي المعطيات للمختص وبنشوف ايش بيحكي لنا. اما احنا لحالنا هيك نقعد نقرر او نتاكد، ما فيش هيك شيء ابدا.
1: بقول ياسمين احنا اليوم موجودين بعصر كله الاهل براكد وكله براكد وكله بده يلحق على كل شيء، قديش مهم نكون واعيين ونعطي هذا المحل اللي نسمع ونحتوي ونفهم ونكون موجودين بحياه اولادنا.
0: معك يعني من قلب أم لأم، فإحنا فاهمين إيش بالضبط المقصود. وفي هيك روان مثلا أنا كأم عاملة وكأم عندي طفلين وكأم مشغولة، في عندي إشي أنا أبدا ما بتنازل عنه. مثلا أنا ما بتنازل أبدا عن 15 دقيقة قبل النوم مع بنتي. ليه؟ لأني بعرف إنه قبل النوم كل إشي بنحكي، فأنا فاهمة إمتى بالضبط هي تحكي الأشياء اللي مزعجها. في أهل اللي بيحكوا لي لا ياسمين احنا اول ما يروح من المدرسه في 10 دقائق هدول ما بنتنازلش عنهم لازم. ففي هيك روان هيك في 10 دقائق بزحمه النهار حسب كل واحد وين. يعني انا بنتي مثلا بالليل، ابني اول ما يروح من الحضانه، شوفي الاوقات هيك مختلفه، بس هون 10 دقائق هون 10 دقائق هدول ابدا ما يعني بستغني عنهم. واذا صارت انه لا انا ما كنتش موجوده او يوم يومين ثلاثه معلش بنعوضها، بس بنيجي بنسال روان في شيء صار معك حابه تشاركيني اياه ماما؟ في شيء ضايقك هذا الاسبوع؟ ماما عم تسمعك. هم هيك دقائق صغيره صدقيني نقدر ندور عليهم وبنقدر نلاقيهم.
1: صح مليون بالمية أنا معاكي، بزحمة النهار دايما في يعني في إمكانية نحسب رأيي نلاقي هدول العشر أو 15 دقيقة اللي ممكن نقعد ونتحاور فيهم، وجدا مهمين عشان نبني علاقة اللي هي آمنة مع أولادنا. جدا هذا الإشي مهم. طيب إذا إحنا شفنا إنه في إشي بدنا نتوجه لحدا معين، كيف نقدر نتوجه؟ لمين نقدر نتوجه عشان نطلب المساعدة؟
0: هلا كل روان كل حدا كيف المنطقة اللي هو موجود فيها حسب القوانين حسب، ولكن أول إشي تاني نقول هيك إذا في عنا أي شكوك واضحة جدا إنه في اعتداء والطفل إجا خبر، مباشرة بنعمل فحص طبي خلال 48 ساعة لحتى نتأكد إيش هي العلامات إنها بتضلها الآثار موجودة. هذا إذا كان الإشي واضح والإشي كثير جسدي وملموس. ثاني إشي فورا نتواصل مع مختص جنسي عنده خبرة بالتعامل مع الأطفال المتعرضين للإساءة الجنسية لحتى نقدر ناخذ تقييم ودعم مناسب. والنقطة الثالثة بنتبع الإجراءات القانونية المعمول فيها في بلدنا. ولا مرة بنحكي إنه خلص الموضوع بمرق أو هو مش رح ينسى أو. وأنا فاهمة روان قديش إحنا بمجتمعنا حساسين لتوجه للقانون، حساسين إن نتوجه للأخصائيين، ولكن بدنا نكون عارفين إنه جزء كتير كبير من علاج طفلنا اللي تعرض لإساءة جنسية هو عن جد إنه نعمل نتابع مع مختص نفسي، وإنه عن جد نتوجه للإجراءات القانونية. أول إشي نحمي الطفل حماية كاملة، ممنوع التعرض ممنوع يواجه أو يتعرض مع المعتدي بأي شكل من الأشكال. بدنا نبعد الضحية من عند الاعتداء، هذا أول إشي. ثاني إشي بدنا نمسك الطفل ونعطيه ثقة ومحبة وأمان وخلص ماما أنت هلأ آمن، أنت هلأ معانا، إحنا بنوعدك إنه حقك رح يوصلك، بنوعدك إنه أنت تضلك منيح، نحاول قدر الإمكان إنه ما نكرر هذا الإشي، شكرا إنك إجيت خبرتنا. بعدين

0: قانوني.
1: ياسمين اسا انت عم تحكي وفي اشياء اللي عم تخطر عبالي. ذكرتي انت بالبداية على امتي اللي هي تحرش جنسي. اذا احنا عم نحكي مثلا بنت اللي هي عمرها 10-11 سنة, اليوم في السوشيال ميديا وكل هالامور, اجا شخص غريب عملها اد واستقبلته وبلش يبعث لها مش عارفة, عم نحكي جيل مراهقة 14-15 سنة, انت حلوة انت بتجنن وكل هالامور, هذا يعتبر كمان تحرش؟
0: طبعا كتير كتير مهم لما الاطفال المراهقين يقعدوا على الانترنت احنا لازم نخبرهم كيف كل الامان تبع الانترنت, شو التعليمات اللي احنا لازم نعطيهم اياهم, يعني مع مين نحكي مع مين ما نحكيش, كمان كل موضوع صور, كل موضوع الارقام, كل موضوع المعلومات الشخصيه والخاصه, عنوان البيت, رقم الماما, رقم البابا. مهم كتير اذا بنتي عمرها 10 سنين وحكى معها شخص غريب على الانترنت وبلش يرسل لها كلام غزل وكلام حب عشان يستقطبها او يستدرجها, اول شيء ما بلومها وما بعاقبها, بشكرها انها اجت حكت لي وبحكي لها انت ما عملتي شيء غلط, احنا رح نحل الموضوع. بعدين اذا بنروح للخطوات العمليه مباشره بدنا نوقف التواصل مع الشخص, بدنا نحتفظ بالرسائل او لقطات للشاشه, بدنا نتاكد انه ما في اي صور او معلومات تم ارسالها, واذا في كمان بدنا نكون عارفين, وبدنا نراجع هيك كل اعدادات الخصوصيه وحساب الطفله, وبدنا نشوف ايش الاجراء اللي بدنا ناخذه. بس في شغله روان بدي احكيها, 10 سنين ماسكه موبايل او 10 سنين ماسكه ايباد وعم تتواصل مع حدا, انا كاهل لازم يكون في عندي الابلكيشنز اللي بتخليني اكون عارفه بنتي مع مين بتحكي, وبالاتفاق مع بنتي بالموافقه, يعني ماما انا في عندي ابلكيشن, هذا الابلكيشن بخليني اكون عارفه ايش المواقع اللي انت بتدخلي عليها, عارفه مع مين بتحكي, انا عم بعمل هيك مش لانه انا شاكه فيكي, انا عم بعمل هيك لانه انا مسؤوليتي تجاهك اني انا احميكي.
1: حلو.
0: لا بعد امر معين انا بقدر اعطيك موبايل من دون قدرتي على تحكم. بس روان ليش 10 سنين احنا نعطي موبايل بدون ما يكون احنا عنا مسابقين مع موبايلنا وعارفين ايش هي بتعمل وايش هي بتحكي؟ هل انت بتودي بنتك اللي عمرها 10 سنين على بلد لحالها اول مره؟
1: اكيد لا, اكيد لا. وهذا اللي اوضحه ياسمين, اليوم احنا بتلاقي الاهل اللي بتباهوا بالتليفون اللي بنحمل بنجاب لابنهم عيد الميلاد او اي مناسبه, اليوم بتلاقي جيل 10-11 سنه عندهم سوشيال ميديا بنزلوا صور اللي هي حتى انا يعني صور اللي هي شويه غريبه لجيل 10-11 سنه, وفي الاخر بقول هدول يعني في مراهقين, في عفويه معينه, في براءه معينه, كل واحد ومعتقداته, كل واحد والامور المقبوله مش مقبوله علينا. بس انا بدي الاهل يفهموا بالاخر انه لا, لما انا بجي بعطي التليفون في امور اللي انا لازم احكي فيها, في امور احنا اكثر رح نتطرق لها اسا بالقسم الثالث. بس اعطيت مثال هيك, هل انه اذا اي شخص موجود اجا حكى كلام اللي هو انت حلوه انت مميزه, او لا ولد نفس الشيء هيك بدون سابق انذار وبدون مناسبه, فهل هذا يعتبر تحرش او اساءه؟ فانا هون
0: يعتبر طبعا روان يعتبر استدراج,
1: هذا بدي اوضحه عشان الاهل يعرفوا هذا الاشي,
0: يعتبر بدايه استدراج. وكثير باكد كثير باكد انه كل الاطفال المراهقين اللي معهم موبايل كثير مهم يكون في تطبيقات رقابه ابويه ويكون الاولاد عارفين. انا كثير بنصح فيها هاي النقطه, مش لانه بس ماما انا, بالعكس انا بوثق فيكي بس انا واجبي احميكي. هاي التطبيقات مميزاتها انها بتحدد مده استخدام الشاشه, بتخلينا نوافق او نرفض ننزل اي تطبيق, بتحدد المحتوى الغير مناسب او المناسب للاطفال, بتعطينا تنبيه انه في حدا عم بيحاول يحكي او حدا, يعني هاي التطبيقات كثير ذكيه انا عن جد بحبها, لانه بتعرفي بشبهها مثل حزام الامان. اذا بدنا نحكي طلع ابنك بالسياره بدون حزام امان ولا لا, بتحكي لماما حط حزام الامان, بلاش يصير معنا اي شيء.
1: صح, مليون بالمية. ياسمين كلام رائع جدا, احنا رح نكمل معك بالقسم الثالث, رح نكمل حديثنا على خطوات الوقاية, خطة الطوارئ, كيف نحمي أولادنا. فاصل قصير وراجعين.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر, وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة, مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري بدون تضييع وقت, تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة, التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة, اتصل الآن 052-412-0007, مركز الناصرة للتأهيل, جاناتاسيا الناصرة.
4: قوليلي وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله, يعني كيف دي أقول لك؟
5: بيرفكتو. تكملش, ما هي واضحة هاي الدقة, يعني بيرفكتو كفر كنا.
4: اسمعي اسمعي, حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي.

0: لخيالي
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفركنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلم مهندسي بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: ورجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا لليوم في برنامج احتواء. بتعرفوا كل القوانين والخطوات اللي رتبناها بالقسم الأول عن كيف نساعد الولد إنه يميز بين اللمس الصح واللمس الغلط، وعن قانون الأسرار بالبيت، وحتى كل العلامات اللي حكيناها بالقسم الثاني عن كيف نقرأ التغييرات الصامتة بسلوك أولادنا ونعرف إذا تعرضوا لإساءة أو كيف نمسك أعصابنا بدقيقة الصدمة الأولى، كل هالأدوات بتصفي حبر على ورق إذا الولد نفسه خاف وقرر يسكت ويخبي عننا. الأمان الحقيقي مش بس إننا كأهل نعرف القواعد، الأمان هو إنه الولد بس يمرق بأي موقف يركض لعنا فورا وبدون تردد ويقول لنا ماما أو بابا صار معي هيك. عشان هيك هاي المحاور اللي مرقت فيها تفاصيل بتمس وبتساعد كل البيت، وبنصحكم من كل قلبي إنكم ترجعوا تسمعوها بحال ما كنتوا معنا من البداية. بتقدروا تلاقوها، تلاقوا الحلقة كاملة من البداية عبر تطبيق ناس. ومكملين بالقسم الثالث مع ضيفتنا السيدة ياسمين حارب، الأخصائية النفسية وموجهة المجموعات في مجال الجنسانية. ياسمين ضيفتي من الأردن. ياسمين برحب فيك معنا بالقسم الثالث والأخير من حلقتنا لهدسة. تفاصيل روعة، رائعة جدا ومهمة لكل أم وأب، حتى معلمين أجداد وجدات. مكملين رح نحكي إسا عن كيف نحمي أبنائنا، ورح نحكي أكتر إسا عن كلمات وجمل اللي مهم إنه الطفل يسمعها من أمه وأبوه دايما بالبيت عشان يحس بملكية جسمه ويشعر بالأمان بأنه يجي ويحكي لنا شو بيصير معه.
2: أهم الجمل اللي لازم الطفل يسمعها باستمرار روان، مش عم بحكي لنا كل يوم، نتذكر إنه مش كل يوم مش كل دقيقة، بس نكون عارفين إنه الطفل فاهمها وعارفها وثابتة موجودة مثبتة عنده جواته. أول إشي جسمك إلك، من حقك تحكي لا إذا كنت مش مرتاح بغض النظر إيش هو التصرف. إذا غلطت ماما تعال احكي لي، ما رح أتركك، عادي ماما حبيبي إحنا كلنا بنغلط، ما في سر بنخبيه عن ماما أبدا، ماما لازم تعرف كل إشي، أنا بصدقك وبسمعك. إذا حدا هددك أو قالك لا تخبر ماما هو بيكون خايف وضعيف، تعال انت خبرني فورا، انا موجودة دائما عشان احميك مش لحتى اعاقبك، بحبك مهما صار. هدول الجمل روان لازم يكون الطفل فاهم وعارف انه انا في عندي باب بالاخر بقدر اروح له، حضن بقدر يدفيني شو ما كنت عامل.
1: يا الله ما احلاها تكون العلاقة مبنية هذا الاساس، وقديش مهم إلنا كأهل هذا الحديث يكون زي ما انت قلتي مش كل يوم، بس يكون في هذا الحوار وهذا الحديث وبشكل يومي، اللي هو يعني حسب شو المقصود بشكل يومي، بالحسب الأحداث اللي بتصير معنا وحسب التفاصيل اللي بتصير معنا. طب هل في أخطاء اللي إحنا بنعملها باسم الحماية بكون هدفنا إنه نحمي بس بنغلط كمان؟
2: كتير كتير في أخطاء روان بنعملها، وأنا فاهمة إنه إحنا بنعملها من دون قصد. أنا فاهمة. أول إشي إحنا بنجبر الطفل على إنه يبوس أو يحضن أو يسلم، هذا خطأ كبير. بنعلمه كل الكبار بدون نقاش. أنا لما الأم تحكي لي ابني عنيد بقولها لازم تكوني مبسوطة، لأنه الطفل العنيد اللي بناقش واللي مش بيرضى بكل إشي هذا اللي بدنا إياه، ما بدنا طفل يوافق على كل إشي بنعرض عليه، نخوفه بدل ما نعلمه.

0: يعني مثلا في اهل مرات ماما اذا حدا بالمساك ولا بيعمل لك اي شيء انا رح اعمل واحد اثنين ثلاثه فيه ما تقلق. لا لا هيك الطفل بخاف، هيك الطفل ما رح يجي يخبرك، هيك الطفل رح يخاف من ردة فعلك، من النتيجة اللي بدك تعمليها. نخجل من الحديث عن الجسم أو نسكت عن الأسئلة أو ما نعطي أصلا تربية جنسية صحيحة، وهذا كثير مهم روان. نركز بس على الغرباء وننسى أن الإساءة ممكن تصير من أي شخص بنعرفه. نعطي الطفل تليفون بدون إشراف أو بدون رقابة، هذا كثير مهم. نلوم الطفل أو نصرخ عليه إذا أخطأ على الإنترنت فبيخاف يجي يحكي لنا مرة ثانية. ومن الأخطاء اللي أنا بحب دائما أحكيها للأهل روان استخدام التصرف بالتربية. يعني إذا بتحل واجبك رح أعطيك كذا، إذا بترد علي رح أحبك أكثر. ليه؟ لأنه هذا الأسلوب المتحرش بيستخدمه. فالطفل لما يتم استخدام هذا الأسلوب معاه ما رح يحس إنه في إشي غلط.
1: واو.
0: مثلا بنكون بالحديقة بدنا ابننا يروح بس هلأ بدناش نوجع راسنا ويبكي، فشو بنصير نقول له؟ ماما إذا هلأ بتقوم من المرجحة رح أجيب لك أحلى شب. انت ما بدك اياه يقوم من المرجحة عشان تجيبي له شبس، انت بدك اياه يقوم عشان تروحي صح؟ فانت بتقولي له ماما خلصت وقتنا يلا نروح نروح. فعشان انت بدك تريحي راسك من البكاء، وانا فاهمه قديش احنا مستنزفين كامهات بس مرات بنغلط واحنا مش منتبهين. اما الاطفال اللي ما بيتم استخدام معهم اسلوب التشرط فبحسوا انه في اشي غلط، ليش هذا المتحرش بيقول لي اذا بتعمل هيك بجيب لك هديه؟ معناها في اشي غلط. اما لما انا بستخدم نفس اسلوبه وانا مش منتبهه تلقائيا بيجي شعور لابني انه عادي، ما هذا الاسلوب اصلا يستخدم معي دائما. فاروان في اخطاء كثير احنا كاهل بنعملها واحنا مش قصدين،
1: مش قصدين اكيد مش قصدين.
0: عشان هيك لازم نكون واعيين للاشياء للاساليب تبعتنا.
1: مهم جدا جدا. طيب سؤال الختام، اذا ابني حكى لي شو صار معه، يعني صار معه شيء معين، شو اول رد فعل لازم اعمله؟ المقصود انه صار معه تحرش او اساءه، شو لازم اعمل؟ واذا في عندك رساله بخصوص هذا الموضوع.
0: هذا السؤال كثير مهم روان، لانه اول ما يجي يخبرني ابني هو 50% من العلاج. تخيلي يعني اول رد فعل لي هي عن جد جزء كبير من العلاج. اول شيء بدي اهدى، ما بدي اصرخ، ما بدي انهار، ما بدي اخوف الطفل. انا بعرف انه الموضوع كثير صعب بس مهم كثير نهدى، نحكي له شكرا ماما انك اجيت خبرتني، نطمنه انا معك، انا بحبك، انا رح احميك، نقيم كل الذنب عنه لانه هذا شعور الذنب بيكون ملاحقه، اللي صار مش غلطتك ابدا، نصدقه، ما نحقق معاه خصوصا اول ما يجي يخبرنا، فورا بنحميه وفورا بنطلب مساعده. هدول الخطوات بيصيروا بثلاث دقائق روان بس هم اهم مرحله بكل موضوع الاهداء الجنسي. بنحمي، نشكر، بنطمن، نحضن، بنقول له تعال انا بحبك، انا رح اساعدك، انا مصدقتك، بوعدك انه اساعدك للحظه الاخيره، وبنطلب مساعده، نطلب مساعده من مختص نفسي ومن مختص قانوني.
1: روعه ياسمين، شو بدي اقول لك، يعني حلقتين رائعه جدا بادواتك البسيطه، فرجيتينا انه الامان مش كبسه زر، هو روتين يومي وبير اسرار من ابني حجر ورا حجر بالحب وبالهدوء. فشكرا لك الاخصائيه النفسيه وموجهه المجموعات في مجال الجنسانيه سيده ياسمين حرب، شرفتينا باحتواء بهدول حلقتين وكثير انبسطنا بهي المساحه المهنيه الحقيقيه اللي قدمتيها لجمهورنا ولاهلنا. شكرا لانك كنت معنا من الاردن العزيزه، نورتينا ويعطيك الف الف عافيه.
0: شكرا، شكرا لك روان، شكرا لكل المستمعين.
1: الله يسعدك، شرفت فيكي، يعطيك الف عافيه. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمني أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات بنمر بكتير مطبات، بنمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد

الولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله. أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوا مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه. أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأله وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهاية، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلو وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل، استشير وحارب، وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لكل أب وأم بحاجة إنهم يسمعوها بنهي حلقتنا لليوم. ما تنسوا أولادنا مش ملك إلنا، أولادنا أمانة بين إيدينا، وحمايتهم مش بإننا نراقبهم بكل دقيقة ولا بإننا نعيشهم برعب وخوف من الدنيا ومن الناس. الحماية الحقيقية بتنبنى بكلمة حنونة وبحضن دافي بيستوعب الغلط قبل الصح، وبلغة واثقة وصريحة بالبيت بتخليهم يعرفوا إنه مهما كان الشارع برا غريب وموحش بضل البيت هو جدار الأمان الواقف والمطرح اللي دايما بيقدروا يرجعوا يحكوا فيه بدون خوف وبدون خجل. احموا طفولتهم بالوعي واحتووهم بالحب. طاير طاير طاير طاير عالسماء. اتذكروا الحلقتين كاملين بتلاقوهم عبر تطبيق ناس. موعدنا بتجدد كل يوم 3 الساعة 12 الظهر، والإعادة يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر عبر راديو الناس. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجهم يومين يمشوا مبكير يعني ماشيين حسب اتفاق،
2: وبتوجه
1: لكم
2: بالشكر
1: الكتير كتير كتير.
2: يكلم
1: ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

عيونه بالبيت، بالشغل أو بأي مكان. أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست لعيونك وين ما تكون. أيها

0: من ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل مع

0: عرض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

المنتصف من راديو الناس. السلام عليكم، أنا محمد أبو العز محميد، والبداية مع العناوين. إغلاق مخبز في شفا عمر بعد 3 عقود من العمل بسبب الخاوة ومحاولات الابتزاز. والتصعيد مع إيران يهدد حركة الطيران، 10,000 تذاكر السفر من وإلى البلاد في دائرة الخطر. والتحضير لانتخابات الكنيسة، يتصدر اجتماع رؤساء السلطات المحلية في الشاغور لتعزيز الجاهزية. إذن كانت هذه عناوين المنتصف، وبعد قليل سنكون في التفاصيل. قبل ذلك مع بعض المستجدات على مستوى الأخبار، وزير الخارجية العماني قبل قليل أعلن أن مناقشات معقدة تجرى حاليا للتوصل إلى ترتيبات طويلة الأمد التي تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكد أن بلاده تعمل بالتنسيق مع إيران ومع المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق يكفل استمرار حرية العبور في المضيق. يأتي هذا على وقع تطورات متتابعة في الساعات الأخيرة، بعد أن قالت وكالة رويترز أن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف ناقلتين في مضيق هرمز، مدعيا أنهما تجاهلتا التعليمات وأغلقتا أنظمة الملاحة. وكان الحرس الثوري حذر من أن أي تعاون مع من وصفه بالعدو سيؤخر إعادة فتح المضيق ويعمق من أزمة الطاقة العالمية. وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية كذلك أعلنت تعرض ناقلة نفط لإصابة بصاروخ أثناء عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني فأكد أن مضيق هرمز لن يفتح بالقوة أو بالحرب. يأتي هذا بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في بوشهر وبندر عباس وجزيرة أبو موسى، وقالت إن الهدف هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تجدد المخاوف من أزمة حركة الطيران بإسرائيل بعد أن توقفت عملية إخلاء الطائرات العسكرية الأمريكية من مطار اللد الدولي بن غوريون. وسلطة المطارات حذرت من احتمال إلغاء 10,000 تذاكر السفر خلال آب المقبل إذا ما استمر الوضع الحالي. هذا الملف تحديدا سنتابعه كذلك خلال برنامج المنتصف إلى جانب مجمل التطورات في هذا السياق. نعود إلى ملفاتنا المحلية، وسنعود تباعا خلال هذه الساعة.

0: ذلك إلى الملفات الأخرى. البداية من شفا عمر، أغلق مخبز يعمل منذ أكثر من 3 عقود في المدينة بعد أن تعرض صاحبه لابتزاز وطلب دفع إتاوة أو خاوة بقيمة 3 ملايين شيكل. العائلة أكدت أنها لا تزال تتلقى تهديدات رغم إغلاق هذه المصلحة التي كانت تؤمن مصدر رزق ل10 عائلات. سيد صبري حمدي، مرحبا بك.
1: أهلين، هلا، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا بك، عضو بلدية شفا عمر. يعني تفاصيل عن هذا الموضوع، هذه القضية إذا سمحت سيد صبري.
1: صحيح، التفاصيل العينية في هاي الموضوع زي ما أنت حكيت وزي ما بنعرف، يعني ابتزاز خاوة من صاحب أدى إلى إغلاق المخبز لأنه صار إطلاق نار ورمي قنابل على المحل. فالزلم أمامه خيار، كان إغلاق المخبز لأنه ما بدي يفوت في موضوع للخاوة، لأنه بقول لك حتى اندفع أول مرة خاوة راح تستمر الأمور. وللأسف الشديد مجتمعنا عاجز أمام ما يجري من الآفات السلبية الموجودة، من الخاوة، من العنف، من الإجرام. والمؤسسة الحاكمة والشرطة لا تقوم بواجبها ما يكفي، يعني ده ما يطلق النار تأتي الشرطة وتفتح ملف التحقيق، ولكن بعد لحظات يغلق الأمور، لما فيش أي متابعة، ما فيش أي إشي. بعد يوم يومين نرجع على نفس الكرة، نفس الشيء، إطلاق نار، إلقاء قنابل، وما في حل يعني بإيدنا إحنا كسلطة محلية أو بإيد الناس. إذا المؤسسة اللي مفروض تحمي الناس مش قادر تحمي الناس.
0: يعني وهي القضية سيد صبري ما بتخص عائلي أو صاحب مصلحة فقط، بل يعني نتحدث عن مساس باقتصاد المدينة شفا عمر وباقتصاد ذلك مجتمع عربي كامل
1: 100%. مش بس الاقتصاد في المحل في شفا عمر، إلا الظاهرة في كل الوسط العربي للأسف الشديد. وهي تغلق عشرات المصالح، أغلقت في الفترة الأخيرة، مئات العائلات بلا عمل، بلا أصبع، بلا عمل، بلا معيل للأسرة نتيجة إغلاق هاي المحلات.
0: وأنا كصاحب مصلحة تجارية الآن، أو أنا أو من يستمع إلينا الآن، لما نسمع أنه مخبز بعد 30 عام من العمل أغلق بسبب الابتزاز والخاوة، كيف أصلاً رح يطلع على فكرة استثمار أو توسيع عمله؟ وهذا يحمل أثر بعيد المدى على الاقتصاد المحلي عموماً، غير طبعاً ناهيك عن الأمن الشخصي وما إلى ذلك.
1: أنا جاي أقول لك بالنسبة للأمن الشخصي، أنا اليوم أولادي لما يطلعوا بدي يفوتوا على دكان، على مخبز، على مقهى، إشي الواحد صار يخاف. ما فيش اليوم أمن، مش معدوم الأمن في وسطنا العربي وفي بلادنا كلها معدوم الأمن، فيش حدا اليوم محصن من الأمن للأسف الشديد. وللأسف الشديد إحنا بدون ما يكون قرار سياسي واضح لمحاربة هاي الظواهر من قبل الحكومة ورصد كل الإمكانيات لمحاربة هاي الجريمة وهاي الآفات السلبية لن يتغير شيء، لن يتغير شيء. ولكن إذا بتشوف في اليومين الأخيرينات سمعنا إلقاء قنابل وعنف الوسط اليهودي، قد تيجي الساعة أنه يقولوا أنه اليوم عم بنت إلا الوسط اليهودي، بعدها يكون حل جذري لكل هاي الموضوع يقوم بواجبهم.
0: وممكن يكون حل جذري في مكان وعدم وجود حل جذري في مكان
1: طبعا آخر. هاي ما احنا شفنا انه لما يكون جريمة او اي عمل اجرامي او اي اشي من العنف في بلدة يهودية خلال فترة قصيرة، او انه شخص يهودي هو المعتدى عليه ولا اشي، خلال فترة قصيرة بلاقوا الجانب وبيقدموا له محاكمة.
0: طيب أستاذ صبري، يعني نحن نعرف أنه البلدية في شفا عمر أو غيرها طبعا في المجتمع العربي هي مش جهة أمنية ولكنها جزء من النسيج المحلي. سؤالي لك، ما الذي تستطيع السلطات المحلية فعله لدعم أصحاب المصالح المتضررين، عدم تركهم يواجهون يعني هذه الابتزازات وهذه الخاوة وهذه الانتهاكات لوحدهم؟
1: صحيح اللي بتحكي، يعني احنا بواجبنا انه احنا نحكي، نعطي الشعور للصاحب المحل وللناس الامان. يعني اليوم انا ممكن المخبز بعد فترة قصيرة يرجع يفتح، بس كمان الاقتصاد متاعه راح يخوف، الناس راح تخاف
2: تفوت على

0: المخبز، لأنه هذا المخبز عليه تهديد. فإحنا لازم ننشر ثقافة التسامح، ثقافة الثقة، إعادة الثقة للناس، نعطيهم الإمكان الأمن، نوفرهم الأمن من خلال الحديث على أهمية ندخل المحلات، نشتري من المحلات المحلية، إنه إحنا بدنا نشجعهم إنه نساعد أصحاب المحلات بإنه نقتني كل المستلزمات الخاصة لكل واحد من المحلات في بلده. بش نطلع اليوم، أنا بعرف في كتير ناس عم تنزل للأسف الشديد على القرى والبلدات اليهودية تشتري المون الشهرية منها من المحلات التجارية الكبيرة في الوسط اليهودي، ومش عم بيفوت على المحلات في البلاد العربية نتيجة هاي الظروف، العنف والقاوة وكل هاي الأمور. فإحنا بالعكس لازم إحنا نوعي الإشي، نثقف الناس، لا إنه لازم على الأقل إحنا نسعى كل ما نقدر عليه إنه نمكن هاي أصحاب المحلات التجارية إنه يضلوا فاضين ويقدموا الخدمة للناس، وإحنا نساهم إنه أنا اليوم أفوت على المحل فيش فعمر بكل طبعاً أفوت أشتري من هذا المحل، لأني أنا بدي إياه هذا المحل يضل، وهاي جزء من اقتصاد. اليوم غالبية المحلات عنده عمال، عمال من شفعمر وعمال من البلدات نفسهم، اللي هي اقتصاد لعائلات. واليوم لما الاقتصاد اليوم ما فيش
1: دخل، وعلى أمل إنه ما تتحول يعني اللي صار إلى رسالة بتقول انه هذه العصابات وهذه المجموعات هي اللي بتقرر انه اللي بيضل وانه اللي بيسكر مشروع.
0: صحيح، للاسف الشديد، للاسف الشديد، ولكن زي ما حكينا في اطار المجلس البلدي او المجالس المحليه او البلديات، ما هي سلطه امن اللي تفرض انه تحارب هاي الظاهره. يعني انا اليوم بمرق للاسف، حتى ولو من حد المخبز كنت مارق قبل يومين من حد المخبز اللي اغلق، سيارات البوليس بيجوا بوقفوا نص ساعة زمان، ساعة زمان، بعدين بيطلعوا، بعدها بيجوا الطالبين وكذا زبطوا ونبلي على المحل. يعني إشي يعني مش بالخيال، اليوم ما كناش في نوصل مرحلة إنه نستوعب هذا الإشي في مجتمعنا. فهذا منشان هيك إحنا لازم إحنا نكون إيد واحدة، ننبذ أول إشي، كمان ننبذ كل واحد بيمشي في هاي الطريق يكون منبوذ من المجتمع.
1: صحيح.
0: وإحنا على فكرة أقلية قليلة جدا جدا مجتمعنا اللي بيقوم بهاي المجتمع.
1: سيد صبري حمدي، عضو بلدية شفعمر، بدي أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لك. شكرا
1: لك. يعطيك العافية. للقاء. إلى ملفنا التالي. بعد قرابة عامين على مقتل الشاب ناصر النويصري من بلدة الريني في مدينة عسقلان أشكلون، أصدرت المحكمة أحكامها بحق المدانين في القضية، إذ حكم على المدان الرئيس بالسجن 22 عاما، فيما تراوحت أحكام المتهمين الآخرين بين 5 و10 سنوات بحسب درجة مشاركتهم في الجريمة. أقول مرحبا لي سيد نعيم النويصري والد الضحية، مرحبا بك سيد نعيم.
2: يا هلا بيك، يا هلا بيك حبيبي.
1: يعني مرة أخرى رغم مرور عامين، ولكن تعازينا على هذا الفقد، ومهما مرت الأيام يعني لا أحد ينسى هذا المصاب. والأحكام هذه صدرت سيد نعيم بعد مسار قضائي امتد كما ذكرنا قرابة عامين، واستمعت المحكمة خلاله إلى تفاصيل قضية ومسؤولية كل متهم. وأسألكم الآن كعائلة من موقعك كأب، كيف تنظرون إلى هذه الأحكام؟
2: المضبوط، أول شيء بدي أشكرك على التعزية عزيتني، أول شيء مضبوط كمان أنه سنتين مركو وعدمنا مبارح، الإشي صار بالنسبة لنا يعني أنه الولد فقدناه عدمنا مبارح، يعني إحنا عايشين هذا الإشي يوميا لأنه وحيدنا. الولد وحيدنا
1: رحمة الله عليه.
2: بالنسبة للأحكام طبعا مش مرضي، ترضيش ولا ايات بني ادم ولا ترضيني انا، انا مش راضي عنها، حتى لو اخذوا 5 مؤبدات مش راضي عنها. الحكم كان 22 سنه للي ضرب ابني سكينتين، و10 سنين للي كانوا حاملين عصي 2 و10 و1 9، والشوفير اللي كان مخدن وجايبن يعني اللي قتله 5 سنين، يعني 46 سنة كله الإجماع.
1: وتقول سيد

0: كريم بأنه يعني لا تشعرون بأن هناك إنصاف فيها القضية؟ يعني أنتم كعائلة شو برأيكم اللي بقي ناقصا من أجل أن يعني يتم على الأقل جزء من هذا الإنصاف؟
1: جزء من هذا الإنصاف أنه يكون الإشي على قومي، لأنه هات نبسطها بشغلة بسيطة جدا، يعني لا ابني بيعرفه للشاب للشباب ولا الشباب بيعرفوه، مجرد أنه ابن عربي أصمران مربي لحية لحقوه بالسيارة، عرضوه قدام السيارة ونزلوا وضربوا سكاكين دوري، يعني نزلوا من السيارة حامل السكينة، ما فيش لها غير العنصرية، ما فيش ولا بأي طريقة تانية يعني تفسرها.
0: وليش برأيك القضية أخذت منحى جنائي وابتعدت عن الأمر القومي؟
1: أبعدت عن الأمر القومي؟ الموضوع لازم يكون عارفه، لأن هني أربع يهود مش عرب. لو العكس، لو العكس أنا بدي أحكيها اليوم وحكيتها أكثر من مرة، فيش عندي إشي أخاف عليه يعني، وبرجع وبحكيها، إنه لو العكس اتشتتت أنا وبيتي، هبطوا لي بيتي، شتتونا بالشوارع، رحنا عشنا في خيام، وإذا موجود الولد بيكون ابني يعني اللي قتل مش أقل من مقبض ونص.
0: طيب يعني سيد نعيم، منذ هذه الجريمة في شهر آب 2024 وحتى صدور الحكم، العائلة عاشت رحلة مريرة صعبة طويلة من التحقيقات، الجلسات، التأجيلات وانتظار العدالة أو جزء منها. يعني أسألك هنا، كيف أثرت هذه الفترة عليكم كعائلة؟ شو أصعب محطة مررت فيها خلال هذين العامين؟
1: أصعب محطات كانت هي فقدان الولد، وكل الوقت نضلنا بنفس الزاوية إنه الولد فقدناه. إحنا مش بس كنا نراكض ونتعب وماشيين بقضية، وأنا كمان وقفت محامي على حسابي يتابع القضية، مش بس كانت عن نيابي، ما كنتش عن نيابي لحالها، يعني وقفت محامي أنا على حسابي. الأستاذ زكي كمال على حسابي وقفته أنا عشان يرافقنا بالقضية، عشان ما يصيرش تلعب، لأن الجماعة يهود. فهو أنا دا أنت تعرف لما تكون في فرافية بين مشكلة بين يهود وعرب، وأنا أنت تلاحق وبتلاقي صعوبات كتير وأشياء كتير اللي أنت بتشوفهاش بالأول، تما تصل للمرحلة الأخيرة تبلش تبين لك أكثر وقت.
0: القضية كان بدها متابعة وكأنه مكثفة ومزدوجي. طيب يعني بعيدا عن المحكمة والأحكام، وهيك بدنا إحنا أن يبقى ناصر حاضرا كإنسان مش كرقم في ملف قضائي، وهيك نذكر السادة المستمعين مين كان ناصر، شو الصورة اللي أنتوا كعائلة بتحرصوا على أن تبقى في ذاكرة الناس عنه حتى اليوم وغدا وفي المستقبل؟
1: إلى الأبد في صورة أنا منزلها دايما بنزلها وحطت منها على سياراتنا وعلى سيارات أصحابه وإحبابه، بالقلب للأبد. وناصر راح يضل بالقلب للأبد بأعماله المنيحة اللي كان يعملها. ناصر كان شاب متعلم، شاب خلوق، شاب معاه شهادة مهندس إلكترونيكا، شاب كان 13 سنة خدمة بالكشاف، كان مرافق بالكشاف، مدرب بالكشاف لمدة 4-5 سنين، مدرب و13 سنة متواظف بالكشاف. كان يحب يساعد، كان يحب يعطي عطاء، يعني كان يحب يعطي كتير ويساعد ويوقف مع الشباب ويدعم، وكان يدعم كتير ناس اللي احنا عرفنا شغلات عنه يعني كمان من بعد وفاته. يعني كتير ناس اجت قالت لنا انه ناصر كان يوقف معنا وكان يدعمنا وكان يساعدنا.
0: هذا هو الأثر اللي يبقى بعد وفاة الإنسان. بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة، ويعني هذه الصرخة، ورغم الألم والحسرة وهذه المشقة الطويلة، وتعزينا مرة أخرى لكم.
1: بس كلمة أخيرة، كلمة أخيرة بحب أقولها.
0: تفضل.
1: بالوسط العربي هسه قاعد يصير كتير شغلات نفس الأشياء اللي قاعدة تصير، يعني زي ما صار مع ابني، يعني قتل ومش قتل. بنشد الأهالي إنه ما تنسى العقاب، الولد بنتساش.

0: أما العقاب ما تنسى، تظل تلاحق في قضية ابنها عشان اللي عمل هذا الشغل مع ابنها يأخذ عقابه للآخر. أنا سنتين وقفت، سنتين أنا كنت عايش بعذاب عشان بس أجيب حق ابني. الحمد لله أنا جبت حق ابني، جبت حق ابني، بس ما يمكن كثير ناس بتقول لك راضيين بهذا الشيء، أما أنا شخصيا يعني لو أقول لك لو أخذ المبدئين مش راضي.
1: رسالة في غاية الأهمية، ولا يعني وباعتقادي فيش أي عقاب في الدنيا بسوى وبتوازى مع الفقد، خصوصا أب لابنه. بدي أشكرك جزيل الشكر سيد نعيم.
0: شكرا كثير إلك إلك
1: والد المرحوم ناصر نواصري، بدي أشكرك جزيل الشكر، وشكرا لك كذلك على هاي الرسالة اللي وجهتها. شكرا لك.
0: الله يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
3: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: ام لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
5: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
4: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي.
5: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
8: استوديو المساء مع شيرين يونس.
9: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
8: استوديو المساء مع شيرين يونس.
10: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
11: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
12: يعني الحياة غالي بس منضحك.
13: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
14: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
10: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك، عني، عن الناس، عن القصة ورا الأسعار، ورا التعب، ورا اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل واللايف ستايل اللي عن جد

0: 25 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. أنتم مع راديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. أطلقت مؤسسة السلم الأهلية القطرية أولى ورشاتها التوعوية في بلدة نحف بمشاركة ممثلين عن السلطات المحلية ولجان الصلح ومؤسسات مجتمعية، وذلك ضمن مشروع هادف إلى ترسيخ ثقافة السلم الأهلي والحد من العنف. أستاذ مجدي أبو الحوف، مرحبا بك.
1: بك أخي محمد، لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك، ناشط من أجل السلم الأهلي ومكافحة العنف في دير حنة بالأساس، واليوم أنتم في نحف وفي بقية كذلك بلداتنا في المجتمع العربي. العنوان يحمل رسالة واضحة بأن الوقاية تبدأ داخل البيت، لماذا اخترتم هذه الزاوية تحديدا؟
1: بداية يعني إحنا في مؤسسة السلم الأهلي القطرية، يعني مؤسسة حديثة التي انطلقت في أولى مشروعها عبر ورشات توعوية يهدف إلى تحريك الشارع العربي هنا في الداخل الفلسطيني لبث ثقافة السلم الأهلي ومكافحة العنف. طبعا احنا اخترنا يعني البيت والحارة والمنزل والمجتمع لأنه اليوم العمال يعني يقعوا في العنف وينخرطوا في دوائر العنف، هم يعني ابني، ممكن يكون ابني، ممكن يكون ابنك، ممكن يكون ابن جاري، ممكن يكون ابن صديقي، هم أبنائنا، هم شباب لأن أبنائنا، وهذا الانزلاق هو انزلاق خطير. والمؤشرات يعني في السنتين، في السنتين هذول السنتين يعني بتشوف إنه جيل الشباب اللي عمال ينخرط عمال يقل في عدد يعني عمره، يعني كان في قبل ثلاث سنوات كان جيل الشباب المنخرط في العنف بين 22 ل 28، اليوم في عندك يعني مؤشرات بين 16 ل 22 سنة، وهذا مؤشر خطير جدا جدا. يعني انت بتشوف شاب اللي عمره 17 او 18 سنة، هذا الشاب ما عندوش ولا اي تفكير ولا اي وعي اللي ممكن يتخذ اي قرار، ممكن يقضي على عيله، ممكن يعمل جريمة كبيرة، ممكن يعمل كل شيء. فانت اليوم مطلوب منك انه تشتغل بمسار توعية الأهل، توعية الأبناء، توعية الجيران، توعية المعلمين. نحن أبناء المجتمع، نحن الفاعلين في المجتمع، علينا على عاتقنا يعني أنه نحرك المجتمع، نحرك القوى الفاعلة الخيرة في مجتمعنا حتى نوعيها.
0: ومن هنا جاء العنوان والسؤال، كيف أنقذ ابني وحفيدي من آفة العنف؟ ويعني كما تفضلت هي رسالة واضحة، وأسألك يعني من رد الفعل إلى الوقاية. في كثير من الأحيان سيد مجدي ومن مثلكم يعرف في مؤسسة السلم الأهلي نتحرك جميعنا كمجتمع بعد وقوع الجريمة، كيف يحاول هذا المشروع نقل المجتمع إلى مرحلة الوقاية المبكرة وليس ما بعد وقوع الكارثة؟
1: طلع احنا يعني لما بنقول اول شيء كلمه توعيه، هي صح كلمه اللي هي من خمس احرف، ولكنها يعني هي صلب المشروع وهي صلب يعني صمام الامان لمجتمعنا. يعني اعطيك مثال، في اليوم الشباب لما بنروح بنضموا لمجموعات او عصابات او خلينا نقول دائره العنف، تسال ليش الشاب بروح لغاد؟ بدايه اول شيء في عنده غاد، بده انتماء، كل انسان بده انتماء، بده تقدير ذاتي. فالشاب اليوم لما بيفقد هذا الاشي بالبيت، بيفقد بالمجتمع، بالمدرسة، بالمسجد، بالكنيسة، بالإطار اللي موجود فيه، بيفقد هذا الاشي، وبالمقابل بيلاقي انه في عنده خلينا نقول الخدمة، الشروط تاعه VIP بالمجموعة، غاد بأخذ التقدير، بأخذ كل الاشي. فانت من هون تنطلق انه لازم يعود المجتمع، يعود الانتماء، يعود الاحتضان، يعود الاحتواء لهذا الجيل الشباب. يعني خلينا نقول مسببات العنف في مسببات كثيرة، والإغراءات الموجودة كثيرة. إحنا اليوم اخترنا هاي الورشات وهذا العنوان حتى لما أنت تجتمع وتعمل تشبيك مع المراكز الجماهيرية، مع البلديات، مع المجلس المحلي، مع الأعضاء، مع لجان الصلح، مع اللجان الشعبية، مع اللجان الفاعلة، مع المختصين المهنيين، فأنت اليوم تنطلق بمشاريع وممكن تنقذ عيلة وعيلتين وثلاثة وعشرة وعشرين. ليش؟ لأن أول شيء بدك الحصاني، بدك الحصاني. وأنا اليوم يعني بعد يعني نقول إحنا صلنا سنين بدائرة العنف، بمكافحة العنف والسلم الأهلي، وهذا اللي عمال يصير الانزلاق الكبير خلينا نقول في السنتين الماضيتين، انزلاق يعني لا يعقل. والإشي اللي

0: عمال التحولات اللي عمال تصير. أول شغلة عمال نفقد الوعي بضرورة مكافحة العنف، هنالك يعني شعور بالإحباط. فاليوم إحنا بدنا نحرك الناس ونقيم الإحباط من الناس،
1: وعبر هذا التشبيك الذي تفضلت.
0: دقيقة بس دقيقة، أعطيني دقيقة أخي محمد.
1: فضل.
0: فموضوع أول شغلة الإحباط، هنالك يعني في لجان اللي كانت قوية وفاعلة صفى إحباط. فأنا اليوم يعني وظيفتي أن ممنوعني إياه. لما احنا بنياس احنا بنموت واحنا يقضى على مشروعنا، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه في في في نوع من يعني خلينا نقول انه الناس تستنى اخرى 3 اشهر يكون انتخابات، في عصا سحريه اللي اسمها الشرطه او الشباكه او مش عارف شو بدها تحل الازمه بتاعت المجتمع. انا بقول العكس، انا اليوم يعني مقتنع قناعه تامه ان الشرطه هي المصيبه وهي المتواطئه وهي الشريكه مع الجريمه، والشباك هو شريك. انت اذا بدك تحل مشكله العنف اطلع الشباك من المجتمع العربي، اطلع الشرطه من المجتمع العربي. لا يعقل انه احنا نبني على اوهام وينضحك علينا انه الشباك والشرطه بدها تحل الجريمه، ماشي؟ فهاي الكذب الكبير. احنا عمال نشوف كل يوم الشرطه شو بتساوي وشو دورها. بدناش احنا نتوسع بالمجال، احنا بدنا نقلع شوكنا بايدنا وبدنا نتساعد مع بعض انه نحمي مجتمعنا. فبدنا نتصرف كمجتمع وبدنا ننهض في هذا المشروع، ولا يعقل انه يكون عندنا فراغ. اليوم لما انت نايم بالدار
1: مهم. سيد مجدي وصلت الفكره في هذا السياق، ولكن يعني لضيق الوقت اسالك عن تحويل الافكار الى عمل. هذه الورشه كما فهمنا خرجت أفكار عملية لاحتواء الشباب، هذا جميل ومهم، ولكن يعني ما هي أول المشاريع التي ستبدأون بتنفيذها؟ كيف سيشعر الناس اليوم بكرة لما بدنا نيجي نحكي معكم كمان مرة إنه الورشة لم تكن مجرد لقاء؟
0: أول شغلة في عنا، إحنا في عنا مشروع اللي راح يكون مع بداية السنة الدراسية نرجع عليه، اللي هو ورشات في المدارس، ونلتقي مع الشباب نفسهم ونحاور الشباب ونوعي الشباب بالمدارس. في عنا مشروع اللي ممكن يعني نتقدم خطة عمل وجدولي اللي يكون مع المراكز الجماهيرية تحت اسم سفير في كل حارة، يعني إنه كل حارة يكون سفير للشباب وإنه تفعل الشباب. في عنا مشروع اللي هو تقوية وإعطاء خبرة وأدوات للجان الإصلاح ودعم لجان الإصلاح، بعد ما يعني شفنا نجاحات كبيرة في كثير بلاد اللي كانت منكوبة. وعلى سبيل المثال أنا مبارح كنت بنحف، أنا سمعت أخبار يعني جدا اتفاجأت وجدا انبسطت. يعني نحف كان فيها جريمة وكان فيها عنف قوي جدا، اليوم نحف نظيفة من الجريمة كيف حكوا الأشخاص من لجان الصلح، بس في عندك عمل متواصل على مدار 24 ساعة. وهذا النجاح ما إجاش بشكل عبث، النجاح إجا لأنه في عندك لجنة صلح، لأنك في عندك رئيس مجلس، لأنك في أعضاء اللي بيشتغلوا بشكل قوي مع بعض، وفي دعم بينهم وبين بعض وبيشتغلوا بشكل متواصل. أنا بدي أوصل الرسالة، أهم رسالة اللي أنا حسب رأيي موصلها هي إنه إحنا أبناء مجتمعنا يعني ننكرش إنه في لا مبالاة، بس المصيبة وين بتصير؟ يعني لما بتقع الكارثة على بيت معين اللي بقول ما كانش خصو بشي شلشيلة، بعدين هذا البيت بيصير يتحرك. أو بلاش ما تكون مصيبة قتل أو هذا، منشوف لما مصيبة الخاوة أو مصيبة السوق السوداء أو مصيبة اللي بتخلي عيلة كاملة تبيع بيوتها وتهدم بيوتها. فأنا بقول إحنا تعالوا يا أبناء مجتمعنا، تعالوا يا متعلمين، تعالوا يا مهنيين، تعالوا يا حرفيين، خلينا نشتغل مع بعض، خلينا نطلع الشارع، خلينا نشارك بكل هاي الورشات، بكل الحوارات، بكل الأدوات الموجودة حتى نحصن بيوتنا. إذا إحنا ما شاركناش وما اشتغلنا على تحصين بيوتنا، إحنا راحين نفقد حالنا. يعني هنالك العشرات من البيوت، هنالك العشرات من الأشخاص اللي ولد صغير أو شاب بيع بيت أهله وخرب بيت أهله. ليش؟ لأنه أهله كانوا مطمنين كل شيء تمام، ولكن ما بتحس اليوم الزلمة وقع بالسوق السوداء 5 و6 و7 مليون شيكل، أنت شو بتساوي بهالحل؟ ببيع داري وببيع دارك ودار أبوي، وهيك بصير عندنا إيش؟ بنصير إحنا بنقول يا ريت. فأنت اليوم أنت ما في اليوم أدوات اللي أنت بتقدر يعني نقول بتحس الشاب إنه واقع بالسوق السوداء. فهاي الأدوات أنت لما بتقعد تشارك بهاي الاجتماعات وبهاي الحوارات بتصير تسمع. أما ظليك
1: وبالذات ما تفضلت به عن الجملة المحورية، دعني أسميها، إنه الصرم الأهلي ما بنبنى بعد وقوع الجريمة بالقبل، لما يلقى الشاب من يحتضنه قبل أن تحتضنه دائرة العنف.
0: يا نعم. يا أخي محمد
1: باختضاب إذا سمحت سيدنا،
0: لا يمكن إنك أنت تحارب، لا يمكن إنك تحارب العنف وإحنا نظلنا بشكل لا مبالي ونقول إحنا ما خصناش. اليوم إجا الوقت وفرض حتى توعي بيتك وتحصن بيتك. لا يمكن أنك تقدر تحصن بيتك لحالك، لا يمكن تحصن بيتك بدون ما أنت تشارك مع أبناء مجتمعك ومع أبناء حارتك، لأنه هاي الحصانة حصانة مجتمعية، هاي حصانة

0: جماعية.
1: يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود، وبدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة سيد مجدي أبو الحوف من مؤسسة السلم الأهلي القطرية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا لكم.
1: يعطيكم العافية. يعطيكم العافية على هذه الجهود، وإن شاء الله دائما هذه الجهود تكون مباركة وتؤتي ثمارها على أرض الواقع، هذا ما نرجوه دائما. إلى ملفنا التالي، عاد القلق من اضطرابات حركة الطيران في مطار اللد الدولي بن غوريون بعد تجميد نقل طائرات التزود الأمريكية بالوقود، وسط تحذيرات من نقص أماكن الوقوف واحتمال إلغاء عشرات آلاف تذاكر السفر مطلع آب المقبل. سيد نادر جرايسي، مرحبا بك.
2: مرحبا حبيبي. مرحبا، مساء الخير.
1: أهلا فيك، الخبير السياحي وصاحب مكتب سياحة. يعني في البداية، كيف بتقرأ اللي عم بيصير، تأثير الأزمة الحالية على شركات الطيران سيد نادر؟
2: يعني الحمد لله أنه شعرنا صار أبيض، يعني أبيض خفيف، لكن يوم عن يوم بزيد بياضه من القلق والإزعاج وعدم المعرفة. المشكلة إنه ما عنا أي توصيات أو ما عنا أي إرشاد رسمي من طرف حكومي مسؤول على المواضيع الحساسة والضارة جدا بكل من يقصد السفر. طبعا العاملين بهذا المجال، مجال السفر، بقلق شديد، كون إنه المسافر يعني إحنا بنتحمل مسؤولية مقابل مسافرين. يعني القلق اليوم بيخلق أزمة، وأزمة واقعية وللأسف. فإحنا
1: بتحكي لي سيد نادر عن الشعر الأبيض، وهنا بدي أسألك ونوضح كيف بتتعامل مكاتب السياحة مع مثل هيك أزمات؟ شو حجم الضغط اللي بتعيشوه بهاي الفترات، خصوصا أنه يعني أنا متأكد أنه يعني هواتفكم لا تهدأ، لا تسكت في التساؤلات وفي في القلق وفي الترقب.
2: صحيح. إحنا الواجب اللي يعني أنا بطلب بشكل أو آخر عن طريق حضرتك والإرشاد العام، أنا بطلب قبل ما نفوت على الموضوع وطرق الحماية، أول أمر إحنا كوكلاء سياحة بهمنا أنه نخفف من القلق الموجود إعلاميا على أرض الواقع. لغاية اليوم ما أجانا أي إرشاد لتغيير أو إبطال تذاكر طيران أو شركات طيران معلني رسمي.
1: يعني لحد الآن إحنا منبالغ شوي.
2: إحنا منبالغ لأنه اعتدنا على المبالغة وللأسف. لكن المسؤوليات وكيل السفر إنه إحنا مش إنترنت ونتعامل، إحنا نتعامل وجها لوجه مع المسافر، وفي معرفة شخصية وفي قلق اجتماعي اللي إحنا عايشين فيه يوما.
1: ولذلك أنتم مجبورين تجاوبوا لما اليوم بتصلك حدا ويعني بده يفهم الموضوع، يعني الخطوات اللي بتنصح فيها كل من لديه رحلة قريبة، وإنت يجب التواصل مع شركة الطيران أو مكتب السفر عشان يفهم الصورة. سيد نادر،
2: إحنا منحاول نكون مرشدين، لكن بواسطة حضرتك بدي أوصي كمان مرة إنه لتخفيف القلق ضرورة العمل والاهتمام بإصدار تأمينات للمسافر، والتأمينات موجودة بكل مكتب سفر وموجودة بكل مكتب اللي يتعامل بقضايا التأمينات. فيعني احنا طبعا بهمنا انه نخفف التوتر، لكن الاهتمام بتخفيف القلق ضروري انه المسافر يكون حاضر لدفع مبلغ ممكن يكون قليل، اما لحماية اي ضرر ان كان صحي او امني او اي قلق بمجال السفر. فهي نصيحتي اولا. ثانيا، يا ريت بواسطة حضرتك والراديو انه نحاول نوصل لمسؤولين بالقطاع السياحي. احنا طبعا تابعين لوزارة، تابعين لنظام معين، لكن ما عندنا الارشاد الكافي والمعلومات الكافية لتخفيف القلق، وهذا امر مزعج جدا.
1: صحيح.
2: احنا عاملين في مجال اخباري، يعني شو بنسمع بالاخبار بنحكي، او المسافر طبعا بحب الابهار، بحب يبهر بالقلق، وإحنا
1: بحب يتوقع الأسوأ، بحب يتوقع الأسوأ، وأنتم تقعون بين المطرقة والسندان، ما بين التعليمات غير الواضحة وما بين هذا القلق. لذلك أنا بدي أسألك بسؤال أخير إذا سمحت لي أستاذ نادر،
2: فضل.
1: شو توقعاتكم الآن لكل هذه الحالة من الترقب والقلق وحتى هذه المبالغة خلينا نسميها، سواء عبر وسائل الإعلام أو حتى

0: من الناس. هل تتوقعون استمرار الطلب على السفر رغم كل هذه التطورات؟
1: يعني احنا موجودين في موسم مطلوب عالميا وسنويا. هذا موسم الفرص المدرسية وعطل عام بالعالم كله. فالصيف عنا ببلادنا صيف، لكن الصيف مع حر حربي، فهذا هذا مزعج. لكن احنا طبعا منحب ونتوقع انه السفر يستمر بقلق شوي، اما ما نبالغ بالقلق. السماء لغاية اليوم ما زالت مفتوحة، ودائما في بدائل وفي ضمانات لمنع التوتر الإضافي. ولهذا السبب أطلب إنه نخفف من القلق. إحنا عايشين سنين بالقلق، فنخفف شوي. اعتدنا على القلق وللأسف، لكن يعني
0: لعله خير هذا. نعم، بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ نادر جرايسي، خبير سياحي وصاحب مكتب سياحة، على كل هذه الطمأنات خلينا نسميها والإضاءة
1: بشكل أو آخر. إن شاء الله
0: بشكل أو آخر إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، إلى اللقاء.
1: شكرا لحضراتكم، شكرا، وإن شاء الله أنه ترجع أرض وطن وراحة بال. شكرا
0: يا رب. شكرا. فاصل ونعود.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف دي أكل لك؟
4: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوكل.
5: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
6: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
7: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك، املى بكرة لازم تراجع.
8: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.

عدنا إليكم في برنامج المنتصف 44 دقيقة بعد الواحدة، راديو الناس 103.307.8 وتطبيق ناس في هواتفكم الذكية. وإلى تتمة ملفاتنا، وفي إطار الاستعدادات المبكرة للانتخابات المقبلة للكنيسة، عقد اليوم في مجد كروم لقاء مشترك لرؤساء السلطات المحلية والمديرين العامين في منطقة الشاغور، وذلك لبحث جاهزية السلطات المحلية وضمان الحفاظ على النظام العام وتعزيز نزاهة العملية.

0: الانتخابية. سيد أحمد خلايلي مرحبا بك.
1: يا هلا.
0: مسؤول الأمن في مجلس كروم، يعني في البداية شو طبيعة هذه التحضيرات التي تبدأ قبل أشهر من موعد الانتخابات؟ لماذا يبدأ هذا الاستعداد مبكرا؟
1: طبعا أخي لما يبدو أنه أحزاب اليمين عرفت أنه رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي راح يأثر عليها وراح يأثر على الحكومة الجاي. فعلى هيك بلشت التفكير انه بعرفش، يعني هاي لأول مرة بيصير في المجتمع العربي، مع ان احنا متعودين يعني دائما في المجتمع العربي ما بيصير مشاكل في الانتخابات في انتخابات الكنيسة، بس هاي المرة في تفكير انه استمرارية عمل الصناديق في المجتمع العربي راح يأثر على الأحزاب اليمينية.
0: يعني اللي بفهم من حضرتك أنه هذه الخطة وهذه اللقاءات المبكرة في عدد من بلدات المجتمع العربي راح.
1: الصراحة الإشي بلش مع مركز شتاء، مخون شتاء اللي كمان فيه من بإدارته الأخ مدر يونس. فبلش التفكير أنه حتى نفكر كيف باستمرارية عمل الصناديق يوم الانتخابات، يعني شو المخاوف أو شو كل شو الأضرار اللي ممكن تصير في إذا توقف صندوق، أو كيف ممكن نمنع أن توقف صندوق،
0: وشو التحديات اللي طرحت على الطاولة التنظيمية الأمنية؟
1: في عنا تحديين كبار، يعني اللي إحنا بعدية لقاءات عديدة ومراسلات وصلنا لإلهن والحاليا عم نشتغل عليهن. أول خطر أو اللي إحنا مفكرينه يعني بيكون أول خطر اللي هو تعامل الشرطة في نفس اليوم مع الصناديق، أو في حالة أي عرقلة لصندوق أو ابتزاز بأي صندوق إنه يوقف العمل في الصندوق من خلال عمل الشرطة. يعني طبعا إحنا عارفين اليوم الشرطة هي بالعربي شرطة بن كفير، وإحنا عارفين أي عقلية.
0: وشو يعني الدور اللي بهاي الحالة بيقوم فيه مسؤول الأمن في السلطة المحلية خلال فترة الانتخابات؟
1: إحنا مع مخون شتاء رح نكون بتواصل دائم يومي وعلى مدار الساعة معاهن، على أساس إذا صار أي مشكلة طوال يتوجه لجنة الانتخابات المركزية وهي تحاول تحل القصة في أسرع وقت، ونحافظ على استمرارية الانتخاب في قلب الصندوق.
0: والتعاون بين الجهات وارد، بمعنى التنسيق بين السلطة المحلية وحتى الشرطة اللي حضرتك ذكرتها ولجنة الانتخابات لضمان سير العملية بهدوء.
1: المشكلة انه الشرطة اللي راح تتواجد ممكن تكون من المركز نفسه اللي موجود في البلد اللي انت في علاقات معها، وممكن تحل القصة بسرعة، وممكن انه يكون الشرطة خارجية جايين الجيش وجايين من شرطة الجيش اللي ما إلك علاقة معهن، وحتى رئيس يعني محطة الشرطة الموجودة عندك ما إله علاقة معهن، فما بقدر يعني يكون في معهن في تواصل.
0: رح يكون في لقاءات أخرى غير هذا اللقاء؟
1: طبعا أكيد رح يكون في لقاءات أخرى حتى يعني نحط كل الأجندة الموجودة قدامنا حتى نقدر نعالج. الخطر الثاني والكبير اللي احنا مفكرين فيه إنه أنصار اليمين هن نفسهم يصلوا للصناديق ويحاولوا يعملوا عرقلات.
0: وطرحت هذه الموضوعات بطبيعة الحال على الطاولة، ونحن سنتابع معكم كذلك في لقاءاتكم القادمة، وإن شاء الله خير. يعطيكم العافية على هذه الجهود. سيد أحمد خلايلي مسؤول الأمن في مجلس كروم المحلي، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا بك.
0: يعطيكم العافية. إلى اللقاء. يوم أمس في منزل ببلدة أبو غوش اندلع حريق كبير بعدما اشتعلت دراجة كهربائية من نوع كوركنت تركت موصولة بالشحن لساعات طويلة. طواقم الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، والحمد لله دون تسجيل إصابات. سيد كايد ظاهر مرحبا بك. سيد كايد هل تسمعني؟
2: أنا
0: المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ. يعني في البداية بعض التفاصيل عما كان في أبو غوش.
2: نحن نتحدث عن حريق كبير، وصلت 6 طواقم إلى المكان من محطة بيت شمس والمحطات المجاورة، وبالفعل أهم شيء بالنسبة لنا هو كان البحث عن عالقين داخل المنزل. وبالتالي لم يكن عالقين، ما كان في المنزل، كان ظاهر أنه كان في خروج قبل وصولنا، ولكن تم إخماد الحريق ومنع انتشاره لأنه المنزل كان فيه أو في مكان

0: يحيط في العديد من المنازل الأخرى حية حرة. وأهم شيء بالنسبة لنا كان هو طبعا تحقيق يجري دائما، واتضح من التحقيق أنه سبب هذا الحريق هو كونكريت كهربائي اللي على ما يبدو شحن لساعات طويلة، وربما مطابق غير مطابق للمواصفات أنا لا أدري، ولكن بالنهاية بطارية هذا الكونكريت أدت إلى حريق كبير لأنه كان في مكان اللي أدى إلى اشتعال أغراض أخرى في المنزل.
1: وهذه الحادثة يا سيد كايد
0: تتكشف في المكان.
1: نعم هذه الحادثة بتكشف عن أخطاء شائعة في استخدام وشحن الدراجات الكهربائية، وهنا يعني مهم أن نسأل إلى أي مدى تشكل هذه البطاريات أو الشواحن مثلا غير الأصلية خطرا إضافيا، كيف يمكن للمواطن تمييز
0: باتت تشكل أخي محمد للكثير أو للمواطنين في البلاد بشكل عام، إذا كان في المجتمع اليهودي أو العربي واليوم بكثرة ينتشر هذا الشيء، وأيضا لدى الأولاد وبعطوهم المجال أن يكون على الكونكريت. ويعني هناك يعني أمرين، الأمر الأول هو في كيفية شحن هذه البطاريات ربما مطابقة للمواصفات لأن السوق مليان فيها أو لا، والشيء الثاني أنه أنت تيجي تحط اليوم وتشحن تحط شاحن لساعات طويلة يعني بدون علاقة بأي شيء كونكريت أو غيره قد يؤدي في النهاية إلى حريق، والأكثر من ذلك إذا كان غير مطابق للمواصفات يعني إذا كان من مكان
1: ما هي آمن
0: وكل شيء. ففي مثل هذه الحالة عادة يجب أن تكون شحن الكونكريت في مكان محايد في زاوية معينة، حتى مش في داخل المنزل إذا أمكن هذا الشيء، والاهتمام بأنه ما تستمر ساعات طويلة لشحن هذه البطاريات. يعني نفس الشيء كمان لشاحن التليفون وشاحن مواد أو أدوات أخرى كهربائية. الشيء الثاني له مهم والخطورة من الكونكريت، ويعني الأولاد كل واحد الولد أي ولد اليوم بتباها بقول في عندي كونكريت وبيطلعوا على الشارع وعلى آخره. أهم شيء بالنسبة لنا هو الحفاظ والمسؤولية لكي لا سمح الله لا يكون أي حادث. وحوادث الطرق اليوم يعني وفقا للمعطيات ضحايا حوادث الطرق للأسف من مجتمعنا العربي كانت هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي كيف أنا قرأت كانت تقريبا أكثر في زيادة إلى 15%، وهذا مؤسف جدا وهذا كمان أمر سلبي جدا، ولا شك بأن الحياة يعني خلينا نأخذ ما حدث في المنطقة الجنوبية تصادم سيارتين راحوا اثنين، وحرام الحياة أهم شيء بالنسبة لنا. فالنقطة المهمة أنه بتعطيك مثال يعني معطيات مهمة أكثر من 70% يوميا في مجتمعنا العربي، وخارج المجتمع بيكون في تورط أيضا للشاحنات وأيضا لسائقين عرب، أكثر من 70% توقف الإطفاء ونقاط تعالج يوميا فقط حوادث طرق للأسف.
1: للأسف الشديد هو يعني ربما كذلك فصل الصيف في باكتظاظه وبعطله ورحلة وما إلى ذلك وحتى بحر شديد يزيد من وطأة وخطورة كل هذه الحوادث. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر سيد دكاي الظاهر على كل هذه التوضيحات، المتحدث باسم
0: شركة المدفوع
1: والإنقاذ. شكرا لك، إلى اللقاء. إلى اللقاء. رياضة. من الحرائق والاشتعال إلى نصف نهائي مشتعل في المونديال، ليس كذلك كابتن فادي مصطفى؟ مرحبا. مرحبا.
2: فعلا مشتعل، نصف نهائي مشتعل اليوم وبالضبط الحرائق، ولكن في متعة مش كما حكى السيد كايد ظاهر. طبعا عندنا فرنسا وعندنا إسبانيا، بس قبل أنا أحلل دي مرة واحد هيك تقوي قلبك وتعطيني نتيجة أبو العزم حميد.
1: بقى شو رأيك بنهاية الفقرة بعد ما اسمع تحليلك؟
2: يلا
1: عشان
2: يلا.
1: انا بوثق فيك، تفضل.
2: طيب طبعا منتخب فرنسا اكثر مقنع في البطوله حتى الان، يعني كافه الخطوط الاماميه في الوسط الفريق متماسك، ولكن لا ننسى ان اسبانيا هي بطله اوروبا محمد، بتدخل لمواجهه بثقه كثير كبيره خاصه بعد اخر يعني مواجهتين امام الديوك حسمتها اسبانيا، وذلك كان في نهائي كاس اوروبا، ولكن الزمان تغير والرجال تغيروا. أتوقع أنه راح تكون مباراة متكافئة راح تمتد للأشواط الإضافية مع ترجيح في خلال الوقت الأصلي. طبعا فرنسا هي مرشح الأوفر حظا للكأس، كافة المحللين النسب المئوية بتقول أنه فرنسا مش فقط بسبب مستواها المميز، شوف استحواذ إسبانيا على الكرة ممكن يترك مساحات أمام كيليان

0: الغربي امام رفاقه عثمان ديمبلي لهجمات مرتده، وهذا ممكن يكلفهم كثير. ولكن اسبانيا ما بتخاف، يعني بتصارع السيران وبتصارع كل شيء على ارض الملعب، ممكن تفتح المباراه لانها عندها سيطره تامه، وهذا ممكن.
1: وهناك تعويل كبير على الاطراف، على ديمبلي، على اوليسي، على دوي، وبالاضافه طبعا لمبابي وهذه القدره الهجوميه الخارقه. فادي،
0: شو ما تعد بالفرنسي ممكن يكون اليوم كبير واسم كبير، ولكن بتعرف على كلاسيك، يعني نحكي على هيك ديربي نسميه اوروبي خالص، اللي فيه اثنين من، يعني احنا الكل اعتقد انه هذا النهائي محمد، وهو نهائي مبكر. يعني شوف الارجنتين قديش ارتاحت ان لن تلاقي في النصف النهائي لا اسبانيا ولا فرنسا، مع طبعا احترامنا لانجلترا، ولكن يعني بتحكي على فريقين اللي اكثر تصنيفا اليوم، الاول والثاني قد يكون، وراح تكون مباراة نارية فعلا.
1: قبل توقعاتي خذني على الأرجنتين وإنجلترا شوي.
0: إنجلترا الأرجنتين، شوف يعني الأرجنتين تصبح تحتفظ في لقب العالم لكمان نقلي، ولكن تعال نذكرني عانت في كل الأدوار الإقصائية حتى الآن، ما كانت مقنعة. صحيح سرقة مساعدة حكام، إيش بدك تحكيها، ما كان فريق مقنع، راح تواجه صعوبة كبيرة أمام إنجلترا اللي تطمح من 1966 أنها تكون في النهائي وتأخذ البطولة. باعتقادي يعني مواجهات نصف النهائي راح تكون نارية، خصوصا أن إنجلترا عندها،
1: ولكن فادي هناك من يقول أن الأرجنتين ستستيقظ لربما عندما تلاقي منتخبا كبيرا، طبعا مع احترامنا للمنتخب المصري ومنتخب الرأس الأخضر اللي أدوا أداء بطولي وكبير.
0: الأرجنتين بتراهن بالأساس على ميسي، ممكن طبعا بخوض آخر بطولة عالم في ليله، ومع كل الإرهاق اللي بعاني منه المنتخب بعد مباريات صعبة، باعتقاد ميسي راح يتعالى اليوم وراح يستطيع، لأنه بتعرف بتحكي على آخر مبدئيا 180 دقيقة ليله في هذا المحفل.
1: بثلاثين ثانية توقعاتك لمباراة الليلة فرنسا وإسبانيا، وبعدها توقعاتي
0: بعد التمديد فرنسا ستفوز.
1: أنا أظن ذلك، فادي كذلك، يعني
0: اتفقنا
1: 1-1 وتمديد ومن ثم ضربات جزاء. بدك نحكي على توقع سريع لإنجلترا والأرجنتين؟
0: إنجلترا إن شاء الله، واليوم في ناس العالم عندنا ضيف خاص في الاستوديو.
1: إنجلترا إن شاء الله، هذا تمني ولا توقع فادي؟
0: يعني هو تمني مع توقع.
1: طيب دائما ننتظرك بناس العالم وبفقراتك الرياضية المميزة هنا في البرنامج الرياضي
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك كابتن فادي مصطفى، إلى اللقاء. إلى اللقاء. ومن هذه الفقرة الرياضية، أبو ليل أنت شو رأيك في فرنسا إسبانيا؟ فرنسا فرنسا. طيب هيك بقول محمد علي أبو ليل، وشكرا جزيلا لكم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. شكرا لطاقم البرنامج في الإعداد والتحرير زميل عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية زميل محمد علي أبو ليل، وفي الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحياتي، محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير، محبة وسلام.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
4: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاهي صليبة،
6: خاضع لشروط الحملة.
7: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.

0: يرفعك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس وإليكم تفاصيل. قالت وكالة رويترز إن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف ناقلتين في مضيق هرمز مدعيا أنهما تجاهلتا التعليمات وأغلقتا أنظمة الملاحة، وحذر من أن أي تعاون مع من وصفه بالعدو سيؤخر إعادة فتح المضيق ويعمق من أزمة الطاقة العالمية. من جانبها كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت تعرض ناقلة نفط لإصابة بصاروخ أثناء عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان. من جانبها أكد متحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح بالقوة أو بالحرب. يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء موجة ضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في بوشهر وبندر عباس وجزيرة أبو موسى، وقالت إن الهدف هو تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أكد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم استمرار العمليات العسكرية، مشددا من جانب آخر على مواصلة الحصار البحري وحماية الملاحة الدولية. تبدأ اليوم في روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وتستمر حتى غد الأربعاء بمشاركة وفدين على مستوى السفراء وبرعاية أمريكية. وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تواصل جهودها بالتعاون مع فرنسا لدعم الاستقرار في لبنان ورفض أي تصعيد جديد في المنطقة. أعلن وزير الخارجية العماني أن مناقشات معقدة تجرى حاليا للتوصل إلى ترتيبات طويلة الأمد تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن بلاده تعمل بالتنسيق مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق يكفل استمرار حرية العبور في المضيق. طلب وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس من الرئيس الإسرائيلي يتحاك هيرتسوغ إصدار عفو عن الجندي إليور أزاريا وشطب سجله الجنائي بعد إدانته بإطلاق النار على الشاب عبد الفتاح الشريف وهو مصاب وممدد على الأرض في الخليل عام 2016. في المقابل عرض رئيس الأركان الإسرائيلي الطلب معتبرا أن أزاريا لم يبدي أي ندم على الجريمة. توفيت طفلة في العام الأول من عمرها متأثرة بإصابتها بعد نحو أسبوعين من غرقها في مسبح بمدينة بيسان، وكانت الطفلة قد نقلت إلى المستشفى بحالة بالغة الخطورة منذ وقوع الحادث. أعلن في النقب أن ضحيتي الحادث المأساوي الذي وقع ليلة الماضية قرب مفترق عرعرة النقب هما الشابان عدي أحمد سلامي أبو جرينات ومحمد علي سلامي أبو صبيح من قرية أبو جرينات. وكان الحادث قد نجم عن اصطدام مركبتين على شارع 80 قرب المفترق المذكور، ما أسفر عن مصرع الشابين وإصابة ثالث بجراح متوسطة الخطورة. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في جريمة أسفرت عن إصابة سيدة في 74 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار صباح اليوم في قرية سولم. وقدمت الفرق الطبية العلاجات الأولية للمصابة، ومن ثم نقلت إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج، فيما لم تعلن الشرطة حتى الآن عن اعتقال مشتبه بهم. استنكرت بلدية طمرة ما وصفته بحادثة العنصرية التي تعرضت لها مجموعة من الفتيات القاصرات في متنزه ببلدة موريشت بعد أن طالبتهن امرأة بمغادرة المكان وهددتهن باستدعاء الشرطة. وطالبت البلدية بإدانة الحادثة وبمحاسبة المسؤولة عنها، مؤكدة أن ما جرى يمس بحق الفتيات في استخدام الأماكن العامة دون تمييز. الأحوال الجوية. ارتفاع جديد هذا النهار على درجات الحرارة.

0: حرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. الأجواء تكون حارة نسبيا مع ساعات المساء والليل، تنخفض درجات الحرارة لتمسي الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: عيلات هسفيروت أو مبرر الرجاحة يكثر في الأونة الأخيرة وفي خضم التجاذب بين الائتلاف والمعارضة في إسرائيل حول التعديلات القضائية التي بادر إليها الائتلاف الحكومي، تداول مصطلح عيلات هسفيروت القضائي ومحاولة تغيير معالمه وحدوده. المصطلح قضائي يزين به القضاء منسوب معقولية ورجاحة أي مشروع قانون أو حكم قضائي قبل إقراره في حال عرضه على الهيئة القضائية وعلى رأسها محكمة العدل العليا. بحسب قاموس سجيف، فإن لفظة عيلة تعني ذريعة أو حجة، ويمكن تفسيرها أيضاً بأنها مبرر أو مقياس أو منسوب، لأن الحديث هنا يدور عن سببية أو مدى نسبية رجاحة أمر على آخر بحسب ملابسات الأمر الذي يدور حوله البحث في محكمة أو ملف قضائي وما شابه. ومن الضروري الالتفات إلى معنى سفيروت التي تعني بحسب قاموس سجيف المعقولية أو الصواب أو الرجاحة. وبناء على ذلك، فإننا نرجح استخدام الترجمات التالية لمصطلح عيلات هسفيروت: مبرر الرجاحة، ومقياس الرجاحة، ومنسوب الرجاحة. وتكون هنا الترجمة الأدق هي مبرر الرجاحة، لأن التبرير فيه السببية والدرجة في ترجيح أمر على آخر.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 سبعة، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5111 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.

0: ننقلك أيضا.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: آه، وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلت بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 94989.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع
5: خاضع لشروط الحملة.
6: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: أم لما، وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. اعتقلت الشرطة مشتبهين في 17 و19 من عمريهما من منطقة تل أبيب الكبرى للاشتباه بضلوعهما في إلقاء قنبلة على موقف للسيارات في جنوبية تل أبيب.

0: ما أدى إلى انفجارها وإلحاق أضرار بعدة مركبات، وأوقف المشتبهان في بنبرك، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحاصل. من جانب آخر، قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في جريمة إطلاق نار أسفرت عن إصابة سيدة في 74 من عمرها بجروح خطيرة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية سولم في منطقة مرج بني عامر. وكانت المصابة قد نقلت إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج، فيما لم تعلن الشرطة عن اعتقال مشتبه بهم حتى الآن. أعلن في النقب أن ضحيتي الحادث المأساوي الذي وقع ليلة الماضية قرب مفترق عرعرة النقب هما الشابان عدي أحمد سلامي أبو جرينات ومحمد علي سلامي أبو صبيح من قرية أبو جرينات. ونجم الحادث عن اصطدام مركبتين على شارع 80 قرب المفترق المذكور، ما أسفر عن مصرع الشابين وإصابة ثالث بجراح متوسطة الخطورة. قتل الجيش الإيصالي 7 أشخاص بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من الضباط والعناصر في غارة استهدفت نقطة شرطية شمالية قطاع غزة. وارتفع عدد من قتلهم الجيش الإيصالي جراء غاراته على القطاع منذ صباح اليوم إلى 10، بينهم طفل وامرأة وفق مصادر فلسطينية. قررت وزيرة المواصلات الإيصالية ميري ريجيف منع هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار اللود بن غوريون بعد بلوغ العدد المتفق عليه وهو 20 طائرة، وذلك لتجنب إلغاء الرحلات التجارية خلال موسم الصيف على أن تنقل الطائرات الإضافية إلى قواعد سلاح الجو. يأتي ذلك بعد أن تجددت المخاوف من أزمة في حركة الطيران في البلاد بعدما توقفت عملية إخلاء الطائرات العسكرية الأمريكية من مطار اللود بن غوريون. وكانت سلطة المطارات قد حذرت من احتمال إلغاء 10,000 تذاكر السفر خلال آب المقبل إذا ما استمر الوضع الحالي. أعلن وزير الخارجية العمانية أن مناقشات معقدة تجرى حاليا للتوصل إلى ترتيبات طويلة الأمد تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد وزير الخارجية العماني أن بلاده تعمل بالتنسيق مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق يكفل استمرار حرية العبور في المضيق. في وقت سابق قالت وكالة رويترز إن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف ناقلتين في مضيق هرمز مدعيا أنهما تجاهلتا تعليمات وأغلقتا أنظمة الملاحة، وحذر من أن أي تعاون مع من وصفه بالعدو سيؤخر إعادة فتح المضيق ويعمق من أزمة الطاقة العالمية. من جانبها أعلنت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لإصابة بصاروخ أثناء عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز. وكانت إيران قد هددت بالرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف الموقع النووي المعروف بجبل المعول في جبال زاغروس. وقال مسؤول أمني إيراني أن طهران سترد باستهداف جنود أمريكيين وشركاء إقليميين، نافيا في الوقت نفسه مزاعم واشنطن بشأن تنفيذ أنشطة نووية في الموقع. رفض الجيش الإسرائيلي طلب شطب السجل الجنائي للجندي إليورا زاريا بعد مراجعة مشتركة أجرتها النيابة العسكرية وهيئة القوى البشرية ورئيس الأركان، مؤكدا أن الظروف لا تبرر الاستجابة للطلب، وذلك خلافا لموقف وزير الأمن إسرائيل كاتس الداعم للعفو عنه. وكان كاتس قد طلب من رئيس يتساك هيرتسوغ إصدار عفو عن الجندي أزاريا فضلا عن شطب سجله الجنائي بعد إدانته بإطلاق النار على الشاب عبد الفتاح الشريف وهو مصاب وممدد على الأرض في الخليل عام 2016. وكان رئيس الأركان يالزمير قد عارض الطلب معتبرا أن أزاريا لم يبدي أي ندم على الجريمة. الأحوال الجوية. يطرأ ارتفاع جديد في درجات الحرارة نهار اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبيا، ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتمسي الأجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب

0: الجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
4: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
5: بحب راديو الناس كتير.
4: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
6: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
7: راديو الناس أحلى راديو
8: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
9: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
10: راديو عصري وشبابي.
11: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
12: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
13: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس،
3: حركة سير مع فادي زغاني.

يا مساء الخير، يسعد هالمساح المستمعات والمستمعين، وأهلا وسهلا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا معكم واستراحتنا، استراحة الثلاثاء 14 من تموز يوليو 2026. ساعتنا صارت 3:08، وهذا موعدنا اليومي. يلا مين معنا، مين انضم لنا، مين بعده ما انضم هذا الوقت؟ لا تبلشوا يا جماعة، تعلوا صوت الراديو وتنضموا لنا وتستنوا شو جايبين لكم اليوم. مجموعة من الأخبار والمنوعات زي كل يوم، وكمان هيك طاقات كتير بدنا نوصلكوا إياها، بس مهم لإلي أعرف من إسا من هاي اللحظات مين انضم لنا على 050-55-77-399. مش بس تعلوا الصوت، تعلوا كمان المكيف. شوب شوب شوب، الدنيا كتير. يلا ابدينا.

يلا بدينا. اهلا اهلا وسهلا على مهلكم على الطرق، رجاء كل الشفرية اللي عم بسمعونا، كل السائقات اللي عم بسمعونا على اقل من مهلكم. اليوم عنا كتير اشياء نحكي فيها، وانا اصلا اليوم هيك على عكس العادي فاتحة نفسي على الحكي، على عكس كل يوم يعني، فأتحملوني.

طيب هاتوا نشوف أول إشي ميرال من صف حساباتنا بس تفوتي بعد شوي على الهواء. مش إسا الموضوع بنحكي فيه بس تدخلي. بكل الأحوال هاتوا نشوف درجات الحرارة. 30 درجة مئوية بالناصرة حاليا. أما دائرة الأرصاد الجوية عم تحكي لنا عن ارتفاع جديد رح يكون على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام. امبارح كانت بثلاث درجات، اليوم بأربع درجات، والأجواء حارة نسبيا مبدئيا. ودائما تحكي لنا دائرة الأرصاد الجوية أنه بالليل رح تنخفض درجات الحرارة، بس أنا بحسش أنه درجات الحرارة بتنخفض بالليل، بالعكس بصفي في حم أكتر ورطوبة أكتر. فهي لو يصيروا يختصروها الجملة الأخيرة اللي بتحكي ومع ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة لتمسي الأجواء معتدلة ولطيفة. هاي مسي ننزلها. يلا مرحبا فادي، شوارع سالكي بالناصري بدها حبة أناناس باردة. ألف صحة وهنا يا رب محمد، يسعد هالمساء، يعطيك العافية فادي علينا الصوت، الله يسعد لي هالمساء الحلو يا حنان. ختام مساء الخير، يعني فاهمك بتحكي ختام انه الوضع مش ولا بد، بضل الواحد يهدس بعدم الاستقرار. مفروض احنا نسلم بالامر الواقع يا جماعة الخير، انه هاي البلد اللي احنا فيها وهاي الدول اللي احنا عايشين فيها وهذا الوضع اللي احنا فيه، فبالاخر بدنا هيك ناخذ الاشياء بحجمها الطبيعي، وبالاخر يعني اللي كاتبه ربنا بده يصير. غازي يسعدها المساء الحلو، أو يسعدها الصباح بكندا. مرحبا فادي كيفك، تحية لشفرية المواصلات العامة بالعفولي. أبو حيدر يسعدها المساء، فعش نحكي اسم الشركة أبو حيدر، تنحسب علينا إعلان تجاري متكتك يعني. نهارك سعيد فادي، تسجيل حضور، مساء الخير لمها، سلام فادي أزمي خانقة من الكابري، وحتى مفترق أحيهود، مساء الفل يا فؤاد، يعطيك العافية فادي. ما ببلش أطبخ قبل ما يبلش البرنامج، أنت بتعطي الطاقة الحلوة، صرت جزء من الـ 24 ساعة. يسعد هالمساء الحلو يا سمر، وألف صحة وهنا. مساء الفل، أحلى راديو فيكي يا بلد، وأحلى مذيع وأحلى ناس، شكرا جزيلا.

لؤي يسعد هالمساء الحلو، أبو محمد يسعد هالمساء، وتحية لمحمد لؤي بمناسبة عيد ميلاد، وهابي بيرثدي يا محمد. من يشاي للموفيل أزمي خانقة، هيرندس الصبح عشان أصحصح بشرب نس، والتاني بسمعك عشان أصحصح للوردية التانية. الله يعطيك ألف عافية إيمان، مساء الخير لرائدة، أنت بتحكي وإحنا كلنا أذان صاغي. الله يسعد لي إياك يا رب.

يلا شوف شوف صرنا فين. اليوم الثلاثاء يا جماعة عم تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026، واليوم رح يشهد انطلاق مباريات دور نصف النهائي للمونديال، وهيك الصدام الأول بين العمالقة الأربعة مبدئيا والمنتخبات الأربعة اللي تبقت في هذا المونديال، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا والأرجنتين. واليوم منتخب فرنسا ومنتخب إسبانيا رح يبدأوا هاي المواجهة، ورح تكون مواجهة أوروبية من العيار الثقيل، وكل أنظار عشاق كرة القدم اليوم رح تتجه إلى ملعب دلاس اللي رح يحتضن هاي المواجهة، وهي اللي تعتبر المواجهة الأولى بهذا الدور. ودون أدنى شك أنه هاي المباراة بتحمل أهمية استثنائية، لأنها بتجمع بين منتخبين قدموا مستويات مميزة من انطلاق البطولة بعد ما نجح كل منهن بتصدر مجموعته خلال دور المجموعات قبل مواصلة مشوارهن بثبات نحو نصف النهائي.

أما فرنسا عم بتواصل طبعا واللي بتتصدر التصنيف العالمي عم بتواصل مشوارها بثبات بعد ما أطاحت بمنتخب المغرب في ربع النهائي. أما إسبانيا بلغت المربع الذهبي بعد انتصارها على بلجيكا لتجدد واحدة من أبرز كلاسيكيات الكرة الأوروبية. وطبعا منتخب الديوك عم بيبحث عن بلوغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي, في حين يطمح الإسبان للعودة إلى المشهد الختامي للمونديال بعد غياب طويل. أما غدا الأربعاء يا جماعة فالأنظار تتجه إلى أتلانتا وتحديدا إلى ملعب مرسيدس بنز, بحيث أنه رح يلتقي منتخب إنجلترا مع حامل اللقب الأرجنتين بمواجهة ثأرية. وطبعا شهدت مواجهات المنتخبين العديد من اللحظات التاريخية, كان أبرزها هدف دييغو مارادونا الشهير بإيده اللي ساهم بفوز الأرجنتين بنتيجة 2-1 على إنجلترا في دور الربع النهائي من كأس العالم عام 1986. وكمان فاز منتخب الأرجنتين على منتخب إنجلترا في مونديال 98 بعد ما تعرض ديفيد بيكهام للطرد بعد اعتداءه على دييغو سيميوني. فأيضا احنا على موعد مع صراحة مباريات تنتين اليوم وبكرة, يمكن من أشد المواجهات منذ بداية المونديال.

يلا بدي أسمع منكم يا جماعة تكهنات لمباراة اليوم. شو بتتوقعوا اليوم المباراة تكون نتيجتها؟ ومين رح يتأهل؟ المنتخب الأول رح يتأهل للنهائي الكبير يوم الأحد القادم، هل إسبانيا أم فرنسا؟ يلا اكتبوا لي تكهناتكم لنتيجة هذا المساء على 050-55-77-399. ومن الحي نيفين يسعد هالمساء الحلو. هلو فادي، بس يبدأ برنامجك بعلي بسرعة بدون توصي. مساء الخير يا إناس. امبابي جلاد الأرجنتين. مساء الخير يا أمير، يعطيك ألف عافية يا رب. هي جنبنا أمير، موجود جنب الإذاعة، عم بصور لنا مرال. أمير بصور لنا مبنى الإذاعة يا تحتنا. مي الأمير اطلع.

فرنسا ضد إسبانيا هي بمثابة لقاء باريس سان جيرمان ضد برشلونة. إسبانيا رح تستحوذ على الكرة بينما فرنسا ستكون خطيرة أكثر, والفوز سيكون لفرنسا. هذا أبو كارم. شريف ما فهمتش شو اللي كتبته. فادي سجل عندك 3 لفرنسا وإمبابي شو هاي 3-0 لفرنسا. أوكي 2-0 لهذا أحمد, 2-0 لفرنسا إيمان, 2-1 لفرنسا غازي. طبعا ولو يا أمير ولو. 3-1 فرنسا, 3 إسبانيا, 1 هي رائدة. 1-0 لإسبانيا. فوز رح يكون بسيط بس فوز أبو العبد. سلام لكل المجموعة. فادي فرنسا 2 وإسبانيا 1. 2-1 لفرنسا كمان محمد. 3-0 لفرنسا وهن مرتاحين رح يحققوا الفوز. هذا أبو حيدر. محمود عم بحكي تعادل 120 دقيقة وبعدها رح تتحول المنافسة إلى ركلات الترجيح. فرنسا فرصتها بالفوز أكبر بس أنا قلبا وقالبا ميسي والأرجنتين. هذا يوسف. فوز إسبانيا بضربات الجزاء أزمة خانقة على مفترق الموفيل. أبو ليل مين رح يفوز اليوم؟ مين تتوقع؟ إسبانيا؟ إسبانيا ولا شو؟

طيب سننتظر ونرى مين المنتخب الأول رح يتأهل للنهائي اليوم في أولى مباريات نصف النهائي بين المنتخب الإسباني والمنتخب الفرنسي. فاصل ونعود.

حلو طل. أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: يمنع إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
2: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
1: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: يلا يهنا رجعنا لنتابع. ما رجعتش لحالي هاي المرة.
1: مرحبا.
0: يا مرحبتين. بكري اليوم. ليه شو في؟
1: يعني إذا تأخرنا نعلق بلسانك.
0: يا ويلنا.
1: وإذا بكرنا كمان نعلق بلسانك. ويلنا. وإذا أجينا على الوقت يعني بكل أحوال على القرين بلسانك.
0: لا بس اليوم اسمحي لي أحكي لك شغلة لو سمحتي.
1: تفضل.
0: اليوم منورة بالأحمر.
1: أو شكرا.
0: هذا خصو بإسبانيا ولا ما إلوش علاقة؟
1: بلا مش أنت طلبت مني أشجع إسبانيا.
0: وأنت مطيعة يعني.
1: كيف ما احسنني
0: والله فش منك. والله لا على فكره حلو البلوزي.
1: شكرا مقدمه.
0: يعني سلام اصحابي.
1: اجيب لك زيها
0: على فكره هي بتنفع.
1: بتنفع. خلص رح
0: حلو خلص يا على الهوا.
1: شكرا. على الهوا رح اجيب لك زيها. تمام.
0: شو الاخبار؟
1: انا منيحه.
0: كيف امورك؟
1: تمام
0: كله تمام.
1: على فكره استنتجت انه يوم الثلاثاء حلو.
0: ليه؟
1: يعني هو لا أول الأسبوع ولا هو يعني هو صح مش آخر الأسبوع بس هيك يعني هيك تحس عصفور طاير خفيف لطيف عن جد.
0: تعرفي أقسم بالله أنه إحنا أتوقع يعني في هيك في إشي روحاني بربطنا لأنه أنا اليوم صحيت الصبح عم بقول والله تعرف يوم الثلاثة يوم لطيف.
1: والله
0: هيك لطيف نغش زي ما حكيت زي النسمة هيك بيجي
1: خفيف تحسش فيه
0: له حرف ولا هو طرف.
1: هي هاي له حرف ولا هو طرف.
0: لذيذ نغش. هو مش أول أسبوع مبدئيا.
1: مش آخر الأسبوع.
0: مش آخر أسبوع.
1: بس بتحسش هيك تقيل يعني مش عم تستنى إنه هذا اليوم يمرق.
0: مش الأربعة الكئيب.
1: لا هي الأربعة.
0: الأربعة كئيب مبدئيا مع إنه يعني بودينا الخميس.
1: لا بس كئيب.
0: بس لا الثلاثة نغش صراحة. نغش. صح نسيت مش ما بنفعش المشكلة.
1: انت مش قدها كنت ما مش لصالحك.
0: لا لا
1: والله
0: لا.
1: مش لصالحك.
0: اول اشي انا ولا مرة
1: بس شفت كيف عم بحك. شو على فكرة كنت تشبكوا بيننا.
0: لحظة شوي تمام شوي. هي عشان هي تعرف ولا عشان انت تعرف يوسف؟
1: انا بعرف تحت لو عادي كلش تمام.
0: الفادي شوفي شو حنون هو احكي لها اي نمرة بتلبس انت عشان تشتري لك بلوزي. هات اساعدك بالموضوع يوسف. انا مؤخرا للصدق وللأماني عم بروح وبشتري كل الأواعي اللي بشتريها عم بتكون لوز كبيرة كتير
1: أريح.
0: يعني آخر مرة إذا بحكي لك أي بلوز شريت بلوزات نمرة 2 إكسترا لارج.
1: مش لأنه هو بلبس 2 إكسترا لارج هو بلبس ميديوم بس
0: بصرف النظر عادي ما ينفع يفكروا أنه بلبس 2 إكسترا لارج كلش تمام عادي تمام بس إنه بس إنه اكتشفت إنه الموضوع كتير مريح بقضية إنه لما بتكون الأواعي وسيعة بالذات بالصيف
1: بحطش حالة
0: فجيبيلي بلوزة 2 إكسترا لارج. تمام يوسف هيك أمورك تمام. بالنسبة لمحمد عم بحكي فادح كدك تصفح حسابات مع ميرال على الهواء. الفكرة يوسف انه هي استفزتني بشغلي اول ما بلشت
1: مش لصالحه على فكرة رح يطلع خسران يعني.
0: انا ولا مرة
1: انا جاهزة بس اذا بدك
0: انا ما تتحدينيش. انا ولا مرة بطلع خسران
1: والله بالاخص بهذا الموضوع رح تطلع خسران
0: وحياتك. لا وعادي عادي في انستغرام والناس شايفي وبنزل ستوريهات بنزل صور عادي كلش تمام الحياة حلوة عاد مليون بالمية. تتحديني؟
1: بتحداك طبعا.

0: يا خدينا على الموضوع
1: طوالي بدناش نتحدى بعد
0: خلص لا يا عمي انا خسرت يلا روح
1: شكرا
0: انا خسرت انا اقر واعترف انه انا فكره ابتزتني تحت الهواء سكرت الميكروفون
1: لا على فكره لا على فكره اعترف
0: ابتزتيني تحت الهواء حكيتي لي يعني احكي
1: لا والله

0: صدقوا.
1: كل هذا عشان أنا اليوم يعني حاطط طاقية مثلا، هذا هو الموضوع.
0: لا بالعكس، انت كتير عادي بالطاقية، دايما تطلع بالطاقية.
1: يعني انه اشي الفكرة
0: مش الموضوع الطاقية.
1: يلا خديني على موضوعك لليوم، خلاص يلا نيكست. اقلب قلبنا، خسرت خسرت اقر واعترف.
0: استمر روح وين بدك.
1: شوف شوف اللقم لما بيجي بقول لك انك كيدهن العظيم. والله احنا اصحاب،
0: بس والله هذا ما كيد، والله ما كيد.
1: شو بصيبها على الهواء
0: بس مش كيد. انت بلشت، مش انت قلت بدك تصفي حسابات بس انا اجي.
1: خلص
0: انا قلت لك مش لصالحك. وانت اجيت واعترفت انه مبلا وانا بطلعش خسران وتتحديني شو مش عارف شو. لا شو مزبوط.
1: طيب انا تراجعت يا جماعه، انا تراجعت خلص. ما هو مرات
0: لازم اقص التسجيل.
1: لا عادي عادي، خدي تسجيل انا بعيدها كمان مره. انا اتراجع، بس الفكره انه مرات انت بتتراجع مش لانه انت مثلا خايف، ولا لانه في حدا عم مثلا يعني انه خلص. مرات يعني مفضل تتراجع عشان بتجعش راسك يعني.
0: شو معقول على فكره شو انه بتكشك تحكي يعني.
1: لا خلص خلص انا بديش اوجع راسي. خديني عند النساء يفضلن الراحه يا عزيزتي، لاني اليوم جايبي دراسي لها علاقه بكيف النساء تفضلن الراحه، وبعدها منعاود نحكي.
0: والله بطلع لهم صراحه،
1: بطلع لهم. بس بدي اعطيك هاي الاغنيه اللي انت طلبتيها اليوم، إذا بتسمحي لي.

0: صار بديش وجهات صلح الجماعة اللي بيقول لك بدي اجيب الباص ولا بيقول لك يلا خديني للموضوع اللي جايبتي صراحة لذيذ هيك مثير للاهتمام.
1: النساء بفضلوا الراحة بفضلوا إنهن يعملوا استراحات قهوة يقعدوا يسترخوا بدل من إنهن يروحوا ويعملوا هواياتهن المنظمة يعني.
0: طيب هاتي أسألك سؤال وجاوبيني بصراحة وبنفع كمان الصبايا اللي عم بسمعونا يجاوبونا بصراحة. بقول لك إنه فنجان القهوة كلنا منحبه
1: طبعا
0: وكلنا هيك منستمتع لما منشرب قهوة, بس إنه النساء بشكل عام بفضلوا يشربوا القهوة لحالهن ولا يكون في شريكي بشرب القهوة؟
1: لا لحالهن. لحالهن
0: عن جد؟ بس طب
1: لا استنى بتراجع. السؤال هو صعب, بنتبكش على الكول صراحة.
0: الأغلب
1: لا الأغلب بلا فنجان قهوة ولدتو عجن
0: بالضبط. يعني فنجان القهوة زي بقول لك سيري بتجر سيري يا جماعة, فبفضلوا انه يشربوا فنجان قهوة وسيري بتجر سيري ومش يطلعوا يعملوا هوايات. بس سؤالي أنا إنه ليش, شو الفكرة من إنه وكأنه فنجان القهوة أفضل من إنه تطلع تمارس هواية معينة؟
1: فنجان القهوة بمنحن هيك متعة صافية بدون ضغوطات بدون أهداف إنتاجية وبوفر مساحة ذهنية للابتعاد عن صخب الحياة اليومية والمسؤوليات المتعددة.
0: أوكي, يعني صراحة مش بس للنساء, أنا بحس أنه كمان هذا ممكن ينطبق على الرجال, بس لأنه الرجال بيجوا أكتر هيك يعني عمليين, فبفكر ولا أنا غلطان؟
1: ممكن.
0: كده رابع فنجان. شو كمان؟
1: وأبرز الأسباب اللي بتدعم هذا التوجه تبع النساء إنهن زي ما حكيت بهربوا من الضغوط, في عندهن بيكون مرونة وحرية لأنه استراحة القهوة بتوفر لهن حرية تامة بإدارة الوقت بدون ما يتقيدوا بأي قواعد أو أهداف صارمة اللي بتتطلبها الهوايات المنظمة. هاي كتير صح فكرة.
0: يعني بدل ما تروح على الجيم تعمل رياضة,
1: بدل ما تتعب بالجيم,
0: بدل ما بالضبط قهوة خلاص هيك. على فكرة أكتر حدا الصبح بيقضي محل الشغل بزاوية القهوة وقت من الصبايا. لأنه اللي بده يسمع النشرة المفصلة الصبح ما يسمعهاش على الهواء راديو الناس. أوكي, بتروحوا على زاوية الكافيه بالشركات اللي بتشتغلوا فيها, شوفوا هيك 3-4 زميلات بالعمل, فنجان النسكافيه بيعملوه بنص ساعة, فهناك تسمع النشرة المفصلة عناوين, بعدها بيفوتوا لك بكل الحيثيات والأسباب والمسببات.
1: والله حلوة,
0: أنت بتطلع مسكر خلاص عارف كل إشي شو صار وشو ضار,
1: عارف قبل وبعد, عارف كل شيء.
0: طب هالمحررين المساكين اللي عم بحضروا عنا نشرات أخبار يعني مساكين. إذا هاي النقطة الثالثة هي النقطة اللي أنا عم بالضبط هي لب الموضوع,
1: التواصل الاجتماعي كتير مهم على فكرة. بتمثل القهوة طقس اجتماعي اللي بيجمع الأصدقاء وحتى بالعيلة كمان.

0: بأجواء دافئة وعفوية
1: وبجمع الصحبات والصديقات والنساء هيك
0: والثرثرة واللت والعجن.
1: حلوة الثرثرة
0: والله حلوة
1: عن جد حلوة. واللي بحكي اسمع بتعرف ايش اكثر ناس بيستفزوني
0: اللي بيحكوش على حدا
1: لك لا مش اللي بيحكوا فيش حدا بحكيش على حدا تعال بلش من هون
0: لا في ناس فايتة بهذا الراس
1: فيش حدا بحكيش على حدا وما حدا يقنعني وعلى مسؤوليتي انا بحكي تمام وفيش حدا يجي يحكي لي انا بحبش الثرثرة وبحبش النمي
0: هدول هن اللي بثرثروا
1: وهن هدول الناس اللي اول ما تيجي تحكي لهم سمعتوا شو صار شو صار
0: هيك
1: شو
0: كل حواسي بتشتغل
1: وهذا مبارح بيكون حكي لك بس انا بحبش النميمه ولا الثرثره
0: وفي كمان نوع بس هو أسوأ شوي بيجي بيكون قاعد على جنب لما انت بدك تحكي قصه او هيك تحكي عن حدا مثلا بعمل حاله قاعد بالزاويه انه هو قال مش مركز وهو بيكون كله اذان صار
1: كل حواسه هسه وين بتكشفي هذا لما انت عارفتي بتيجي بتحكي مثلا للشخص اللي عم تحكي مع سيري بتعرف شو مثلا تعال نطلع على السيجاره برا وين رايحين
0: ما احنا قاعدين خليكم سليني
1: مثلا الرابعه انا لا اتفق معاها صراحه
0: ليه الاسترخاء التام
1: لا
0: على فكره انا مبلا
1: ليه
0: يعني انا مثلا عندي ساعه النسكافيه الصبح هي انا بعدها ساعه مقدسه يعني
1: ليه؟
0: لازم يكون في عندي ساعه كامله عن جد بس للنسكافيه
1: عن جد خلاص هيك لحالي
0: إذا ما زبطتش ساعة أنا نهاري بهداك خلاص يعني خرب
1: منجر وبدون ولا أي ملهيات بدون تليفون بدون
0: لا ممكن أمسك تليفون بس لازم أمرق نص ساعة على القليلة اللي ما عملش فيها ولا إيش
1: خلاص بس أنت والناس كافية الصبح أنا والقهوة هيك
0: عن جد هاي بحسها هيك ساعة مقدسة
1: صحي الصبح أنا ممكن هيك تروح معي ساعة مبدئيا
0: أنا ساعة
1: بدون ولا أي ملهيات صح

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
9: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
10: أحذية زاهي صليبة،
11: خاضع لشروط الحملة.
12: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
13: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
14: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
15: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
16: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: يلا رجعنا لنتا بعيسعد هالمساء مجددا. مساء الخير.
1: مساء الفل.
0: الموضوع اللي انت مصرة نعمله اليوم انا حاسه ملغوم شوي.
1: لا سمح الله. لا.
0: حاسس فيه من وراء اهداف مبطنة.
1: انا عادة بجيبش اهداف مبطنة.
0: بعرفش أنا... عندي احساس.
1: لا.
0: هيك في تصفية حسابات.
1: لا يسامحك ول ول ول. على فكرة انت بالذات تعرف قدي انا صريحة وبعرفش اتوجهن ولا ابطن رسالة. انا دائما.
0: طب اسمعوا اسمعوا. شو عنوان الموضوع اللي جايبته؟ قالت لي فادي هذا الموضوع نحكي اليوم، بنفع انا اقرا العنوان لو سمحتي؟
1: اه بنفع طبعا.
0: اه شكرا.
1: طب

0: جايبت لنا المجموعة علامات لا تخطئها العين عشان تعرف إذا زميلك بالعمل بغار منك. بالضبط هيك يعني, هذا هو العنوان. فاليوم بدنا نعطيكم هاي المجموعة من العلامات عشان تعرفوا إذا زميلكم أو زميلتكم بالعمل
1: فتحوا عينيكم
0: بغار. طيب بس بعدين بنحكي ليش اخترت الموضوع اليوم, بس أنا بفكر إنه الغيرة المهنية هي شيء موجود
1: طبعا
0: وقائم, ويا ما في زملاء عمل بيكونوا
1: بغاروا من بعض وبصيروا زي وكأنه منسميها بالعمية بحفروا لبعض بدهن يوقعوا بعض.
0: وفي بتعرفي وانت المشكلة بتصير استسيبك من المزح لما الغيرة بتكون مرضية
1: طبعا,
0: بتكون مرضية والشخص هذا بغار لدرجة إنه بتمرمر بينه وبين حاله كل يوم
1: طبعا.
0: ومرات هو بيأثرش على الموظف اللي بنغار منه, بس بيأثر على نفسيتك انت اللي بتغار. بكل الأحوال هاتوا نعطيكوا هاي العلامات وعلى أساسها إذا موجودة أعرف أنه زميلكم بالعمل بغار منكم. تبدي؟
1: يلا. اللي بتعمدوا يعرقلوا عملكم, اللي بخفوا عنكم معلومات مهمة أو بتأخروا بتنفيذ مهام اللي بتعتمد عليها مشاريعك. يعني لازم هو يعني هو يعمل إشي قبل ما يوصلك المهام نفسه, فهو بضل يماطل ويماطل ويماطل, وبصير كمان يستبعدك من الاجتماعات المهمة. شو بدك فيه, مش مهم, هو مش ضروري ومش هالقد إشي, فبلا منه.
0: هون بلشوا افهموا يا جماعة. في كمان هاي المجاملات المبطنة بالانتقاد, هذا الشخص اللي بيجي يجاملك بس دايما بعد المجاملة في شو بس لو بس مش عارف شو. فهنا كمان بلشوا انتبهوا فتحوا عينيكم. عندك
1: نسب انجازاتك لنفسه,
0: نسب انجازاتك لنفسه
1: يعني اعادة تقديم افكارك وكأنها له, دائما بنسب الاشي لإله او بدعي بمساهمته الاكبر بنجاح مشروعك. يعني بضل وكأنه الفضل لإله, هو هو اللي ساعد وهو اللي
0: فكرتي
1: بالضبط.
0: انا توجيهي انا لولاي انا لا هدول اللي انا بعرفهم كتير منيح. الشخص اللي يعني اللي بتجاهل نجاحك وحر, يعني الشمس طالعه يعني عن جد. يعني المرات شوف الصعب اليوم لما في مثلا شخص اللي هو بارز بشركة معينة حتى لو الكل بده يتجاهل نجاحه, هذا لا يؤثر على نجاحه بالضبط, هذا بس غيري ويعني وكيديات يعني. عندك
1: اللي بحول كل شيء لمنافسة, بضل يقارن بالإنجازات بكل الوقت أو بحاول يتفوق بكل تفاصيل الشغل حتى لو أنه كان إشي كتير بسيط, خلص بده يبين هو النجمة تبعته.
0: هدول بحسن عندهم مشاكل مع حالهم. في الأشخاص هدول اللي دايما بحاولوا يقللوا من مجهودكم. يعني أنت بتكون عامل وتعبان عن جد وشاغل على الموضوع من كل قلبك, وفي شخص اللي بيجي كل وقت بحاول هيك يقلل من إحساسك تجاه إنجازك أو من مجهودك. هدول أنا كمان بعملوا لي عاطل الأشخاص. هذا نفسه العصفور شو بيعمل هذا؟
1: بضل هيك يتودد لإلك, يتودد يعمل حاله هالقد صاحبك يعني, بس إنه هو بده يسحب منك معلومات
0: إنه هو بتعرف هيك بحبك,
1: إنه هو هيك قلق لشأنك.
0: حبيبي بده مصلحتك. هي هاي بالضبط,
1: هدول تنزلوا دايما تحطوا لهم مي بالذات إسا بالحم.
0: حبيتها ملعوبة هاي.
2: بغني وأقول موال.
0: طيب يلا نروح نشرب مي. احنا كمان
1: والله لا يمل,
0: احنا جد لا يمل, بس ساعتنا خلصت.
1: طارت.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا,
0: يعطيك العافيه.
1: شكرا وانت كمان.
0: باي باي. ولما عشرنا ندم. يلا عنا فاصل موجز اخبار على راس الساعه اليوم مع خليل اديب, وبعد عودي للمتابعه.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مصاري اكسبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
3: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفيه لكل طلعه ولكل سفره.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، تشوف الصحه بعينيك، خاضع لشروط الحمله.
2: ام لما وين بنتك لما بتتعلم؟
3: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
2: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
3: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب 9 أشخاص بجروح طفيفة جراء حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 669 في منطقة بيسان، تم نقل المصابين إلى مستشفى عمق لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة مشتبهين، أحدهما في 17 من عمره والآخر في 19 من منطقة تل أبيب، بشبهة الضلوع في إلقاء قنبلة على موقف سيارات جنوبي المدينة، ما أدى إلى انفجارها وإلحاق أضرار بعدة مركبات. وأوقف المشتبهان في بني براك، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسة الحادث. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر صدق قبل نحو شهر

0: على تخصيص 1,300,000,000 شيكل لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية مع إبقاء القرار سرا لتجنب إحراج الإدارة الأمريكية. وبحسب التقارير يخصص التمويل لإقامة أحياء استيطانية جديدة وتطوير البنى التحتية اللازمة لبدء إسكان المستوطنين في عشرات المستوطنات التي أقرت خلال ولاية الحكومة الحالية. قررت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجف منع هبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار بن غوريون بعد بلوغ العدد المتفق عليه وهو 20 طائرة لتجنب إلغاء الرحلات التجارية خلال موسم الصيف على أن تنقل الطائرات الإضافية إلى قواعد سلاح الجو. قتل الجيش الإسرائيلي 7 أشخاص بينهم مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعدد من الضباط والعناصر في غارة استهدفت نقطة شرطية شمالية قطاع غزة. وارتفع عدد القتلى في الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم إلى 10 بينهم طفل وامرأة وفق مصادر فلسطينية. أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران بتجنب التحليق فوق الأجواء الجوية للبحرين والكويت وقطر والإمارات إضافة إلى مياه خليج عمان. وجاءت التوصية في ظل تجدد الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بحسب وكالة رويترز. أعلن وزير الخارجية العماني أن مناقشات معقدة تجرى حاليا للتوصل إلى ترتيبات طويلة الأمد تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكد أن سلطنة عمان تعمل بالتنسيق مع إيران والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق يكفل استمرار حرية العبور في المضيق. قالت وكالة رويترز أن الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف ناقلتين في مضيق هرمز مدعيا أنهما تجاهلتا التعليمات وأغلقتا أنظمة الملاحة. وحذر من أن أي تعاون مع من وصفه بالعدو سيؤخر إعادة فتح المضيق ويعمق أزمة الطاقة العالمية. من جانبها أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لإصابة بصاروخ أثناء عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان دون صدور تفاصيل فورية عن حجم الأضرار. هددت إيران بالرد على أي هجوم أمريكي محتمل يستهدف الموقع النووي المعروف بجمل المعول في جبال زخرس. وقال مسؤول أمني إيراني أن طهران سترد باستهداف جنود أمريكيين وشركاء إقليميين نافيا في الوقت نفسه مزاعم واشنطن بشأن تنفيذ أنشطة نووية في الموقع. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وازدياد شدة الحارة. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي الزغيري، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كتير. فيش بعد راديو الناس.
3: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
4: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
5: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
6: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
7: راديو الناس أحسن ناس عمي.
8: هيدا حكينا راديو.
9: تقريبا دقيقة. أنقوط يقدم كثير منا حين يشارك في فرح ما يسمى بنقوط كالمال أو الهدية أو قطعة حلي، ولكن قليلا منا من يعرف أصل هذه الكلمة. يقال في المعاجم نقط فلان فلانا، أي أهداه مالا في زفافه أو عيد ميلاده أو غيرها من المناسبات السعيدة. ويذكر بعض اللغويين أن أصل الكلمة يعود إلى النوطة، أي الوصل والتعليق، كما تهدى الهدية لتصل بين قلبين فيقال نياط القلوب، أي أوثق ما يربطها. ويرى رأي آخر أن النقوط جاء من نقط الحلي، إذ كانت تعلق على ثوب العروس، بل هناك من يرجعه إلى زينة العروس نفسها، حيث كانت تنقط خدها فتهدى لتتزين. وهكذا، سواء أكان نقوط وصلاً أو زينة أو رمز مودة، فالمعنى باق، عطاء في لحظة فرح.
10: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا رجعنا رجعنا لنتابع معكم، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، أهلا وسهلا. 4:07 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وعم نبدأ ساعة جديدة احنا وانتم على هواء راديو الناس وحركة سير، مكملين بهاي الساعة. وايضا اليوم معنا اليوم الاخير مع تطبيق هات، هذا التطبيق الشامل والمتقدم تكنولوجيا ومبدئيا اللي بيلبي احتياجاتكم المختلفة، وكلكم صرتوا تعرفوا تطبيق هات وشو بعطيكم هات، وانه كمان هذا التطبيق أكثر من مجرد تطبيق توصيل أكل ومشتريات، وإنما هو بيقدم خدمات مختلفة ومنوعة أخرى. اليوم عندي كمان ثلاث قسائم أو ثلاث كوبون مقدمات من هات، كل كوبون قيمته 250 شيكل عشان تطلبوا من هناك وتستغلوا هذا الكوبون. وكمان لكل الأشخاص اللي ما عندهم تطبيق هات، في كوبون ترحيب للي بيستخدموا هات لأول مرة، كوبون اسمه أهلا فادي، هو كوبون ترحيبي اللي بمنح كل مستخدم جديد ما استخدم تطبيق هات إذا إسا بينزل التطبيق وبتعملوا طلبية من هات لأول مرة. ببساطة لما تنتقلوا لصفحة الدفع بتكتبوا بخانة الكوبون الكود أهلا فادي باللغة الإنجليزية، وبتحصلوا فورا على خصم 50 شيكل على أول طلب. طيب اليوم عندنا تحدي مختلف يا جماعة، تحدي حلو بده تفكير، بده كمان هيك تفكير خارج الصندوق، وكونوا مبدعين شوي بإجاباتكم، تمام؟ لأنه هيك الإجابات الأكثر إبداعاً هي الإجابات اللي بدأ أربحها اليوم، كوبونات قيمتها 250 شيكل من هات. تخيلوا يا جماعة لو هات هذا التطبيق بيوصل كل إشي بالعالم، كل شي بخطر ببالكو ممكن تطلبوه من تطبيق هات، شو كنتوا بتطلبوا أول إشي وليش؟ كمان مرة، كل إشي بالعالم ممكن يوصلوا تطبيق هات، شو كنتوا بتطلبوا من التطبيق أول شغلة بتطلبوها وليش؟ أي إشي بيجي عبالكو، أي إشي أنتو بحاجتو بهاي الفترة بس بدكو تقنعوني ليش، وزي ما حكيت لكم أكتر إجابة رح تكون حلوة وهيك فيها إبداع، بدي أربحها 250 شيكل مقدمين من هات. يلا تخيلوا مثلا هات بجيب لكم أي إشي بخطر ببالكو، شو كنتوا بتطلبوا؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع الاتصالات. كمان مره بدي اجابات خلاقه ومبدعه عشان اربحكم من تطبيق هات 250 شيكل. لو تطبيق هات بيجيب لكم كل إشي ممكن تفكروا فيه، كل إشي بالعالم. اوكي، شو اول إشي كنتوا بتطلبوه من التطبيق وليش؟ نروح عند يزن. مساء الخير يزن.
1: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
1: اول شيء بطلب مخشب بي سي من بوكليك هاد.
0: كمبيوتر ليه؟ فش عندك؟
1: لا، عشان من باكا يعني تروح البلد بتوقع بالأزمة، يعني صعب صار الاشي.
0: اسهل لك
1: بوكليك هاد، اسرع،
0: بيسهل عليك الحياة. بتقول اوكي حلو. بتطلب من هات بشكل عام؟ شو بتطلب؟
1: وجبات سريعة.
0: وسريعين بيوصلوا لك اياها بسرعة؟ برافو عليك، شكرا يزن، سعد المساء. هلا، باي باي، الى اللقاء. يلا من يزن لسوار. يا سوار،
2: فادي
0: اخبارك؟
2: نسمع صوتك ان شاء الله،
0: نجرب
2: حظنا.
0: يلا هات نشوف. هيك اسمعي، بدك تعطيني اجابه اللي اسال حالي من وين جبتها هاي الاجابه. الو،
2: انه انا كنت متخيلة إجابتين،
0: إيش
2: خيالي
0: وإيش
2: ممكن
0: يتسوي. اللي بدك إياه هاتي أسمع، بس بدي واحدة.
2: الإسم الخيالي اللي هو زر ترفع عن القرارات.
0: شو هذا؟ شو هذا؟
2: مغشير. يخلينا مثلا أخذ قرار وسويته. أو إنه أخذ قرار يخليني أرجع فيه.
0: أوكي لحظة شوي، حلو، لحظة هاتي أفهم منك. أنت حدا بيخاف يرجع بقراراته؟
2: مثلا بتاخذ قرار بيكون غلط، فبتتمنى لو بيرجع ترجع عن القرار.
0: علي؟ شو اللي بخليكي ما ترجعيش عن قرارك اذا انت عارفه انه غلط؟ ليه بدك زر سحري؟
2: للاسف
0: نكتب
2: بعد ما توشيت
0: انه اخذت قرار غلط. بس دائما في طريق خروج ولا شو؟
2: في، عشان هيك الزر اللي بخلينا نطلع
0: صوتات. بدك هذا الزر اللي تطلع بدون تأنيب ضمير. حلو حلو، برافو عليك سوار، يسعد هالمساء.
2: هلا
0: باي باي. هلا حلو، حبيت لك بدي زر اللي يطلعني هيك بدون ولا اي تأنيب ضمير من اي قرار غلط اخترته. يلا هات بلشوا حضروا ازرار سحرية. يلا 0461166666، شو كنتوا بتطلبوا من هات لو كل شيء متاح هناك للطلب؟ اول اشي بخطر ببالكوا تطلبوه وليش؟ يلا نروح لعند سند. يا سند،
3: يعطيك العافية.
0: هلا يا حبيبي، شو أخبارك؟
3: شو أخبارك يا فادي؟
0: الحمد لله، طمني عنك.
3: والله أشكر الله ونحمد، الحمد لله رب العالمين.
0: عندك هات سند؟
3: طبعا.
0: شو حابب تطلب منه هيك لو بجيب لك كل شيء ممكن تحلم فيه؟
3: والله صراحة أنا مش إشي بحلم أطلب، أنا دائما بوصي كل فترة بوصي هي باقة ورد.
0: باقة ورد؟
3: راح وأنا بالشغل ولا أنا بركب القطار بوصيها للدار لزوجتي.
0: أوكي، كل قد إيه بتجيب لها ورد؟
3: كل تقريبا بالجمعة 3 مرات، طيب مرات بدون أروح بس تطبيق هات.
0: لحظة استنى شوي، استنى استنى استنى
3: يعني التطبيق،
0: استنى شوي استنى شوي، خليك معي. بالجمعة 3 مرات بتبعت لزوجتك ورد؟
3: والله شايف.
0: قديش لك متجوز سند؟
3: والله جديد، يمشي لك قدام اللي تقريبا سنة.
0: عشان هيك بعدك أول سنة يا سند.
3: الله على
0: طب اسمع، شو بتكتب لها على الورد لما تبعت؟

0: قتلها ولا هيك بتبعد بدون ما تكتب
1: والله
0: شيء.
1: والله صراحة بخلي الإشي للي تشتغل غاد، كل مرة بقول لها تضبط إشي على ذوك.
0: وشو أحلى جملة كتبت لك إياها الصبية بشو المحل ورد؟
1: هذا في أشياء بغضبش أحسيها بتضبط الوضع عمي، بتضبط أشياء رومانسية بتضبط الوضع.
0: يعني أنت بتقول لها حسب المزاج، حسب الجو العام زبطينا.
1: مو حسب تبكي زعلانة مش زعلانة، أنت حسب الوضع أنت.
0: أنت بتزعلها كتير ولا شو؟
1: لا بس تعرف
0: انت النسوان. اوكي والله برافو عليك يا سند. يا جماعه يا شباب اقتضوا من سند، اقتضوا. برافو سند يسعد المثل حلو.
1: الله يسعدك
0: يا حبيبي. باي باي باي باي. والله انه ملك سند والله العظيم. ثلاث مرات بالاسبوع ببعث لزوجته بوكي ورد من هات.

0: يلا بدنا نتابع 0461166666. لو تطبيق هات ممكن يجيب لكم أي إشي بتحلموا فيه، أي إشي بخطر عبالكم ممكن يبعثوا لكم إياه بتطبيق هات. شو أول شغلة كنتوا بتطلبوها وليش؟ وين معتز؟ أي خط؟ 2. معتز مرحبا.
1: مرحبا.
0: ألو يا معتز. طب مين مع خط 1؟ كرم مرحبا.
2: مرحبا.
0: ميت مرحبا، شو أخبارك؟
2: أخبارك
0: الحمد لله، طمني عنك.
2: الحمد لله رب العالمين
0: دائما وأبدا. من وين يا كرم؟
2: من باكا.
0: يا ميت مرحبا وأهلا وسهلا. شو يا كرم، لو هات بجيب لك كل شيء ممكن يخطر على بالك، شو أول إشي بتختاره من هناك؟
2: هو صراحة بستعملوش، مرتي بتستعملوه أكثر، يعني صرنا إحنا معاهم 3 سنين.
0: وإنت فيش عندك تطبيق على التليفون؟
2: لا موجود، هو تطبيق أنا وياه نفس المجتمعش.
0: أوكي، بس بتطلبه من هات دائما؟
2: يعني سبحان الله هسا قاعد بالشغل بتطلع فيها زمنها قاعد بتوصل.
0: طب
2: اللي هي قاعد توصل تعمل من عند كينج ستور.
0: أوكي، طب قول لي يا كرم، إذا بجيب لك هات كل إشي ممكن تفكر فيه، شو أول إشي بتطلب منه؟
2: أساس بيت، يعني مثلا واحد يجهز بيته من تطبيق هات.
0: حلو، احنا عم نعطيهم افكار اليوم لهات شو يدخلوا عندن على التطبيق.
2: في واحد هو عروس يكون التطبيق هات مثلا يطوروا التطبيق، يقدر يتطور التطبيق.
0: حلو ممتاز، فبتقول انه بينفع اليوم تطبيق هات كمان تحطوا لنا محلات اثاث، سي نختار اثاثنا ويوصلنا من خلال.
2: صحيح، مثل ما حطوا محلات ملابس، محلات اطورات، محلات ماركتات.
0: حلو، طب انت بشو يعني، انت بشو بتحلم هيك اشي اللي بتقول يا ريت يا ريت يا ريت لو يوصلني اسا، اي اشي بخطر ببالك شو ممكن يكون؟
2: يعني تطبيقات سيارة.
0: سيارة؟ طيب سيارة حلو، شو نوع السيارة ولا فيش عندك طلب معين؟
2: مش مشكلة.
0: أي سيارة جديدة؟
2: المهم هايبريد.
0: أوكي، يسعد المسا كرم.
2: حبيبي
0: هلا حبيبي، باي باي، إلى اللقاء، باي باي. يلا حاولوا كمان هيك شغلوا خيالكم، شو ممكن تطلبوا منها؟ يعني تخيلوا انه بكبسة زر بهات ممكن يجيب لك كل شيء بخطر ببالك. يعني بدك، انا عارف اسا على سبيل المثال عصير كوكوس مثلا هيك من شط من تايلاند مثلا يوصلك اسا مثلا بيقدر يجيب لي عروس. لا هاي انت وقدراتك يا محمد، هو مش. يلا هات نروح على كمان اتصال. يا رنين
3: هلا، مرحبا فادي.
0: ميت مرحبا، شو اخبارك؟
3: الحمد لله، نحمد الله، شو اخبارك انت؟
0: الحمد لله رب العالمين. رنين محمد الله بده يجيب عروس من تطبيق هات،
3: يعني ناكس عرايس هون. عرايس بنات بلادنا اولى.
0: شو كنت بتطلب بإشي واحد منها؟
3: كل محمد عروسته علي، خلي يشوف احنا من العروس.
0: يا محمد هاي رنين بتقول لك العروس عندها، اسا بوصل بناتكم عشان تزبطي له عروس.
3: بس في لي نسبة منها. مش ببلاش.
0: انا عارف. شو يا رنين، شو كنت بتطلبي؟
3: انا شبكه، انا بطلب شغله بعش اذا بيقدر يجيب لي اياها.
0: ما هو بنفع كل شيء بيجيب لك، هو كل شيء بيجيب لك،
3: كل شيء بيجيب لي، بس بيقدر يجيب لي الامن والامان لبلادنا، يرجع لنا اياه.

0: بدنا أمن وأمان.
1: بدنا أمن وأمان بحاجته جدا يعني. بحاجته
0: بالذات بهاي الأيام العصيبة بهالكم سنة.
1: إحنا المجتمع العربي بنزف من كل النواحي والإشي بيأثر علينا وخوفنا على حالنا أولادنا.
0: تعرفي صار وكأنه أقصى طموح عنا بدنا أمن وأمان بالوقت اللي هاي مفروض تكون يعني أمور أساسية.
1: بدناش مطار, بدناش غراب, بدناش ولا إشي, بس بدنا نحس بأمان. نحن نقعد بمحل, يعني اليوم أنا أروح مطعم بخاف أروح أقعد بمحل بخاف
0: للأسف.
1: لأنه بجوز بإشي طايش يعني الواحد يتآذى, مش شرط يبكى عامل إشي.
0: صح صح صح معاك حق.
1: مشان هيك يعني يا ريت انه يرجع الامن والامان لبلادنا.
0: الله ينعم علينا يا رب بامن وامان.
1: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا رنين, شكرا, يسعد هالمساء الحلو. تحياتي, هلا الى اللقاء, باي باي. شوفي عنا فاصل ولا يلا فاصل, رح نرجع مع احلى ناس ومع تطبيقات. تعالوا أذكركم الأشخاص اللي ما عندهم التطبيق, إسا نزلوه يا جماعة, وأول ما تنزلوه في كود كوبون بعطيكو 50 شيكل هدية على الطلبية الأولى. الكود كوبون باللغة الإنجليزية أهلا فادي, AHLANFADI, تحطوه هناك ودغري بنزلكو 50 شيكل. يلا فاصل ونعود.
2: برنامج برعاية
3: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
4: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين, 1 = 3, اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
5: أحذية زاه صليبة
6: خاضع لشروط الحملة.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر, وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية, معهد قلم الناصرة, كل طالب مشروع, بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
9: قوليلي, وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله, يعني كيف دي اقول لك؟
10: بيرفكتو. تكملش, ما هي واضحة هاي الدقة, يعني بيرفكتو كفر كنا.
9: اسمعي اسمعي, حلويات وجيلاتو على مستوى ايطالي خيالي.
10: السر بابداع الشيف, كل حبة بتستحق توقف عندها, تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
9: بيرفكتو كفر كنا, مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا, أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كانا, طعم يستحق التوقف.
11: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7, المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات, خاضع لشروط الامتياز.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى, كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر, وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026. هذا البرنامج برعاية
3: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
12: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا عدنا. يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا. مكملين بمشوارنا لليوم للخمسة، احنا وانتو وحركة سير، مع كل السائقين والسائقات على طرق البلاد ومع تطبيق هات. هذا التطبيق الشامل اللي بيلبي كل احتياجاتكم ببساطة، مش بس طلبات من مطاعم والسوبر ماركت، وإنما احتياجات مختلفة. وما تنسوش إسا بفترة المونديال هات جول، هاي اللعبة التفاعلية داخل التطبيق اللي من خلالها طبعا كل طلب بقيمة 80 شيكل بمنح المستخدم فرصة للمشاركة بلعبة ضربات جزاء، وكل هدف بيزيد عدد النقاط، والنقاط بتمنح فرصة للفوز بجوائز يومية وأسبوعية. يلا لو هات بوصل كل إشي بخطر ببالكو، أي إشي ممكن يخطر عبالكو، شو كنتوا بتختاروا؟ أول إشي يجيب لكم يا تطبيق هات 0461166666. ملك مرحبا.
1: مرحبا يا فادي.
0: ميت مرحبا، شو أخبارك؟
1: الحمد لله. فادي هات يعني عمل تغيير كبير بحياتنا، خصوصا اللي عنده اولاد صغار.
0: صح،
1: يعني انا كل مره بشوف مخترع هذا البرنامج على المقابلات بوقف وبقعد اشكر فيه بيني وبين نفسي.
0: بنحييه لدكتور حسن عباسي، اكيد صاحب
1: عن جد
0: هذا التطبيق.
1: اسمع، يعني هو كثير حدا ذكي وعرف ايش احنا، هو مش اخترع شيء اللي هو موجود، هو اخترع شيء مش موجود. واخترع ايش اللي كنا احنا عن جد بعاسته وحاشته، خصوصا زي ما بحكي لك فترة الحمل، ان كان عندي اولاد. كمان مهم نذكر انه في عندهم كمان صيدلية خلال التطبيق، هذا اشي كتير كتير.
0: صح، كان في كتير امور يعني كتير امور اللي اليوم عن جد بهات ممكن تتلبى يعني بوقت قياسي، وقت قصير. فحلو كمان انه
1: اسمع، هني بيخربوا عليك ميزانيتك لانه بيضلك عمالك توصل توصل توصل توصل كل الوقت كل يوم.
0: اسمع، بتعرفي انا بطلت اروح على السوبر ماركت، حتى انا صرت اطلب من
1: زي فادي. اسمع، يعني اخر الشهر بفتح هات هات هات هات هات. شوفي يعني انت صح بتستفيد، بس بنفس الوقت كمان يعني هاي بتدفع كثير. بس في كمان شغله اللي انا كمان مره خطرت لي، انا متجوزه بعيد عن امي، فمره خطرت لي فكره انه ليش بيطلعوش شيء اسمه هات لي من امي مثلا. الناس مثلا لبعاد، مثلا مثلا امي اليوم طبخه طبخه زاكي، انا بديش اروح عشان اكل لاني انا بعيده، يلا روح جيب لي هات لي مثلا يكون ايش بالخدمة هات لي من امي.
0: هاي لازم نسجلها على اسمك، اذا تبنوها لازم تاخدي عليها انت. انا انا انا
1: دايما بفكر فيها فادي، قديش احنا البنات بنكون مروحات من الشغل، بدنا مثلا اكل من عند امنا، بس مثلا كثير بعيد مثلا محل يعني وين امي ساكنة عن كيف انا. فكثير هاي الشغلة كثير دائما بتخطر لانه لا بيكونش في هيك بتطبيق هات.
0: والله برافو عليك يا ملك، برافو. على فكرة اول اشي انا بحكي لك، انا بدي اوصل هاي الفكرة لطبعا لادارة التطبيق، بركي يتبنوها، بس طبعا من سجلة تريد مارك على اسمك.
1: شوفت فادي، اما غير هيك فادي هن يعني. وكمان شغلة بدي اذكرها، فيش يعني بكل اشي بالحياة في له سلبيات وايجابيات. في مرة كمان صار معاي هيك موقف معاهن، رجعوا تواصلوا معاي وعوضوني بكود كوبون.
0: حلو، بتقولي في اهتمام بكل التفاصيل.
1: كثير
0: انا بدي احييك يا ملك وبدي اشكرك، الله يسعد لي هالمسا الحلو.
1: الله يسعدك،
0: شكرا جزيلا، يعافي روحك يا رب. شكرا، الى اللقاء، باي باي. يلا نتابع 0461166666. ألماس مساء الخير.
2: مساء النور، يا هلا،
0: كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام.
0: شو أخبارك يا ألماس؟
2: والله منيح.

0: حينا.
1: على فكرة الماس كل مرة بتتصلي أنا يعني بكون في عندي بلازم أحكي لك إنه اسمي كتير حلو وبنسى، فاسمي كتير حلو.
0: شكرا كثير لك.
1: شو يا الماس؟ شو
0: انك عارفني يعني انا كل مره بتصل
1: لانه ما فيش عندي يعني بتذكر في قسم الماس اكثر من مره كان معي، فاتوقع انك انت نفس الالماس توقعش في كمان الماسي حوالينا.
0: نفسها بقول لك انا اغلب المرات الحمد لله بربح.
1: يلا اليوم بركي هيك يكون كمان حظك حلو. شو كنت بتطلبي من هات يا الماس لو كل شيء متاح؟
0: إيه بصراحة أنا خلصت تعليم هندسة معمارية جديد وبلشت شغل وبواجه شوي هيك صعوبة مرات بوقت الشغل مرات وأنا بالشتاح إنه بدي هيك كتالوج حمريم اللي هو يكون ديجيتالي سريع. فكنت بحب هيك يكون في أبليكاسيا أو تطبيق اللي أفوت عليه يكون في كل الحمريم الموجودة بكل أنواعها طريقة التركيب.
1: على فكرة أنتوا عم تعطوا اليوم أفكار لكل يعني الهايتكستم يعملوا ستارتاب مختلفة. والله برافو عليكم.
0: وكمان لو في إضافة لذلك يكون في شركات اللي هي مسؤولة اللي نقدر تبعث لنا ناس اللي كمان يركبوها على المحل، لأنه تعرف اليوم نواجه صعوبة بالصنايعية وهاي الأمور، ف كمان يكون في ناس اللي تيجي تركب يعني عن طريق صح. التطبيق
1: صح.
0: حلو. فأنا هاي الشغلة بواجهها وهيك يا ريت يعني لو يكون في إيش اللي هو هيك مرتب.
1: يلا بركي كمان هاتي تبنوا الفكرة. أنا بدي أحييك يا الماس يسعدني الماس.
0: شكرا.
1: شكرا. هلا باي باي.
0: يلا
1: يعافيك. باي باي.

0: يلا 0461166666 لو تطبيق هات ممكن يوصلكم كل إشي بيجي وبخطر على بالكم إيه شو كنتوا بتطلبوا منه بهاي اللحظات. إياد مرحبا.
1: مرحبا أخي فادي.
0: هلا يا حبيبي أخبارك؟
1: الله يسعدك حبيبي.
0: طمني
1: عنك. والله هذا إذا بدك تطلب مش عارف كثير شغلات كثير.
0: إشي واحد أنت بتقول أنا لو
1: أول إشي عند ناس عزيزين عليك وتفوت بديك تاش حامل هدية فتعرف الضيف لما يفوت كل بتطلع أنه في بدي إشي ولا لا إشي طبيعي
0: صح.
1: وبعد 10 دقائق ربع ساعة توصي من هات هدية حلوة مرتبة وتنزل فيها أخرى مرة عند الضيف. أنا حسب رأيي
0: أحلى. يعني لحظة شوي ما فهمتش. أنت فتت عند الضيف وبعدها يجي مرسل هات يجيب هو الهدية.
1: بالضبط.
0: طب ليه ما تحملهاش أنت معك؟
1: لا أحلى هيك.
0: مفاجأة بتقول. الأول أحلى. اسمع.
1: في شيء ثاني برضو بس صعب شوي. تروح أنت تعبان بالشغل. مش معجبتك ولا أكلي بالدار. عايز حالك.
0: طيب.
1: تفتح البراد تدور كيف لا في ولا شيء معجبك.
0: طيب.
1: تتصل وتطلب أكل هذا أحسن إشي برضو.
0: طيب ما هذا متاح. تحب واختار شو بدك بهذا.
1: بالضبط. ماشي بتطبخ مش نافع ولا مش زاكي بالدار.
0: أنا بتوقع كل شيء زاكي بتطبخه زوجتك. أنا متأكد.
1: صح.
0: لأنه أنا بدي إياك تروح البيت بسلام لأنه يمكن هي عم تسمعك أسف عشان هيك أنا بدي إياك توصل البيت آمن سالم معافى. يسعد المساء يا تحياتي. باي باي إلى اللقاء. غيره لو كانت تسمعه لإياد يعني أنا والله بدي إياه يوصل الزلمي أموره طيبة على البيت بس.

0: يلا كمان مشاركة يا روان. مرحبا.
1: مرحبا سعد.
0: ميت مرحبا، شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: طمنيني عنك، من وين يا روان؟
1: من الطيبة.
0: أهلا وسهلا بروان من الطيبة. تستعملي هات روان؟
1: بستعمله دائما والله.
0: طب تخيلي هات بجيب كل إشي ممكن يخطر ببالك، شو كنت بتطلبي منه؟
1: بديش أطلب غير الأدوية الشهرية تبعية
0: أمي. الأدوية الشهرية بتقولي أسهل وكأنه يصيروا يوصلوا من الصيدلية.
1: صحيح، لأنه أمي بتقدرش تروح تشتري وأنا بشتغل لوقت متأخر، فبفضل إنه نوصلهن عن طريق التطبيق.
0: يعني إحنا منبعت وكأنه الروشيتا للمرسل وهو يهتم بالأمر.
1: بالضبط.
0: الله يشفيها ويعافيها ويخليها فوق راسك يا روان.
1: شكرا.
0: الله يسعد قلبك. هلا فيكي، الى اللقاء.
1: يسعد.
0: هلا. باي باي. الى اللقاء.

0: يلا متابعين يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم. 0461166666 لو تطبيق هات ممكن يوصلكو كل شي بخطر على بالكو. شو أول إشي كنتوا بتختاروا من التطبيق وليش؟ يلا معك كمان اتصال من المستمع. ألو مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. شو كنا بنطلب من هات يا عزيزتي؟
1: هيك في زر صغير، مش طالب إشي، بس زر صغير يوقف اللحظات الحلوة، هيك يوقف اللحظات الحلوة.
0: شو هاي؟
1: زر صغير نضغط عليه يوقف اللحظات الحلوة اللي بتمرق فيها.
0: آي وكأنه يعمل ستوب عند اللحظات الحلوة عشان نضل فيها.
1: بالضبط.
0: فكرت انه يعني يمحى اللحظات الحلوة.
1: لا يوقف.
0: إسا أنا عندي سؤال، بتحسي انه اللحظات الحلوة بتمر بسرعة صح؟ طب ليه؟
1: مش عارف،
0: بتقول
1: انها حلوه. بسرعه، حتى الساعات لما تبتكي هذا مبسوطه تحسها
0: بسرعه طارت، لمح البصر. صح، فهيك بدنا زر يوقف الزمن، خلينا بالحلاوي.
1: ايوه
0: صح. اوكي، يسعد لي المساء الحلو. تحياتي. هلا، باي باي، الى اللقاء، باي باي. يلا نروح عند ابراهيم. يا ابراهيم مساء الخير.
2: مساء الورد،
0: شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: من وين يا إبراهيم؟
2: الفراديس.
0: أهلا وسهلا. شو يا إبراهيم، شو كنت بتطلب من هات لو ممكن يوصل لك كل إشي بتحلم فيه، إشي واحد؟
2: بصراحة هاي الفترة كنت أتمنى لو في إشي مثل أثاث بار، مثل الجهاز، مثل هاي الشغلات تكون موجودة بهات.
0: بدك تتجوز أنت؟
2: في أخواتي كمان تتجوز، أنت عارف الواحد بده يروح على محلات مرات بيشوف أشياء حلوة، يمكن الأسعار عالية، ومرات بيشوف أسعار عالية والأشياء مش حلوة. لو هذا الإشي موجود بهات ريحنا كثير صراحة.
0: طب يلا بدنا نحكي لنا لهات، يعني أنت بدك تبارك لأخواتك بالأثاث المنزلي.
2: بالضبط، إن شاء الله.
0: الله يوفقهن ويهنيهن يا رب، ويديمك لإلهن يا إبراهيم.
2: الله يخليك،
0: سعد لي هالمسا الحلو حبيبي.
2: الله يخليك.
0: أهلا وسهلا. هلا، إلى اللقاء، باي باي.

0: إبراهيم للنا. مرحبا لنا.
1: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شو أخبارك؟
1: أهلا، الحمد لله.
0: من وين
1: لله
0: لنا؟
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا حبايبنا اليوم أهل الفرديس. أهلا فيك. تفضلي لنا.
1: بحب لو في إمكانية يجيبوا لي حلويات من محافظة مصطفى من تركيا.
0: أوه. اسمعي لنا، قد ايه زاكي هذا المحل؟
1: ايه على الاخر.
0: مش طبيعي يا بنت الحلال. طب لازم نحكي لنلهات يبلشوا يعملوا كمان حتى هيك حلويات واشياء من برا، من تركيا وغير تركيا. شو ازكى اشي اكلتيه عند حافظ مصطفى بتركيا؟
1: تريليسيا.
0: كل ما تطلع على تركيا ضروري تروح تختمي الكرت هناك،
1: لازم.
0: صح؟
1: لازم لازم.
0: طيب الف صحة وهنا يا لنا.
1: تسلم. اذا بنفع اخرى اشي اضيف؟
0: طبعا.
1: هو صراحة بستعملش أنا التطبيق، بس بعرفش إذا في إمكانية.
0: لحظة، استني شوي. قبل عشان نضلنا أصحاب وحباب، اسمعيني. أول شغلي بس نخلص المكالمة، بدك تنزلي التطبيق.
1: خلص شكله.
0: وبدك تستعملي، وفي كود كوبون هناك بتدخليه بتاخدي 50 شيكل هدية أول طلبية.
1: خلص ان شاء الله.
0: يلا بتسكري وبتنزلي التطبيق. معك شو الطلب الثاني؟
1: اذا بنفع مثلا ادويه لحالات الطوارئ وباوقات اللي هي برضو صعبه، مثلا بالليل مثلا.
0: حلو.
1: واخرى شغله ممكن.
0: طماعه انت لنا كمان شغله. يلا.
1: مثلا مرات بنقصني مثلا اشياء للاولاد من مكتبه مثلا او محلات معينه. مثلا بعمل لهم ثمرات فعاليه وشيء، بكاش عندي المواد بقى ناقصه وفيش عندي امكانيه اني اطلع مثلا او حد يجيب لي اياهم.
0: فبتقولي مكتبات، وكانه يكون في مكتبات هناك نوصي منها. حلو. شكرا لنا، يسعد هالمساء. انا ممكن اهتم انه خليني اجيب لك من حافظ مصطفى حلويات.
1: يا ريت. يا ريت.
0: الله يسعدك لنا، تحياتي. سلمين لاهل الفريديس كلن.
1: يسلمك.
0: شكرا. باي باي. يلا عنا فاصل، وبعد الفاصل عودي للمتابعة، خليكم معنا.
2: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعته لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.
5: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 94989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية. أيها

0: البنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: هذا البرنامج برعاية
2: هاد جول. فوتوا على تطبيق هاد وطلبوا العبوا واربحوا جوائز يومية وأسبوعية.
3: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. يسعد لي هالمساحة. اليوم كنا مع المحطة الأخيرة مع تطبيق هات واليوم الأخير. بدي أذكركم بحملة هات جول في هذا المونديال، اللعبة التفاعلية داخل هذا التطبيق. كل ما جمعتوا أهداف أكثر بإمكانكم إنكم تربحوا جوائز يومية وأسبوعية من التطبيق. ومبدئيا في عندي ثلاث رابحين اليوم، كل رابح عنده كوبون قيمة الكوبون 250 شيكل مقدم من تطبيق هات. يلا عنا ميرال ثلاث أسماء جاهزين. يلا ألف مبروك لمين؟ ملك من سخنين ألف مبروك، سوار من الناصري، ولنا من الفريديس ألف مبروك لإلكو القسائم والكوبونات المقدمة من تطبيقات.

يلا وهيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم, مشوار حركة سير ليوم الثلاثاء. شكرا لكم المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة, شكرا لتطبيق هات على هيئة الرعاية الكريمة, شكرا ميرال صفدي, محمد علي أبو ليلياس, عبد الملك, جواد العمري, وعارين نصار طاقم العمل. الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة في برنامج استوديو المساء, أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية, أنا فادي زغيري, إلى اللقاء.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
3: الواحد هو روح على الشغل.

0: بعرف مواضيع كثير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
2: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
3: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب. بكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
4: عن جد.
5: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
4: كل الناس
6: كل الناس.
7: راديو الناس دايما معي.
8: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة، تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
9: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة؟ مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل، سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
11: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24-20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
12: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
13: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
12: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي.
13: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
14: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
15: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
16: أكيد مش رح تعطوا أولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

مساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. انطلق جولة المفاوضات السادسة بين إسرائيل ولبنان في السفارة الأمريكية بالعاصمة الإيطالية روما. جهات حقوقية تطالب بتحرير جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد الذي قتل برصاص الشرطة قبل أسبوعين. ملاحقة إسرائيلية للسلطة الفلسطينية على خلفية محاولتها تسجيل برك سليمان بمنظمة اليونسكو. أهلا ومرحبا بكم، هذه عناوين الملفات المركزية في استوديو المساء في هذا العدد، ولكن

0: قبل ذلك سنتحول إلى أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. النائب دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير تحدث عن الاتفاق بين التجمع والجبهة وتعثر المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة بشأن تشكيل قائمة ثلاثية.
1: لدينا بعض الوقت في الأيام الأخيرة كان في عدة اجتماعات واتصالات ثنائية بيننا وبين الجبهة، للأسف لم تفضي إلى تغيير الوضع. الوضع متعثر متأزم وهذا مؤسف جدا. كنا نريد قائمة مشتركة رباعية، لم نحصل على ذلك. تحدثنا عن قائمة ثلاثية، ولكن الوضع اليوم هو قائمة ثنائية من الجبهة والتجمع اللي عرفنا أنه في اتفاق بينهم دون أن نعرف، قائمة موحدة والحركة العربية للتغيير. ما هكذا كنا للأمور أن تصل. نحن نعتقد أنه بالإمكان أن يكون شيء آخر يتجاوب مع رغبة الجمهور بالوحدة. نحن نتعامل مع شريك، إحنا شركاء مع الجبهة الآن في كتلة الجبهة والعربية للتغيير. لكلمة الشراكة يوجد معنى، يوجد ترجمة، يوجد تبعات، ونريد لذلك أن يترجم إلى واقع. حاليا للأسف الوضع متعثر ومتأزم.
0: نعيم النويصري والد المرحوم ناصر من بلدة الريني تحدث عن الحكم بالسجن لمدة 22 عاما على المدان بقتل ابنه قبل عامين.
2: ظلت فقدنا عدنا مبارح، يعني احنا عايشين هذا الاشي يوميا لانه وحيدنا. بالنسبة للاحكام ترضيش ولا ايات بني ادم ولا بترضيني انا، انا مش راضي عنها حتى لو اخذ 5 مؤبدات مش راضي عنها. الحكم كان 22 سنة للبلد ابني سكيلتين للي كانوا حاملين قصي 2 و1 10 و1 9، والشوفير اللي كان مخدن وجايبن يعني اللي قتلوا 5 سنين، يعني 46 سنة كله الاجناع. جزء من هذا الانصاف انه يكون الاشي على قومي، لانه بسطها بشغلة بسيطة جدا، يعني لا ابني بيعرف للشباب ولا الشباب بيعرفوه. مجرد انه ابن عربي اسمراني مربي لحية لحكوه بالسيارة، عرضوا له قدام السيارة ونزلوا وضربوا سكاكين دوري، يعني نزلوا من السيارة حامل السكيني. لو العكس هبطوا لي بيتي، شتتونا بالشوارع، رحنا عشنا في خيام، واذا موجود الولد بيكون ابني يعني اللي قتل مش اكل من مؤبد ونص.
0: صبري حمدي عضو بلدية شفا عمر عن إغلاق أحد مخابز المدينة، والذي عمل منذ أكثر من 3 عقود بعد أن تعرض صاحب هذا المخبز لابتزاز.
3: صار إطلاق نار وأمن قنابل على المحل. الزلمة أمامه خيار كان إغلاق المخبز، لأنه ما بدي يفوت في موضوع للخاول، لأنه بقول لك حتى اندفع أول مرة خاول راح تستمر بالأمور، تأتي الشرطة وتفتح ملف تحقيق، ولكن بعد لحظات يغلق الأمور. لما فيش أي متابعة، ما فيش أي إشي، بعد يوم يومين نرجع على نفس الكرة. ما في حل يعني بإيدنا إحنا كسلطة محلية أو بإيد الناس. المؤسسة اللي مفروض تحمي الناس مش قادر تحمي الناس. المصالح أغلقت في الفترة الأخيرة، مئات العائلات بلا عمل بلا معيل للأسرة نتيجة إغلاق هاي المحلات. ممكن المخبز بعد فترة قصيرة يرجع يفتح، بس الناس راح تخاف تفوت على هذا المخبز، لأنه هذا المخبز عليه تهديد. فإحنا لازم ننشر ثقافة إعادة الثقة للناس. كنت مارق قبل يومين من حد المخبز اللي أغلق، سيارات البوليس بيجوا بوقفوا نص ساعة زمان ساعة زمان، بعدين بيطلعوا، بعدها بيجوا الطالبين وكذا
0: زدته ونبلي
3: على المحل.
0: إيهاب عيسى من اللد عم الفتاة المرحومة علياء عن تفاصيل تلقي خبر حادث الطرق الذي أودى بحياتها قبل أيام.
4: ما حدا صدق ايش فيه، الطريق كانت مسكره، ما عرفوش يروحوا يفحصوا غير بالتليفونات. كلهم يعني كانوش يقدروا يعملوا اي شيء في اللحظات الاولى. ندور على وين البنت موجوده، باي مستشفى، باي شو اسمه، ما عرفنا اي شيء غير بعد ساعات عرفنا انه هي بابو كبير. وصلنا من الاخبار اللي بالتواصل الاجتماعي انه علياء توفت. صعب جدا كان جدا جدا جدا. الصور والشهادات والنشر موضح شو السبب. بنت 20 على وجه جيزة، كانت عز استعداداتها للجواز هذا الشهر، وهي كمان آخر العنقود أبوها متوفي العائلة، وكان صعب جدا أنه حالة الوفاة هذه وتم دفنها بجوار أبوها.
0: زياد فارس ابن عم المرحوم علاء عن تفاصيل وفاته على أثر سقوطه في منطقة جبال الألب على الحدود بين سويسرا وإيطاليا.
5: الظروف تبعت الحادثة بعدها قيد التحقيق من السلطات السويسرية. احنا بعنا

0: نعرفش لحد إسا بالضبط شو صار. كل اللي بنعرفه إنه زلق طلع يتسلق مع فرقة متسلقين، وحسب القوانين بالاثنين اثنين بيكونوا مربوطين بعضهم بحبل. ظاهر إنه هن نازلين على علو 4030 متر، أو صار انهيار وقع عليهم إشي، أو واحد منهم زحلق وقعوا لحدفهم. دوروا عليهم ولقوهم عقد بساعتين. آخر تواصل كان قبل ساعة ونص ساعتين من الحادث. حكى مع أصحابه قال لهم إنه أنا رايح أتسلق وطالع على منطقة خطر، جبل قاسي كثير عالي، وحب الأشياء اللي بتعمل إثارة للإنسان، وكان بحب المغامرات. أي مش أول مرة بيعمل مغامرة من الشكل. وإجا المشترى وخبرتنا في نصيبي، يعني كانوا الأهل قوايا ولا مش قوايا، بتهد أكبر عيلة. وأهله يعني أبوه سكت مش عارف شو بده يعمل، لأنه ابنه كان عم بخطط للزواج، أمه انهارت، إخوته وأخته فاجعت.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: ملفنا الأول يتعلق باحتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص بعد نحو أسبوعين على قتله برصاص أفراد الشرطة، وذلك على الرغم من تفنيد ادعاء الاشتباه بتنفيذه عملية طعن. المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي، أهلا بك هديل.
3: أهلا بك شيرين.
2: قدمتم التماسا بشأن يعني احتجاز الجثمان، ما الذي نفهمه الآن؟ ما الذي تقوله الشرطة؟
3: عمليا تقدمنا بالالتماس بعد أسبوع ونص من المكاتبات أمام الشرطة اللي فيها طلبنا بتحرير الجثمان بشكل فوري وغير مشروط. وبالرغم من المكاتبات العديدة اللي بعثناها لم نحصل على أي رد من الشرطة، بل كان التواصل يتم بشكل مباشر عن طريق العائلة بهدف الضغط عليهم للموافقة على الشروط. وإحنا عم نحكي عن شروط عمليا اللي بتمس بالحقوق الأساسية الدينية للعائلة، مثل عدم إقامة خيمة عزاء وعدم إقامة صلاة الجنازة وغيره. كان من المفترض أن الدولة تقدم، أو عمليا الشرطة تقدم ردها اليوم للمحكمة، ولكن طلبت تمديد فترة الرد حتى الغد.
2: عمليا رد الدولة سيكون أو الشرطة سيكون غدا، ولكن الأساس حتى نفهم هو الاعتراض أصلا على تحرير الجثمان أم الشروط التي تضعها الشرطة مقابل تحرير الجثمان؟
3: عمليا الالتماس بيعتمد على جزئيتين. الجزئية الأولى اعتراض على تحرير الجثمان، على عدم تحرير الجثمان، بما أنه الشرطة ما عندهاش صلاحية بهاي الحالة لما نحكي عن حدث اللي ما قلوش أي خلفية أمنية، بالرغم ما تدعيه الشرطة وما دعته في بداية الحدث. وبالتالي يعني الصلاحيات اللي بتتيح لها وضع شروط مش موجودة بهاي الحالة. ولكن حتى لو كان عندها صلاحية، وهو الادعاء الثاني، حتى لو كان عندها صلاحية، هاي الصلاحية بتشملش إمكانية تقييد الحريات الدينية، مثل إقامة خيمة عزاء وأيضا إقامة صلاة الجنازة، اللي هي الشروط يعني بضع من الشروط اللي وضعتها الشرطة.
2: تحديد لابد عدد المشاركين والتسليم بساعات متأخرة ربما كما اعتدنا في حالات مشابهة.
3: صحيح.
2: طيب يعني هديل، من ناحية ذكرنا أنه كان في تراجع عن الرواية الأساسية، لو يعني تفصل لنا تسلسل كل الرواية الأصلية أنه أراد تنفيذ عملية أو يعني تستهدف أحد أفراد الشرطة، وبعد ذلك التراجع عن هذا الادعاء الأمني.
3: بداية بهمني أناول أنه الرد ما كانش بشكل رسمي لنا، ولكن عن طريق التصريحات اللي كانت للشرطة للإعلام بعد الحدث بشكل مباشر. الشرطة أطلقت بيان اللي فيه ادعت أنه في خلفية أمنية للحدث، وأنه هناك شخص الذي حاول عمليا تنفيذ عملية طعن ضد شرطي بمدينة باتيام. ولكن بعد ساعات قليلة كان في هناك بيان آخر اللي بحسب الشرطة قالت أنها عم تبحث كافة اتجاهات التحقيق، واللي هي بتشمل أيضا الاتجاه الجنائي، خاصة أنه إحنا عم نحكي عن شخص اللي عنده خلفية صحية وكان متواجد يعني قبل فترة بعلاج بسبب تأخر ذهني، بسبب خلفية نفسية. وهناك يعني هاي أيضا من الأمور اللي أشارت إلها العائلة في بداية الأمر أمام الشرطة، وشددنا نحن عليها أمام الشرطة في المكاتبة اللاحقة.
2: طب ما هي فرص نجاحكم في انتزاع قرار بعد تقديم الشرطة الرواية والرد الرسمي عمليا الدولي؟
3: يعني يتعلق بما ستدعيه الشرطة أمام المحكمة. إذا كانت الشرطة ستستمر بالإدعاء أن هناك خلفية أمنية، فبالتالي بضع من الشروط لن يكون هناك أي صلاحية لوضعها، وبالتالي سيتم إبطالها من قبل المحكمة. ولكن إذا لم تنجح الشرطة في إثبات الخلفية الأمنية التي تدعيها، فكل احتجاز جثمان والشروط التي وضعت هي غير قانونية.
2: متوقع القرار غدا بعد تقديم عمليا الرد، أم أنه من منتظر أن يستغرق ذلك وقت أطول؟
3: منتوقع بالأيام القريبة، خاصة أنه إحنا طلبنا بتعيين جلسة عاجلة نظرا بداية لحساسية العمل، وأيضا لأنه عم نحكي عن قرابة 14 يوم اللي مرق من منذ الحدث.
2: طب هديل، في فرق لابد طبعا في عدد كبير من الجثامين المحتجزة، وكل حالة فيها يعني خصوصية معينة، وانتوا بتتابعوا أكثر من حالة، شو الأسس عادة لقضية احتجاز الجثامين، سواء أسرى أو سابقين أو أنه من تتهمهم السلطات الرسمية بتنفيذ أو تشتبه بتنفيذهم عمليات؟
3: عمليا فيه سياسة اللي بتتبعها الكابينات بعد 7 من أكتوبر اللي بحسبها بيتيح احتجاز الجثامين بهدف التفاوض مع حماس أو مع جهات أخرى يعني. وبحسب هاي السياسة تم احتجاز 6 جثامين اللي ما زالوا قيد الاحتجاز عند السلطات، ولكن هاي السياسة يعني أفرغت من معناها بعد لما ما بطل في أي محتجز أو مختطف إسرائيلي لدى حماس،
2: انتهت مسألة الصفقات عمليا.
3: بالضبط، ولكن مسألة الشروط جاءت بعد تمرير بند بقانون مكافحة الإرهاب اللي هو بند 70 اللي بيتيح للشرطة اشتراط شروط في حال كان هناك خلفية أمنية للحدث. ولكن يعني يجب كبداية أن الشرطة تثبت أنه إحنا عم نحكي عن حدث له خلفية أمنية، وأيضا إصدار أمر من قبل الضابط المسؤول عن القضاء مثلا بالمركز بهاي الحالة. فبالنسبة للشروط عم نحكي عن بند 70، ولكن بالنسبة للاحتجاز بقية الجثامين فهو بحسب سياسة الكابينات اللي
2: بعد 7 من أكتوبر. أشكرك جزيل الشكر المحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي، شكرا جزيلا لك.
3: يعطيك العافية.
2: هذا الملف نتابعه بالفعل منذ أيام ونسلط الضوء عليه، خاصة أنه العائلة بالفعل تتحدث في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، تواصل التواصل مع وسائل الإعلام للمطالبة بالضغط يعني تسلم جثمان ابنها ودفنه ومواراته الثرى، وتفند وتنفي كل الادعاءات بأنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن، نظرا لأنه لديه بعض يعني الإعاقة النفسية أو المرض معين. فبالتالي هذه هي صورة الوضع. غدا هناك جلسة للمحكمة، ننتظر ونرى أي قرارات ستتخذ. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات 50 الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
6: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
5: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
6: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني معك من الخطوة الأولى.
7: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
8: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49 89.
9: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو.

0: واحد يساوي ثلاثة. اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا. خاضع لشروط الحملة.
1: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح؟ كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
5: استوديو المساء مع شيرين يونس.
6: أهلا ومرحبا بكم من جديد. عقد عدد من رؤساء السلطات المحلية في منطقة الشاغور جلسة خاصة في مجلس مجد الكروم المحلي لبحث جهوزية السلطات للانتخابات العامة القريبة وضمان سير هذه الانتخابات بسلاسة في مختلف البلدات العربية. نحاول أن نفهم أهمية هذه الجلسة، المبادرة إليها، وكيف ستتطور الأمور مع رئيس مجلس مجد الكروم المحلي أستاذ سليم سليبي. أهلا بك أستاذ سليم.
7: أهلا وسهلا بكم جميع المستمعين.
6: يعني ما الأهمية، من أين جاءت هذه المبادرة لمثل هذه الجلسة؟
7: المبادرة كانت من الجميع.
6: أستاذ سليم لا نسمعك إطلاقا، حبذا لو تحسن وضع الصوت لديك.
7: من وسط الهودي جميع اسمع جميع تشيطة يتوجهوا إنا كرؤساء الصوت المحلية يتوجهوا لمجد الكروم إنه اليوم هناك تخوف كثير قوي إنه يحاولوا مجموعة من المستوطنين أو المتطرفين اليهود إنه يحاولوا يفوتوا على الوسط العربي يوم الانتخابات على أمل إنه يخربوا انتخاباتهم وتصويت في الوسط العربي. وهذا الخوف واضح إنه جدي كثير بوساط اليوم عنا بالدولة، وكمان بوساط يهودية كمان بوساط عربية، والهدف هي القرى العربية اللي يمنعوا ويمنعوا الصوت العربي ويمنعوا التصويت. الهدف إحنا اليوم كرسائل صوت محلية وليس قضية دعي الانتخابات أو ليس مع فئة ضد فئة أو ليس حتى مش مع المشترك أو ضد المشترك. الهدف إنه نخلي الأمان والأمن بيوم الانتخابات موجود بالوسط العربي، الصوت العربي، ولأنه فيش مين يحمي الناخب العربي يوم الانتخابات غير السلطات العربية ورسائل السلطات والمجالس المحلية القوة الأساسية. في عندنا كمان تخوف إنه الشرطة تخش دور بيوم الانتخابات بسبب أوضاع اللي نشوفها بهاي الدولة، فكانت هناك خطة من نضع خطة بين جمعية شتاء لبين رؤساء السلطات والسلطات العربية كيفنا يكون الانتخابات بشكل آمن، المواطن العربي ما فتش مشاكل، ما كنش محاولات من متطرفين اليهود أو أي متطرف يجي يحاول يعمل قلاقل في يوم الانتخابات. فهدفنا أنه نحمي المواطن ونحمي تكون انتخابات نزيهة، ما لناش أي صلة مع تصويت أو ضد تصويت لمين تصوت. مش هذا مشروعنا، المشروع واحد وحيد إنه حق المواطن العربي بهذا اليوم يشعر بأمان ونمنع أي محاولة من لمين متطرف إنه يدخل القرى العربية.
6: أستاذ سليم، أنت طبعا مش في الدورة الأولى وكنت في كمان انتخابات سابقة، لأي مدى بالفعل بتشعر كرئيس سلطة

0: محلية إنه هاي الانتخابات فيها نوع من الخطورة، فيها نوع من بالفعل إنه قد يكون محاولات للتشويش على تصويت المواطنين العرب في البلاد؟
1: لكن الانتخابات فاتت كمان كانت محاولات، بس ما كانش قد ظهري. كان محاولة ميجي كروم اللي حاول بعثه من اليمين بسموهن مراقبين على
0: الكاميرات كمان.
1: الكاميرات، وحاولوا يعمل قضاء، حاولوا يعملوا مشاكل بقلب الأمل إنه يسكروا الصندوق، حاولوا يصوروا ويخوفوا، لكن مكانش مخذي هذا الحيز، يعني مكانش أدي بشكل كبير. اليوم الوضع السياسي موجود بالدولة، والوضع العنصري والوضع اليمين المتطرف، نعم هناك مخاوف حقيقية. يعني إذا مواطن عربي بخاف اليوم إنه يفوتوا بالمئات بيوم الانتخابات لعشرات القرى، احنا نسبتش هذا الاشي، وبسبتش انه يحاولوا يفوتوا على كثير صناديق على امل يسكروها او يعملوا مشكلة ويفتعلوا مشكلة كبيرة. من خاف من المواجهة كمان، انه كمان الجمعية العربية مش راح تسكت. يعني اذا اليوم كيف سكوتش اللي اجا على امل فحم او على طوبة اليوم بده يفوت على، وراح يكون منه عشرات يحاول يفوتوا يوم انتخابات على القرى عشان يستفزه، كمان ما ناخذ حسابنا انه المواطن العربي راح كمان يواجه ويمكن تصل لتحديات مخيفة. هون دور السلطة كيف تحمي هذا اليوم وتحمي جماهيره.
0: استاذ سليم، في اجراءات، في نموذج اللي يعني صار مبني للي راح تتبعوه؟
1: نعم، في جلسات احنا صرنا عاملين فيها جلسات، نحن بعتونا يعني عاملين نفكر مع بعض كيف ندير هذا اليوم، كيف نحمي جماهيرنا، كيف نمنع افتعال المشاكل، كيف يعني نجهز العمال المجلس والمتطوعين والفات المتطوع يكونوا جاهزين هذا اليوم.
0: طيب هل سيعمم على كل السلطات المحلية؟ لأنه اللي شفته أنه الدعوة أجت منك عمليا ومن الجمعية، جمعية شيتال، عدد من رؤساء السلطات المحلية، رح يكون في تقسيم مناطق للقطرية، يعمم النموذج؟
1: نعم.
0: كيف؟
1: إني بلشوا يعني أخذوا مجيكوم من فحم كبارت، واليوم عممنا على قرى الشغور، وراح يعمموا على كل السلطات العربية.
0: طبعا ننتظر لنتابع، ولأنه هذه خطوة كما ذكرت مهمة أيضا في يوم الانتخابات. نشكرك جزيل الشكر أستاذ سليم صليبي، رئيس مجلس مجد الكروم المحلي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: شكرا. واضح على الأقل الاستعدادات لدى السلطات المحلية ورؤساء السلطات في هذه الانتخابات المقبلة، بالذات نظرا لاستشعار يعني قضية ربما محاولات أوساط يمينية التأثير في تصويت المواطنين العرب، وكذلك التأثير في نسبة التصويت، محاولات تخويف. وعلى هذا الأساس يعني تأتي هذه المحاولات لترتيب أوراق البلدات العربية والاستعداد الجيد لهذه الانتخابات والوصول لصناديق الانتخاب. انطلقت اليوم الجولة السادسة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في السفارة الأمريكية في روما، حيث من المقرر أن تتواصل هذه الجولة ليومين لبحث بنود مذكرة التفاهم بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالانسحاب التجريبي الإسرائيلي من منطقتين جنوبي لبنان. طبعا وزير الخارجية الإسرائيلي كان جدعون ساعر كان قد عبر عن شيء من الإيجابية والتفاؤل بأن هذه المفاوضات ستفضي إلى حلحلة واتفاق جيد. كيف تبدو الصورة في الجانب اللبناني؟ أستاذ علي الأمين الصحفي والكاتب المحلل السياسي، أهلا بك أستاذ علي.
2: تحياتي أستاذ سناء.
0: معك شيرين. قراءتك أستاذ علي لهذه،
2: أهلا
0: بك، قراءتك لهذه الجولة تأتي بعد مذكرة التفاهم في ظل سجال لبناني داخلي كذلك عن هذه المذكرة وعن كل المفاوضات.
2: يعني ما في شك أنه هذه المفاوضات التي كانت تجري في واشنطن ثم انتقلت إلى روما أثارت في البداية قلق لدى الجانب اللبناني، انطلاقا من اعتبار أن نقلها إلى روما ربما يعكس تراجع الاهتمام الأمريكي بهذه المفاوضات، لكن لقاء جرى بين السفير الأمريكي في بيروت ورئيس الجمهورية، خرج بعد ذلك رئيس الجمهورية بعد اللقاء ليعلن أنه استعداد لبنان للمشاركة في هذه المفاوضات، وأكد في المقابل

0: ويهدئ وتيرة السجال، ولكن إسرائيل ليست قريبة من هذا النوع من الإعلان.
1: ربما لكن هذا الوجهة اللبنانية بهذا الاتجاه تريد خطوات تنفيذية، وكمان بالمقابل في أمر آخر يطرح بالجانب اللبناني، لأن المناطق التجريبية المطروحة هي تتداخل فيها مناطق محتلة وغير محتلة، وبالتالي وهي مناطق محدودة بطبيعة الحال. الأمريكان تحدثوا عن مناطق ثانية وثالثة يجري الإعداد لها، وكأنه في شيء جدي يمكن أن يحصل إذا كنا عم نتحدث عن المنطقة الثانية والثالثة، فنتوقع أن يكون هناك خطوات جدية. هلأ إلى أي مدى إسرائيل تبادر توافق على ذلك الأمر الآخر؟ حزب الله هل يوافق على أو كيف سيتعامل مع هذه الخطوة؟ بمعنى هو يعلن رفضه للمفاوضات ويعلن رفضه للمناطق التجريبية، وبالتالي في بلدتين كفرون والغندورية اللي مفترض أنه هو قريتين موجودتين على يعني خارج الاحتلال، ولكن كما يقال يعني على كتف وادي الحجير، والوادي الحجير موجود في القوات الإسرائيلية. بالتالي حزب الله كيف ستتعامل مع دخول الجيش إلى هاتين البلدتين؟ إما أن يعلن رفضه بشكل يعني قاطع ويرفض عمليا على الأرض دخول الجيش مثلا، أو أن يتعامل بطريقة يعلن موقف مبدئي أنه ضد هذا الأمر، ولكن من دون أن يتصدى عمليا لهذه الخطوة على الأرض في مواجهة الجيش.
0: يتريث ليفحص ما الذي سيجري.
1: ممكن هذا احتمال يتصرف بهذه الطريقة، لكن دائما كل هذا أيضا خاضع كمان للتطورات التي تجري اليوم على مستوى الخليج، التطور الإيراني الأمريكي وما إلى ذلك، كيف سيكون انعكاسه على المشهد اللبناني. لكن بكل الأحوال في رهان على نجاح هذه الخطة بمرحلة يبدو لي ولكثيرين غيري أنه حزب الله يريد أن يتفادى الحرب، لا يريد أن يذهب إلى خطوة ربما تستدرج حربا لا يريدها في هذه المرحلة، أو هو أصلا غير قادر على تحمل تبعاتها في لحظة يعني عاد أكثر من 500,000 نازح إلى الجنوب اللبناني، وفي مرحلة فيها يعني في أرض فيها دمار هائل وأزمات عديدة. هل يمكن أن يكون أو أن يتهم بأنه هو من تسبب بهذه الحرب وأعاد تهجير الناس وما إلى ذلك؟
0: في حال ما أخذنا هذا السيناريو كما تفضلت بعين الاعتبار، إلى حد ما تحييد أو يعني موقف حزب الله أنه يتريث يراقب يتابع، لأنه يريد كل ما ذكرته تفادي الحرب وتبعاتها وما إلى ذلك. هناك إشكاليات جدية أصلا في المفاوضات بشأن الفترة التجريبية، المناطق، التوقيت، ما الذي يسبق ماذا، النتائج. ما هو الضامن لنجاح للانتقال لهذه الفترة ولنجاحها أيضا؟
1: أكيد في مشكلات، وكل تفصيل ممكن يفتح مشكلة. يعني كيف يدخل الجيش اللبناني، ومن كيف يتصرف الجيش اللبناني، ومن يحدد أن الجيش نفذ أو لم ينفذ، هالمنطقة فيها سلاح ما فيها سلاح، أخذ السلاح. يعني في تفاصيل إذا أريد لها أن تكون يعني فتيل تفجير فهي ستكون فتيل تفجير. الرهان الفعلي هو لأي مدى جدية الأمريكان بتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي. ويجب أن نتذكر بأنه قبل يومين ترامب قالها وهو عائد من اسطنبول أو بعد القمة الناتو، قال أنه إسرائيل ستنسحب من جنوب لبنان. يعني هل كثر يتحدثون عن جدية أمريكية في مسألة انسحاب إسرائيل؟ أكيد ضمن يعني رؤية بنهاية الأمر أن تقوم الدولة اللبنانية تكون صاحبة القرار، وليس لصالح حزب الله الانسحاب. بالتالي الرهان اللبناني هو على الدور الأمريكي في هذا الأمر. إذا كانوا الأمريكيين مش جادين فكله يعني لا إسرائيل راح تنسحب، ولا يعني بنفس الوقت يمكن أن نتوقع استمرار وقف إطلاق النار وما إلى

0: ונראה איך האיראנים יגיבו על זה. הם יגיבו.
1: והם בינתיים מכינים הצעת חוק גם בפרלמנט האיראני לגבי השליטה במצר הורמוז. נחכה ונראה. יוסי מלמד.
0: כן, אבל זה סמלי. הם החליטו לשלוט במצרי הורמוז, וזה הסיבה על המלחמה המתקיימת עכשיו. אף אחד לא מדבר על הגרעין האיראני יותר.
1: נכון, נכון, כבר אף אחד לא מדבר על זה בינתיים. יוסי מלמן, העיתונאי והפרשן הצבאי, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: ערב טוב, ביי.
0: ביי.
1: إذن هذا في سياق كل جولة المفاوضات السادسة بين إسرائيل ولبنان وكذلك الحصار المفروض أو الذي أعلنه الرئيس الأمريكي على مضيق هرمز والخطوات الإيرانية والاستعدادات في الولايات المتحدة أو لدى الجيش الأمريكي وفي إسرائيل لأي تصعيد. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
10: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
16: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي يطير كخاف يائير والخضيرة الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: MG3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60,000 شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. ست واربعون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. توجهت جمعيات إسرائيلية للحكومة الإسرائيلية بمقاضاة السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب مطالبة السلطة منظمة اليونسكو بالاعتراف في برك سليمان جنوب مدينة بيت لحم كمنطقة أثرية فلسطينية. أستاذ صالح طوافش وكيل وزارة السياحة والآثار، أهلا بك. طبعا الوزارة الفلسطينية، أهلا بك.
1: أهلا بك يا أستاذ المستمعين جميعا.
0: أستاذ صالح، أولا يعني هذه القضية بدأت تطفو على السطح في الأسابيع الأخيرة بعد تهديدات سموتريتش بضم برك سليمان واستشعار الخطر وكل عمليا التدافع ووصول الجماهير الفلسطينية إلى برك سليمان، هذه المنطقة الأثرية المهمة. أين تقف الأمور الآن؟
1: يعني الوضع بصراحة خطير جدا. هناك توجه لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم المواقع الأثرية الفلسطينية. هذه المواقع تشكل

0: تشكل جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني. فبالتالي على ما يبدو من خلال القرارات المتتابعة التي صدرت عن حكومة الاحتلال أن هناك استهداف مباشر لمواقع التراث. هناك عمليا صدر قبل فترة وجيزة أو ما سرب بالإعلام حول تشكيل هيئة للتراث لإدارة التراث الفلسطيني في الضفة الغربية، وأيضا رصد موازنات كبيرة لضم وتهويد هذه المواقع. فيما يتعلق ببرك سليمان، هذا الموقع حتى يعلم السادة المستمعين جميعا يقع في ضمن مناطق ألف، وهي يعني حسب اتفاق أوسلو الذي وقعت عليه إسرائيل مع منظمة التحرير، وهي منطقة خاضعة على كامل الصلاحيات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتشرف على إدارتها الحكومة الفلسطينية وزارة السياحة والآثار تحديدا. فهذا التصعيد نحو البرك يقود إلى أن الاحتلال ماضي في خطة لضم هذه المواقع والسيطرة عليها. بالتالي هذا قرار خطير، قرار غير مسبوق، يكشف مدى توجهات وعقلية هذا الاحتلال تجاه تراث فلسطين الثقافي.
1: ما هي الخطوات العملية على الأرض؟ هل هناك خطوات اتخذتها إسرائيل لتثبيت كل هذه المحاولات، خاصة أنه كان في محاولات لبناء مسجد كما أفهم، ومنعت بقرار من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة؟
0: يعني اللي صار على أرض الواقع في كل المواقع، سواء في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وفرض سياسة أمر الواقع وتجاوزات بالعشرات حدثت خلال العامين الماضيين، وما يحدث في مدينة القدس أيضا، وبالتالي برك سليمان وسباستيا جزء من هذا التطور الخطير في نهج حكومة الاحتلال. فبالتالي يعني الإجراءات اللي قامت فيها حكومة الاحتلال عمليا هي منع أولا فرق الوزارة أو طواقم الوزارة الفنية من الوصول إلى الكثير من المواقع التي تقع في مناطق تحديدا باء وجيم، وهذا يعني مخالف لشروط الاتفاقية اتفاق أوسلو. من رصد موازنات ضخمة لإعادة السيطرة على هذه المواقع وعزلها عن محيطها عن السكان المحليين، يقوموا باستمرار بعمل مضايقات سواء كان في برك سليمان في سباستيا، يقتحم الجيش الموقع ويمنع السكان من التجول في المواقع الأثرية. ويعني هناك مشاهد مؤلمة لكثير من السياحة سواء كانت داخلية أو وافدة أثناء تعرضهم لاعتداءات من جيش الاحتلال في هذه المواقع. إضافة إلى يعني زي ما ذكرت في بداية المقابلة أن هناك قرار لديهم بعمل هيئة لضم هذه المواقع، وهناك قرار يناقش بالكنيسة حول هذا الموضوع. فبالتالي كل هذه الخطوات خطوات تصعيدية وخطيرة.
1: طب أستاذ صالح، في ظل كل هذه الخطوات، ولا نتحدث فقط عن برك سليمان، أي خطوات جدية من الممكن أن تتخذ لا تزال بيد يعني السلطة الفلسطينية اتخاذها لمنع كل هذه القرارات الإسرائيلية؟
0: يعني الحكومة الفلسطينية ووزارة السياحة والآثار بشكل خاص تعمل في اتجاهين، اتجاه محلي واتجاه دولي. أولا الاتجاه الدولي لفضح ممارسات الاحتلال ومطالبة المؤسسات الدولية التي تعمل بالتراث منها اليونسكو بوقف هذه الأعمال العدائية ضد مواقع التراث الثقافي الفلسطيني. يعني برك سليمان هي مدرجة على اللائحة التمهيدية بصفتها يعني أحد المواقع المدرجة على اللائحة التمهيدية التي اعتمدتها اليونسكو. سباستيا إن شاء الله يعني ملفها سيناقش في نهاية هذا الشهر في اليونسكو لإدراجها على لائحة التراث العالمي. هذه مواقع يعني صفت تحمل صفة دولية، مطلوب من العالم أن يتحرك لوقف هذه الأعمال العدائية. أما على الصعيد الوطني هناك يعني خطط لدى الوزارة من أجل تعزيز صمود الناس في محيط هذه المواقع وتواجدهم فيها وإقامة أنشطة وفعاليات حتى يكون هناك تواجد فلسطيني. طبيعة الحال يعني هذه المواقع الوزارة ترعى وزارة السياحة يعني تقوم برعاية تأهيلها أو بعمل تطوير وتأهيل لها.
1: أشكرك جزيل الشكر أستاذ صالح طوافشة وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، شكرا جزيلا لك، شكرا، مساء الخير. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك اوبتي نايس.
0: اوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
2: قولي لي، وانت اخر مرة اكلتي بوزة او كعكي خلتك تشعري بالسعادة؟ انه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك؟
3: بيرفكتو. تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
2: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
3: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
2: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: أم لما؟ وين بنتك لما بتتعلم؟
1: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
0: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
1: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 57 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة عنف في مدينة كريات شموني، وتم نقل المصاب إلى مستشفى زيف وهو يعاني من إصابات نفذة. أصيب 9 أشخاص بجروح طفيفة جراء حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 669 في منطقة بيسان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى عيمك لتلقي العلاج. عقد عدد من رؤساء السلطات المحلية في منطقة الشاغور جلسة خاصة في مجلس مجد الكروم لبحث جاهزية السلطات المحلية للانتخابات العامة المقبلة وضمان سيرها بسلاسة في مختلف البلدات العربية. في حديث لراديو الناس قال سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم إن هناك تخوفا حقيقيا من محاولات متطرفين دخول البلدات العربية يوم الانتخابات بهدف التشويش على عملية التصويت، مؤكدا أن السلطات المحلية تعمل على ضمان أمن الناخبين وسلامة سير الانتخابات.
2: اليوم هناك تخوف كثير قوي انه يحاولوا مجموعه من المستوطنين او المتطرفين اليهود انه يحاولوا يفوتوا على الوسط العربي يوم الانتخابات على امل انه يخربوا الانتخابات ويمنعوا التصويت في الوسط العربي، وهذا الخوف واضح انه جدي كثير باوساط اليوم عندنا بالدوله وكمان باوساط اليهوديه كمان باوساط عربيه، والهدف هي يمنعوا صوت العربي ويمنعوا التصويت. الهدف احنا اليوم كرؤساء صوت محليه وليس قضيه دعم الانتخابات او ليس مع فئة ضد فئة أو ليس حتى مش مع المشترك أو ضد المشترك، الهدف إنه نخلي الأمان والأمن بيوم الانتخابات موجود بالوسط العربي، الصوت العربي، ولأنه فيش مين يحمي الناخب العربي يوم الانتخابات غير السلطات العربية ورؤساء السلطات والمجالس المحلية القوة الأساسية. في عنا كمان تخوف إنه الشرطة تخش دورها بيوم الانتخابات بسبب أوضاع اللي بنشوفها بهي الدولة، فكانت هناك من نضع خطة كيف إنه يكون الانتخابات بشكل آمن، تكون انتخابات نزيهة.

0: صدقت الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إعفاء اليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، وأقر القانون بأغلبية 58 عضو كنيسة مقابل معارضة 52. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر صدق قبل نحو شهر على تخصيص 1.3 مليار شيكل لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، مع إبقاء القرار سرا لتجنب إحراج الإدارة الأمريكية. اعتقلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا في 34 من عمره من بلدة بن نعيم بشبهة إعلانه نيته تنفيذ عملية ضد مدنيين إسرائيليين، وتم توقيف المشتبه به على شارع رقم 60 ونقل للتحقيق. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران قائلا إن إسرائيل مستعدة لمختلف السيناريوهات، وإن أي هجوم عليها سيقابل برد أقوى من السابق. وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بعد اليوم باستهدافها من دون رد. أعلن التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة في سماء مدينة بندر عباس فجر اليوم. إلى ذلك قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة بعد عودة العقوبات الأمريكية وفرض الحصار على إيران من جديد. أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران بتجنب التحليق فوق الأجواء الجوية للبحرين والكويت وقطر والإمارات، إضافة إلى مياه خليج عمان. وجاءت التوصية في ظل تجدد الهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بحسب وكالة رويترز. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الجيش الأمريكي نفذ ضربات إضافية محدودة داخل إيران، وقال إنها استهدفت إزالة التهديدات الناشئة. وفي السياق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الهجمات على إيران تغلق باب التسوية، معتبرا أن الضربات الأمريكية الجديدة تشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم الموقع. أكدت الخارجية العمانية أن السلطنة تواصل تعاونها بشفافية وحياد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وشددت على التزام سلطنة عمان الكامل بواجباتها المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وازدياد شدة الحر. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل فادي مصطفى في ناس العالم. في أمان الله.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوه، وعن جد انتو التوب. بكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس دايما معي.

مساء الخير مساء الخير مساء الخير طبعا ناس العالم، حلقة أخرى من ناس العالم. وهيك المونديال بلش شوي شوي ودعنا، واليوم اليوم في عنا مباراة، والله مباراة تستنانا. طبعا النصف النهائي يشتعل وبنشوف ان المباريات فعلا يعني وعدتنا في رتم عالي ومميز، واليوم راح يلتقي المنتخبان الفرنسي والاسباني في نصف نهائي كأس العالم 2026 في مواجهة لحسم بطاقة التأهل الى النهائي. ومعنا طبعا المحلل سمير عيسى، تحياتي كابتن سمير.

0: الحياة دي فادية لكل جميع الأخوة المستمعين.
1: يعني الكل يقول هذا كان يجب أن يكون للنهائي ولكن بكرنا النهائي شوي، شو رأيك اليوم ماذا ينتظرنا؟
0: نعم صحيح، أعتقد أنه هذا النهائي النهائي بين إمبراطوريات كرة قدم. بلاش ننسى النصف النهائي اللي كان في بطولة أوروبا،
1: نعم،
0: انتهى بنتيجة 5-4 لصالح إسبانيا، كانت مباراة رهيبة. هذه المباراة طبعا تختلف عن باقي المباريات، العنصر الفرنسي أو المنتخب الفرنسي هذه المرة يواجه فريق لا يستطيع أن يعتمد على خط دفاع، وإنما سيبذل قصارى جهوده أنه يلعب بشكل هجومي. مباراة اللي أعتقد أنه أفضل اللاعبين في العالم اليوم موجودين بهذول الفريقين،
1: نعم،
0: إن كان في خط الدفاع خط الوسط أو خط الهجوم. طبعا الكل عول على المنتخب الفرنسي، باعتقادي المتواضع المنتخب الوحيد الذي يستطيع أن يوقف زحف المنتخب الفرنسي هو المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني لا يقل قدرة عن المنتخب الفرنسي، ولكن الفرق بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني أنه المنتخب الفرنسي بدأ المونديال بشكل تصاعدي، بشكل بقمة التصاعد، بينما المنتخب الإسباني رويدا رويدا، شفناه وبوصل لمرحلة اللي بيقدم فيها كرة قدم مقنع جدا على أرض الملعب.
1: طبعا شفنا باب يتدرب بشكل منفرد هيك في برنامج التدريب الأخير، وكان في شكوك حول إشراكه، ولكن باعتقادي مع أنه مصاب مبابي، مع أنه مصاب بالكاحل، ولكن التوقعات أنه راح يكون في التركيب الأساسية. طبعا شفنا أنه كمان ديدي ديشان المدرب قال أنه هو جاهز للمباراة، وما قلل من طبعا قوة إسبانيا، حاول هيك يلعب شوي في ذهنهم، قال السيطرة ستكون لإلنا وإسبانيا فريق قوي. أنا بطلع على الخط الهجومي، يعني كيليان مبابي،
0: لديشامب أنا بدي أقول كلمة واحدة،
1: تفضل،
0: إنه لحد الآن هو قابل فرق اللي اعتمدت على خط دفاع وهجمات مرتدة، بينما المنتخب الإسباني لا يستطيع أن يعتمد على خط دفاع وإنما سيهاجم. يعني عمليا الاستحواذ على الكرة ممكن يكون مناصفة، بس بلاش يحلم إنه يكون الاستحواذ على الكرة بأقدام المنتخب الفرنسي.
1: ولكن يعني بطلع الخط الهجومي، كيليان امبابي، عثمان ديمبلي، عندك أوليسي، باركولا، يعني خط هجوم هذا متوقع يفتتح فيه، وبطلع على شوي هيك خط فرنسا، وكأنه الكل حكى على ضعفه، مع أنه فيه أوبيميكانو، عندك صليبة،
0: أوبيميكانو أحسن مدافع، أحسن قلب دفاع في العالم،
1: يعني بتجزمها؟
0: نعم، أحسن خط، أحسن لاعب دفاع في العالم.
1: إذا عندك أحسن دفاع وعندك أحسن هجوم، هل أنت بتقول أنه رايحين على يعني شوط إضافي وعلى تمديد في هالمباراة؟
0: أنا بفكر إنه المباراة راح تنتهي بكم أهداف كبير، لأنه الفريقين بيعتمدوا أكثر على الجانب الهجومي. الاستحواذ على الكرة، أعتقد إنه الفريق الإسباني يستحوذ على الكرة بشكل أفضل من المنتخب الفرنسي.
1: نعم.
0: الفريق الإسباني كمجموعة أفضل من المنتخب الفرنسي، المنتخب الفرنسي كأفراد أفضل من المنتخب الإسباني، خاصة في الحلقة الهجومية. مباراة لن يستطيع أحد أن يتكهن نتيجتها، بس خد في الاعتبار أن المنتخب الفرنسي يملك في تشكيلته الأساسية لاعبين عندهم خبرة، بينما المنتخب الإسباني في كتير لاعبين اللي هن صغار السن ولا يملكون الخبرة.
1: الخبرة
0: عامل مهم جدا في كرة القدم. فادي،
1: بدي أسألك عن شخص أنت بتعرفه أكثر واحد، قديش تفاجأت بالأمس حين طبعا كان الخبر الرسمي على إبطال صفقة عنان خلالي أمام إنتر ميلان، كيف الإشي مسكك وشو كان شعورك بصراحة؟
0: أنا انصدمت، يعني انصدمت، لأنه هذا الولد بيستاهل. أنا هذا الولد منذ نعومة أظفاري وأنا براقبه ومتابعه، ربي بأحضاني. يعني هذا الولد، الولد متواضع جدا، يملك قدرات بدنية رهيبة. استغربت من الفحوصات اللي صارت، وأعتقد أنه بإيطاليا الفحوصات دقيقة أكثر بكثير من باقي الدول.
1: بروتوكول صارم جدا، بقدر أحكي لك أنا، يعني
0: نعم، وبدك تأخذ على الاعتبار أنه اليوم صار متوجهين له ثلاث فرق من البريمير ليج.
1: لكن يعني أكيد يعني أنت قريب على عنان، يعني صار لك تحكي معه بعد ما روحوا هيك؟
0: لا، اليوم هو بده يوصل للبلاد.
1: اليوم؟
0: اليوم بتصل للبلاد.
1: ولكن شو الشعور؟ كيف العائلة؟ شو بتحكي؟ حكينا على الوالد.
0: لا لا، فيش إحباط، فيش إحباط بتاتا، فيش إحباط بتاتا. والولد صحيح جدا متواضع.

0: كوتو هادئ ولكنه يملك شخصية حديدية. هذا رمي بأجواء رياضية فادي.
1: ولكن في خيبة أمل كبيرة. كثير ناس زعلوا سمير عيسى على الموضوع.
0: نعم كلنا زعلنا لأنه كان في تهجم كمان عربي غير مبرر باتجاه عنان. وأنا قلت ورديت أنا قلت إنه اللي بدي حذاء عنان أرقى وأنظف من كل المنتقدين ادعوا إنه بما معناه بين هلالين خاين.
1: واو.
0: معناها 2 مليون عربي موجودين في إسرائيل خوان لأنه كل عنان يمثلنا ونحن نمثل عنان. هو واحد مننا هو ابننا. أعتقد إنه عنان بشخصيته القوية جدا سيصل في نهاية المطاف إلى أفضل من الإنتر.
1: شوف موضوع شائك مركب
0: قبل الانتر كان نابولي بجن عنا.
1: صحيح. سؤالي يعني هل حسب رأيك هل الفحوصات أم الجدل السياسي هو الذي حدد هوية هذه الصفقة؟
0: أنا شخصيا أعتقد أنه الفحوصات.
1: أوكي.
0: أنا كان لي حديث كمان مع مجدي مبارح. حديث مطول وشفت قديش بحكي بثقة مجدي. الظاهر مقتنع جدا أنه الفحوصات ولكن ممكن كمان الضغط الاجتماعي اللي كان ضد إبرام اتفاقية مع لاعب إسرائيلي كان كمان سبب مباشر بدناش يخسروا عدد كبير من الداعمين ومن الجماهير. بس تعرف شو احنا بنقول دائما وقدر الله ما شاء فعل.
1: شفت أنا البوست اللي عنان كتب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو
0: خير لكم إن كنتم تعلمون
1: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون. فبدل على إيمان هذا اللاعب وبدل على قوته.
0: هذا ولد بيصلي 5 مرات باليوم. هذا ولد لما كان ببلجيكا كل المغريات موجودة على يسار وعلى يمين وما كانش يطلع من البيت. كان يطلع من البيت بس على التدريبات ويرجع يصلي 5 صلوات يوميا. ولد عنده إيمان قوي كتير كتير. كمان أخوه إياد بنفس النهج والأسلوب. الحديث يدور عن لاعبين. أنت عارف يا فادي لإلك بقول لك.
1: نعم.
0: أنا قبل 5 سنوات كنت عابط التنين حضنتن بعد ما خلصت لن تمرين في القاعة الرياضية عندنا. قلت وصورنا مجدي وأنا عابط لولاد التنين.
1: نعم.
0: قلت سجلوا أمامكم هؤلاء هم نجوم المستقبل. قريت الإشي قبل 5 سنين قبل ما حدا يعرف مين عنان ومين يعرف إياد. إياد اليوم مكابح حيفا بالكادر وعنان قريبا سنراه عبر التلفزيون شاشات التلفزيون في الدوري الإنجليزي إن شاء الله. أنا شخصيا من خلال برنامجك بشد على إيدي العنان بقول له كلنا وراك يا عنان كلنا منحبك يا عنان وانت قدوة للأجيال القادمة وانت مركز فخر لنا.
1: بتحكي على الدوري الانجليزي وبتحكي على عنان خلالي وشوف يعني سبحان الله ما فيش احسن من حدا اللي يعطي هالقوة والطاقة لعنان خلالي. واحد لانه بحبه ومؤمن في طريقه واثنين لانه كان نجم في الدوري الانجليزي. رحب معي بالكابتن والنجم بيرم كيال. تحياتي بيرم.
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
1: سمير عيسى على الخط بتأمل تسمعه. وسمير عيسى بقول لا تكره شيء على الخير واللي صار مع عنان خلالي فقط ممكن يقوي وهو في الطريق إلى الدوري الإنجليزي اللي أنت بتعرفه. شو بتقول عنان؟
2: أول شيء إحنا بنحبه لعنان ودائما معاه ودائما بنتمنى له بس الخير. فخر للوسط العربي وحلم لكل طفل اليوم عم بيكون بجرب يكون اليوم عنان خلالي. فمبارح بعد ما صار الشغلي رفعت تلفون.
1: تفاجأت؟
2: طبعا فيش شيء فاجئنا اليوم بعالم كرة القدم. بس الولد صار غاد صار عامل الميديكال تيست الفحوصات الطبية وقبل ما يوصل لغاد حكيت مع مجدي وبعته دعا لرسالي لعنان. بس امبارح بس فقت هيك من النوم طلعت على الخبر اتصلت دغري لمجدي قلت له مجدي دولك شغلي الولد وين هو موجود تعال نوقف إسا هو حلم لكل طفل في وسطنا العربي.
1: حلو.
2: وين هو موجود قبل ما يلبس بلوزة انتر ميلان وبعد هذا كله أنت مجدي يكون قوي دشروا عنان على جنب مجدي يكون أنت قوي الأبو الشخصية اللي ماسكي هذا البيت اللي بمرن أولاد وبيعلم أولاد أنه يصوروا بالعالمية. قلت له أنت يكون قوي لأنه تذكرت أيام سلتيك لما أنا تصوبت إجا عندي أبوي وقعد يبكي لما أنا تصوبت. فقلت له هذا الإشي اللي راح يأثر على عنان شخصية مجدي وهذا رسالة.
0: أنا شخصية مجدي أنا بحب بس أنوه مجدي أنا ربيته طبيت التربية الرياضية. مجدي بعرف انه الرياضة هي مشوار طويل فيه ارتفاعات وفيه انخفاضات. مجدي بقدر اقول لك انه يملك شخصية حديدة.

0: الخارجي. واكبر دليل قاطع على ذلك انه في بدايه مسيرته في بلجيكا الولد ما كانش منسجم. فمجد طلع لهناك، احنا بنشتغل مع بعض انا ومجد على فكره، فطلع قعد معه 3 أيام 4 أيام غير له كل نفسيته. من هذيك اللحظه الولد كان بشكل تصاعدي لحد ما صار من افضل اللاعبين في بلجيكا.
1: يا رب يا رب عنان يكون قوي، بنأمل هيك يا جماعة.
0: وعنان على فكرة بالنسبة له بيرم كيال هو القدوة الأولى والأخيرة.
1: بيرم رد لك هاي مش إلي.
2: سمير عيسى هو المعلم الكبير كمان لمجدي وكمان لعمامي وهيب وحمودي. لما كنت
1: بيرم إلك شانس، أنت بتعرف شو هو؟
2: إنه
1: ولا مرة سمير دربك ولا كان صراخه لحسد تهسب ذنك بتنامش من صراخه.
0: دربته لا لبيرم دربته.
2: دربني، كنت اجي على التدريبات في جديدي، الصعود التاريخي لجديدي للقطرية. كان الكابتن سمير عيسى اول اشي مشتاق لك كتير، وان شاء الله ان اللقاء عن قريب
0: ان شاء الله رب
1: العالمين. سمير عيسى شكرا. النتيجة لليوم بس نتيجة لليوم قبل ان ودعك.
0: اعتقد ان طلع قلبي مع اسبانيا بس بعد 120 ضربات ترجيحية لصالح اسبانيا.
1: انا قلبي لك ميال. سمير عيسى شكرا لك، الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
1: مجددا نرحب بضيفنا في الاستوديو بيرم كيال. تحياتي لك بيرم
2: حبيب القلب فادي،
1: يعني دخلت هيك في التايمينج في الوقت الصحيح في اللحظة اللي حبيتها عنان خلالي، وهو فعلا يعني بنحكي مع عنان بقول بنظر الى بيرم وبيرم قدوتي.
2: هو الاشي اليوم قدوتنا كلنا هو عنان خلالي، الولد ابن حيفا ابن الوسط العربي، وبدنا وهمنا انه يكون في كتير اولاد.
1: كيف تقوي؟
2: انا عن جد حكيتها وبامن فيها، واليوم اصحابي وصحابي
1: بيرم تعملش بسيطه، في خيبه امل إشي كبير. 25 مليون هي زي ما هي انتر عشان تتوقع في شباب تعرف وين انت انتر.
2: عنان متواجد اليوم في بلجيكا،
1: اوكي،
2: بطل بلجيكا بيلعب بالتشامبيونز ليج. عنان ممتاز. موجود في العالمية. عنان اللي عم بيصير معاه هو متواجد بمحل اللي مش عم بسمع هاي الكلمات اللي احنا عم نسمعها، عم بسمع عم بشوف وين الخطوه الجاي اللي له. هو موجود في زون بسموها زون من نجاح لنجاح،
1: منطقة نجاح لنجاح،
2: وهي اشي صغير. انا بقول لك انه اشي صغير، انا بعرفه لعنان وبعرف العائلة. احنا كتير مبسوطين من الاشي التاريخي اللي كان بده يصير. بس انا شايف عنان ابن 22 سنة اللي طلع على بلجيكا وفر انه هو واحد من افضل لعيبي في بلجيكا، هاي خطوة صغيرة لورا لخطوة كتير كبيرة لقدام. والحمد لله مش عم نحكي عن إصابة ولا عم نحكي على إشي، عم نحكي على إشي اللي بس في إيطاليا بمرقش فيه.
1: طيب بس مشان نسكر هاي الجزئية، انت طبعا كنت في أندية كبيرة، اشرح للناس إيش يعني فحص طبي لما بقوله تم التعاقد مع بيرم كيال، تم التعاقد مع النجم الفلاني وإجراء الفحوصات الطبية، إيش يعني فحص طبي؟
2: اول اشي بتوصل على الفريق، بيكون الدكتور يستناك قبل اي اشي، دكتور الفريق بيستناك، بتمرق الفحوصات الطبية العادية العائلية تاع نقولها، بعدين بتنزل على غرفة الملابس. حد غرفة الملابس بيكون في غرفة العلاج اللي موجود فيها الفيزيو طبعا مع المدرب اللياقة البدنية.
1: ألو.
2: اللي ببلشوا يفحصوك كيف بتنط، كيف
1: جهد، بيشتغل على جهد،
2: كيف بتنط، كيف عندك البالانس على الإجرتين،
1: توازن.
2: بجربوا يشوفوا المدن تبع إجريك في الستريتشنج في الليوني، وهناك محلات معينة بيشوفوا إذا في نقص بين اليمين والشمال، شغلات صغيرة طبعا اللي
1: دحكي صغيرة بس بمعنى كبير في الأرض الملعب.
2: دحكي لك إياها كمان شغلي، اليوم في كل دولة في العالم في كتاب اللي بيحكي عن تاريخ الإصابات اللي بيودوه من نادي لنادي. يعني انت اليوم انتقلت من الأرسنال لمانشستر سيتي، بنتقل معاك هذا زي هوية
1: هيستوري تاريخي
2: عن
1: اوكي
2: عن
1: كيليان امبابي راح على فحص، راح انتقل من فريق لفريق، بيهتموا يورونا هاي الصورة. حسب رأيك كمان هاي النجوم في عندها انفعال ولا هو اي فحص اي كلام ومشي؟ يعني انت عملت فحوصات في سلتك، انتقلت لفريق اكبر، رحت عبرت، كان عندك هاي الرهبة قبل الفحص؟
2: انت بتعرف مرة حكيتها لما انتقلت من سلتيك لبرايتون، برايتون عارفة انه انا متصاب فترات طويلة. انا قعدت بمجنة الـMRI 6 ساعات لما وصلت برايتون.
1: 6 ساعات؟
2: 6 ساعات.
1: أنا 6 دقائق بتحملها.
2: 6 ساعات من ضغط معين لضغط معين لضغط معين، بالاخر قلت لي خلص العقد لإلي، تقدروا تروحوني على البيت. فبنضحك عليها. اليوم انت لما انت دافع مصاري ودافع 25 مليون ودافع ويج سالري للعيب يعني شهريته أجر شهري.
1: طبعا هو في طبعا بوليسة يعني التأمين له طلبات واضح كله مع بعضه مكلف.
2: بكل محل في العالم عنان كان مرق الفحوصات الطبية
1: ما عدا في إيطاليا.
2: إيطاليا على فكرة نفس اللعيب اللي موجود اليوم في توتنهام ما مرقش الفحوصات الطبية في روما قبل سنة ونص بشهر يناير توتنهام مضوه بعد بأسبوع.
1: يعني بشرت خير إن شاء الله ما لم يكن صحيح في إيطاليا حتما سيكون صحيح في بريطانيا أو في أي فريق في أي فريق في العالم. راح نروح لفاصل ومن بعدها ننتقل من عنان للنجم بيرم كيال.
3: هذا البرنامج برعاية
4: كينج ستور بيت الكل.
5: من مجموعة المشهداوي.

0: حملات الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع
2: خاضع لشروط الحملة.
3: قوليلي، وانت آخر مرة أكلتي بوزة أو كعكة خلتك تشعري بالسعادة؟ إنه كل شي قاعد محله، يعني كيف بدي أقول لك؟
4: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
3: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
4: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
3: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول، بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
5: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: هذا البرنامج برعاية
8: كينج ستور بيت الكل.
9: مجموعة المشهداوي.
10: ناس العالم مع فادي مصطفى.
11: مجددا انتم معنا في ناس العالم، وناس العالم والمونديال واجواء المونديال، جبنا اللي كان في المونديال، حبينا كان دردش مع الكابتن إبرام كيال، بلشناها مع سامي ريسا عن خيبة الأمل اللي كانت معنا، وقال الضربة اللي ما بتقتلك حتما ستقويك، وهكذا أيضا يقول إبرام كيال. إبرام مجددا أهلا، نورتنا يا إبرام.
12: الله يسعدك أخوي فادي.
11: انت والله مشتاقين لك، انت هيك من مونديال لمونديال ومن مونديال استاد لاستاد، يعني غلبتنا معك، بس متابعين على الصور وعلى الريلز وعلى أول بأول
12: شوي شوي زي ما بقولوا.
11: طيب هات نبدأ معك هيك، لو طلبت منك تعرف نفسك بجملة، إبرام كيال. صعبت عليك
12: بنو منطق
11: اللي... أنا بسأل ما بنسأل.
12: الولد من جديدي.
11: تعرف
12: بحب دائما بقوله،
11: بحب الجواب.
12: دائما بقوله
11: جديدي بتحبك زي ما أنت بتحبها.
12: الحمد لله. الحمد لله عن جد. يعني الحمد لله
11: بكون واحد من هون، أنت من إبرام، من جديدي بتعرف إبرام، بتحس حالك سفير، انسى الوسط العربي، لا المجتمع العربي، لا الجديدي.
12: اكيد اكيد
11: حمل كبير
12: بهاي المحلات، كتير بجرب اكون السفير بالمعنى الكلمي الحلوي، سفير للسمعة الطيبة، للولد اللي بجرب بيحقق احلام. والحمد لله كان عندي حلم، زي ما حكينا هسه، حكينا مع سمير، حكينا من ايامات جديدي بليغا بالدرجه الاولى، انت فاهم؟ صحيح. يعني الحلم من وين ببلش؟ ببلش من الشوارع الصغيره، من الحارات الصغيره.
11: على فكره الحاره اللي كنت فيها انا مره صورت فيها تقرير وشفت بالضبط وين كنت بالشارع، كان يسموك حبروك هيك وتحب تسرق الطابه وما حداش

0: بالفرق كنت أسمع الكلمات. فأنا
1: بس في كمان في كيال بس اختاروا قسم التعليم ذكروا لي كم اسم.
0: لا
1: كان مجموعة
0: لؤاب لعب في الدرجة العليا, علي كيال
1: لا في أصلا يعني كانوا نجوم ما راحوا على كرة القدم.
0: أبوي كان كمان لعيب, عمي رئيس المجلس عمي عفيف, أبو فكري العائلة موهوبة في عالم كرة القدم.
1: طب هذا الولد من الجديدة بلش ينشر ويطلع اسمه, بس الجديدة زي كل المجتمع العربي في لها سقف زجاجي بيمسك حاله لوين بروح.
0: بجيل 12 سنة قبلها كان عندي مكالمات من مكابي حيفا انه انتقل, كان عندي الخوف دائما بحكي الخوف بكل محل, الخوف من كل من التقدم دائما بيكون متواجد.
1: نعم.
0: فكان عندي الخوف انه انزل على مكابي حيفا عشان اللغة.
1: شو عملت؟
0: نزلت على بول عكا قريبي على الجديدة, 7 دقايق بالتاكسي. بعد بست
1: شهور ولد 12 مش قريبي بيرم
0: أه؟
1: لا ولد من صف 12 سنة مسافي.
0: لا كنت 11 سنة سيدها
1: مسافي
0: بعدني كنت انزل.
1: ليش انا بسألك؟ بالصدفة اليوم بحكي مع ابو عنده ولد بجنن بدو يا مكة بنا تانية, فقال لي لا صعب علي ومشوار وابني. اي صف ابنك؟ 10. ايش بتحكي لهذا الابو؟ يجازف يزت ابنه في البحر؟
0: طبعا اول اشي احنا منعيش عشان نعطي فرصة لأولادنا, منعيش عشان نعطي الفرصة يحقق حلمه, لانه حلم طفولي وموهبي بكل عالم. اليوم المفروض تعطي ابنك كل الامكانيات الموجوده من غير ما انت تفري له انه في خوف معين متواجد.
1: وزمانك ما كان تطبيق انه اجى الباص وراح الباص وكل هالتسهيلات, كانت الحياه اصعب شوي.
0: كانت العائله داعمه بشكل كبير.
1: نعم.
0: بس كان في صعوبات معينه. انا كل يوم كنت ادشر المدرسه الساعه 1:30 الساعه 2 اكون نازل في التاكسي لعكا, ترين لحيفا.
1: هاي بدي امحاها, احنا بنحكي الاولاد تعلموا.
0: لا ليش كنت خلص
1: ممكن ندمج ونص. ممكن ندمج حسب رايك؟
0: طبعا ممكن ندمج, طبعا ايش طبيعي. كنت ادرس في الترين, انا اليوم خلال ان شاء الله الشهر الجاي راح اخلص دبلومه في سبورت عن طريق بورتموث يونيفرسيتي
1: ما شاء الله.
0: فاليوم الواحد طبعا في دمج بين الرياضه وبين التعليم. واذا انت انا بدي احكي لك شغلي, اذا انت ما بتكون مثقف ومتعلم وعندك كل هاي القوة انت بتنجحش اليوم بالرياضة.
1: هو الولد لو اللي سمعنا بس يخفف شوي تلفون صدقنا رح يلاقي الوقت كمان لسبورت وكمان للتعليم. ضحكت شفتك,
0: لانه اليوم انا بالوظيفة اللي انا متواجد فيها بسألوني شو المشاكل اللي موجودة في الشارع في الوسط العربي. مرة زي من وين شفتني بتقول بالحارات في حارة جديدة.
1: صح.
0: اليوم فيش حارات
1: للأسف,
0: كله قاعد على التلفونات وعلى البلاي ستيشن. مع انه اليوم عم بيشوفوا النجاح دائما عم بيشوفوا قدامهم, بس قوموا اسعوا اتعبوا عشان توصلوا لهي النجاح.
1: يلا رحنا نزلنا في الباص رحنا مع كابي حيفا, بلش الاسم يبرز بيرم كيال مين هذا قسم دربك, كيف هيك بلورت هاي الشخصية غد؟
0: اول اشي لما وصلت على مكابي حيفا وصلت بفترة اللي هي ما كانش فيها لاعبي عرب اللي يخلقوا من النوادي نفسها. دائما كنا نسمع وليد بدير نقل من بيت اختيكفا لمكابي حيفا نجوان, فما شفناش هذا الولد اللي طلع من قلب الاكاديميه. وكان همي يقولوا لي فيش عندك شانس انك توصل للفريق الكبار, بعنطوكاش فرصه. كان بنفس الفتره 3 بطولات متتاليه لفريق مكابي حيفا مع روني ليفي, ورفائيله ما كانش ياخذ شانس, موزاجلو ما طلع وما خد الشانس, ديكل كينان ما خد الشانس. وكنت آمن انه لا انا لازم اكون غاد, انا احسن من الكل. انا وانا صغير دائما كنت العب مع المنتخب الاكبر من جيلي, كنت الكابتن تبع مكابي حيفا.
1: الولد من جديدة مع كل التحديات الولد وليش انا بسالك اليوم هسه امسكك وننزل على كيتف وين بتدربه؟
0: اليوم كنت غاد
1: بتقدر لك 10 7 8 اولاد عرب مش كلهم بيوصلوا, قسم بيستسلم, قسم بقول لك صعب علي, لعب فلان بيعرفوا لهم. شو بتحكي يعني؟ خدني في شخصية بيرم انت المراية تاعتهم, ارجع لورا وقدم لك قدام. شو بتحكي لهم؟
0: اول شيء اليوم انا بشتغل معي هذول الاولاد,
1: مش
0: انا متواجد معي في المنتخبات, متواجد معي في الاتحاد, ودائما الاهالي بيسالوني شو ممكن نساوي لاولادنا. اوكي واحده من الشغلات اللي انا بقولها بدنا ندشر الشغلات الثانيه ونقيمها من الملعب. سألني شو هي الشغلات التانية؟ عربي ويهودي
1: مش موجودة؟
0: في محل مش موجودة فيه, بس على بقلب الملعب مش موجودة.
1: كيف يعني؟
0: أنا بقول لك شو كيف مش موجودة. مش موجودة لأنه نجاح عنان خلايلي مش موجودة, نجاح مؤنس ضبور مش موجودة, نجاح أبو فني مش موجودة, بيرا مش موجودة. وين بتصير موجودة؟
1: بس في تحدي في صعوبات.
0: وين بتصير موجودة؟ سألني بالصحافي.
1: يا سلام احنا المذنبين لسه.
0: لا بالصحافة بتصير فيها حكي.
1: والمدرجات فيش
0: بالمدرجات؟ ما انا عم بجيب لك بالملعب بتصيرش.
1: اوكي
0: برا
1: انت بتقول للولد العربي شد حالك العب كون ممتاز
0: اثبت
1: ولا حالك. اي

0: بتحالك.
1: اثبت حالك انت منيح، كلهم بدون اياك وانت منيح. في تسمعش، اسمع الشغلات اللي بتهمك
0: عشان الولد العربي هذا هو مروح، ممكن يفتح يسمع نشرة اخبار، ممكن يقول انه في فريق ما بده عربي، يعني في مؤثرات جانبية
1: في
0: ونفسيته
1: مليون بالمية.
0: يعني اذا انت اليوم كنت في سيلتيك وكيف حبوك في برايتون، انا شفت برايتون الناس بالشارع بيصوروا بتصوروا معك، لو انت كنت ما يتصوروا معك نفسيتك ما بتكون نفسه بيرام كيال.
1: لا ما كانوا يتصوروا معي في مكابي حيفا. بالاخر لما انت منيح بيجوا بتصوروا معك.
0: نعم.
1: لما انت منيح بيجوا بحبوك. لما انت مش منيح بدك تسمع بعالمنا عالم الفوتبول الانتقادات والمسبات، واذا انت بدكش تكون معهن بنفس الطريق اللي بدك يسمعوا ليش انت مش معنا بكل محل بكل نادي في العالم.
0: شو الذكرى اللي راح تاخذها دائما معك من مكابي حيفا؟
1: الشامبيونز ليج.
0: واو
1: توب.
0: انت مشجع لهم اليوم بعدك تحبهم ولا؟
1: اوكي عادي. بطلت اشجع فوتبول.
0: شو هالجواب؟ ليه يعني؟
1: عادي بعد ما وصلت لمحلات تاني في العالم عادي صار عندي انه الفوتبول هون في البلاد اطلع الشغلات اكتر من ناحية مهنية مش من ناحية مشجع.
0: لو اسك قاعدين حواليك 6-7 من مشجع مكابي حيفا عربي
1: اسمعوا نفس
0: الحكي. الجواب؟ نفس الجواب. بيرام بيرام بتغيرش. نفس الحكي. الولد النجديدي بتغيرش. خدنا على اوروبا. كيف بلشت؟
1: توصل على سيلتيك.
0: واو.
1: لابس بدل.
0: سيلتيك بيحبونا كعرب للأمان يعني.
1: لا لا بكل محل كانت ممتاز بس
0: أنا الأزمة اختلفت يا
1: بحكيك
0: بيرام.
1: بحكيك على الولد اللي وصل ولابس البدلي بستاهل على وين نقدر نطلع على الصورة. بحكيش ولا كلمة بالإنجليزي مثل ما لازم كله مكسر زي
0: من وين البدلي؟
1: زي الصين اللي كنا عاملين دعاية مع مكابي حيفا أخذت صراحة هي شايف مكابي حيفا منح معنا.
0: أوكي.
1: ف بنحكي بالموضوع انا ودودو دهان مرات وصلت لغايه
0: وكيل اللاعبين.
1: وكيل اللاعبين طبعا. طبعا كان عندي فرص انه اطلع على بلجيكا، انا كان عندي ستاندرد ليج بشهر 1 مع مكابي حيفا وينكل ما قبلش يطلعني. ضلينا للصيف وصارت ميتة القصه مع مكابي حيفا بعدين احكي لك اياها. وبدينش يخلوني اطلع على سيلتيك. انا قاعد في المعسكر التدريبي في النمسا ودودو دهان بيقول لي سيلتيك وصلوا لبلاد
0: كل شيء جاهز.
1: كل شيء جاهز. بتصل ليانكالي بقول لي برم الاشي بيزنس وانا بديش اطلع ولا لعيب. كان مطلع ديك الكنان مسلي اللي شلومي اربيتمان بيخسر نص الفريق.
0: طبعا.
1: دودو دهان والعيلي بقولوا لي روح عندي ليشا. روحت عندي ليشا على
0: ليشا على المدرب.
1: عندي ليشا على الغرفة. بقول له ليشا انا بطلت اقدر اني هون. راسي اليوم في اوروبا بدي اطلع سيلتيك. قال لي برم انا راح احكي مع يانكالي. حكى مع يانكالي بعد بيومين ثلاثة طلعت على سيلتيك. بحكيش انجليزي منيح خوف. بكى بالطيارة.
0: هاي عنان شفتها؟
1: أكيد.
0: هاي عنان من سان جلواز لإنتر. هذا اللي بدي أسمعه. الضغط النفسي شو بستناني أنا اللي يدوب طالع من باص عكا هاي رايح على سلتك كبيرة هاي.
1: ها كنت كنا عنا البطولة وعنا
0: Champions League مش سلتك.
1: بس حتى لما وصلني السلتك قلت إنه أنا أقوم الكل. بس في مناطق معينة بالحياة بتنكسر وبتبكي وبتخاف وفي خوف طالع على سلتك. يعني لما أنا رحت قعدت مع إيال بيركوفيتش على سلتك حكى لي قوة الجمهور وال شغلات كتير يعني بتحس حالك انت عم تعيش حلم ومش مصدق انك انت هذا الولد عم بحطوك بقلب هذا الفيلم.
0: ليش كان عمرك في هذا الولد؟
1: 22-21 سنة.
0: 22 جمهور الاخضر واو البركان هذا المارد
1: مزبوط.
0: وصلت حبوك كثير غد
1: كان او اصغر كابتن مش اسكتلندي بيكون في تاريخ اسكتلندا
0: فعلا. مجانين فوتبول اسكتلندا.
1: مجانين فوتبول بجيل 22-23 سنة صرت الكابتن الثاني للفريق مع سكوت براون. بالسنة الأولى لاعب الموسم لاعب شهر يناير بلش الحكي على فرق كبيرة بالبريمير ليج. إجوا عندي على البيت. إجا بيني زهافي اشتراني من دودو دهان. الحكي كان على الفرق الكبيرة في العالم وبلشت قصة الإصابات. بس أنا كتير انبسطت. 4 بطولات.
0: كنت بعدك عزابي في الفترة؟
1: لا
0: يعني مرتبط مش متجوز.
1: مرتبط ومش متجوز.
0: لأنه لحالك وصعوبة وهيك
1: طبعا
0: والتلفون بعده يدوب المكالمات الفيديو مع امك هيك.
1: فيش فيديو.
0: فيش فيديو.
1: فيش فيديو.
0: مرحبا يما عرافي يابا.
1: عليك نور.
0: صعبي.
1: كتير صعبي. بس العائلة زي ما قلت لك ان كان ابوي امي انجيلا.
0: فريد عنيد بعرفه.
1: من اعند ما ناس موجودة.
0: بس انت تحب عنادته. لانه لما انت انكسرت وقف حدك.
1: انا شو حكيت قبل شوي. حكيت لما اتصلت ابوي بالنسبة له كان كل شيء موجود بالحياة هو بيرام ونجاح بيرام. حتى صحيح. أخوي نبيل الدكتور كان هناك بدفشة بيرام. عمي حمودي

0: نفس الشيء. امي واحد واحد بالعائلة انا بقول العائلة بتتجند للكارير هاي تبعها والمسيرة هاي لحد الاصابات. بالاصابات كان كتير ينكسر
1: ابوي. سيب الاصابات خلينا بالاشياء الحلوة. من سلتك دمان رحنا
0: كان في عروض كتير كبيرة ما زبطتش من النوريتش ليفربول مانشستر ايفرتون استون فيلا بالاخر وصلني عقد من شيفيلد وينزداي. كنت المفروض اسافر لعندي يوم الجمعة بالليل بتصلي الخميس بالليل بتصلي كريس يوتون كان بده ياني في نوريتش بقول لي انا مضيت في برايتون اول لاعب تعزيز لبرايتون بزمن كريس يوتون اللي طلعنا على البريمير ليج كنت انا.
1: وبرايتون حلوة هيك زي كأنها قرية صغيرة كله بعرف كله اجواء مميزة شو بسمون نورس اربع كيف كنت تعيش مع العصفور يا زلمة
0: سيجلز
1: شو كوست هذا
0: السيجلز. اول اشي لما نزلنا على برايتون انا مش عارف وين برايتون. طلعنا في الماب صار لي كان سنين هناك طلعنا على الماب سألتني على التلفونات فمنشوف انه قريب على لندن قلنا لندن منيحة شوبينج فيها ممتاز مننزل هني في القاع في تشامبيونشيب تحت
1: زي الى تحت
0: ايوه وبالقاع تبع اللائحة في الدوري في تشامبيونشيب. بعد باسبوع رحت لغاد ابوي بيقول لي وين جايبنا وين مضينا وين مع بيني وين رايحين احنا. لما وصلت لغاد كان الملعب تبع التدريبات عشان نحكي شو الفيجن تبع فريق كان مركز تدريب صلوا مفتوح 4 أشهر احسن من سلتيك.
1: واو
0: رحنا على الاستاديون
1: هاي الرؤية حطوا رؤية بالضبط.
0: رحنا على استاد تبع الام اكس صلوا 7 أشهر مفتوح. فلما بتيجي بتسأل توني بلوم شو اللي عملته قال انا بقدرش اطلع على البريمير ليج بلا ما يكون عندي استاد وبلا ما يكون عندي محل تدريبات تريننج سنتر يشبه ارسنال تشيلسي.
1: طب هسه بدي بيرم هيك شوي بعطالته يكون حار لما بتسمع هاي الجمله. وقبل يومين حكيت انا هون في ناس العالم رئيس مجلس بقول لي بحكي له شو مع الفريق الفلاني قال لي انا الرياضه بتهمنيش. بحكي له بدنا 100,000 شيكل لافتتاح ملعب بهمنيش. لهذا الرئيس المجلس شو بتقول له مع اللي سمعته غاد توفروش اسلخوا
0: لا مش عارف مين مع احترامي
1: للكل هو عارف عم نحكي
0: الرؤية لازم تكون بالرياضة
1: حكى للرياضة بتهمنيش يا فادي هيك
0: لا لا لا لا اسمعني
1: عنده فريق في الدرجة الثانية بيهموش وبدوش يعطيه 10 شكل
0: فادي اليوم بمجتمعنا لازم ندعم والدولة كلياتها لازم تدعم الرياضة والتعليم وتدعمها صح تدعمها في ملاعب مظبوطة تدعمها في إدارية يكونوا مظبوطين يخدولنا أولادنا لمحلات منيحة. انا بيسالوني اليوم بالاتحاد مش بس على الفرق الصغيره بيسالوني كمان على مكابي تل ابيب ومكابي حيفا والفرق الكبيره شو مشكلتنا انه احنا الاداره اللي قلنا مش عم تعطي الضوء للولد يكون للديفلوبمنت اللي له يعني انه نشتغل على تطوير الولد عم نشتغل على تطوير الفريق الفريق صحيح. مش راح يطلع على الفيرست تيم.
1: اجل وقت نهتم في الافراد خليك معنا طبعا بيرم كيال بعد الفاصل راح نكمل في المسيره المميزه مع انه بدنا حلقات لمسيرتك ولكن اليوم ناس العالم لك خليكم معنا.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلتي بوزه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اقول لك
1: بيرفكتو؟ تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة يعني بيرفكتو كفركنة.
0: اسمعي حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي.
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفركنة، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفركنا، طعم يستحق التوقف.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسة بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الانترنت.

انستغرام برليني معك من الخطوة الأولى. اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49 89.

0: هذا البرنامج برعاية
1: كينج ستور بيت الكل.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: ناس العالم مع فادي مصطفى.
4: يلا مجددا انتم معنا في ناس العالم وضيفنا اليوم الكابتن النجم المحلل. هلا يا بيرن كيال، تحياتي.
5: تحياتي لك ولجميع اللي عم بيسمعونا كمان.
4: لو اقول اللاعب النجم الكابتن المحلل، شو اكثر شغله حبيت الفتره الاخيره؟ فيك حل تلعب ولا
5: لا؟ لا، من يوم ما خلصت فطبول
4: يعني محمد بجارلي كان لعيب صواب. اذا انت مين فيك هي اكثر
5: اليوم؟ هو موجود محل ثاني بعد الاصابه، خلص دشرت الفطبول وما بلعبش. بروح على
4: ولا نتفي. بس فيك حنين للكرة؟
5: لا.
4: كيف؟ هاي عن جد بفهمهاش أنا. اشرح لي إياها.
5: الإصابة اللي تصابتها أخوي فادي هي إصابة اللي بتكونش بعالم كرة القدم. واو. ومنشوفها بس مرة بالعشرة واثناشر سنة، وإن شاء الله ما منشوفها. شفناها عندي وشفناها عند رافي دهان تبع مكابي حيفا بلعبة مكابي حيفا مع بني يهودا.
4: نعرف شو صار فيه منيح.
5: ولما بتشوف الإجر وبتشوف الهواي وبتقعد 4 أسابيع في المستشفى. حتى اليوم بسألوني مرة دكتور مدرب، أنا معي شهادة مدرب ويفا أي ويفا بي، بس بقول لي ما بقدرش أكون قريب كتير على الملعب. يعني إذا بتشوف البوزيشن اللي اليوم حتى باللعب اللي أنا كنت أكون فيها، أكون شوي لفوق، لأنه عندي هذا الخوف. والإشي صار يغيرني كتير حتى بنظرتي للفوتبول.
4: عقارب الساعة بتطردنا، في عنا منتخب، في عنا أوروبا، في عنا بيرام المحلل. ولكن يعني هيك على السريع، كنت في المونديال الفترة الأخيرة كمحلل، كيف التجربة؟
5: تجربة كتير حلوة. كان عندي فرصة أنه أشوف المنتخبات، أشوف اللاعبين،
4: أشوف من فوق وتعطي علامات. تتذكر كنا نحكي عنك يعني نفس الإشي أنت عم
5: لا بالأحرى اللي عجبني بهذا الموضوع أنه كنا ندرس المنتخبات قبل ما توصل على اللعبة، وأكون في تدريب قبل بيوم أو في المؤتمر الصحفي
4: ملخص،
5: أبلش أعرف شو المدربين عم يتفكر، ليش عم يتفكر هيك. أشوف الهيستورين تبع اللاعبي. يعني لما أنا كنت في المؤتمر الصحفي تبع منتخب مصر، حكى الكابتن أنه صار مفوت 12 لعيب جديد بآخر سنتين، أنه فكره كيف الفريق يكمل يعمل البروغريس لقدام.
4: حلو.
5: لانه مش لازم يوقف بس محمد صلاح يخلص فوتبول.
4: وفعلا
5: وجاب الولد انتبع، لا الولد انتبع برشلونه،
4: صحيح
5: عمره 18 سنه، مش لاعب ولا لعبي في الفريق الكبار،
4: مجرد حطه على دكه الاحتياط وجهزه دخله جهزه
5: لعبه. فمن ناحيتي انا اتعلمت اشي صغير على استراتيجي انتبع فريق مصر، اتعلمت على التكتيكه اللي بتشوفها من الفرق من فوق.
4: انظلم مصر حسب رايك؟
5: طبعا اول شيء بالاخر
4: انت كنت قريب، كان عندك فرصه تصرخ.
5: لا بالاخر في شغلات بالديتيلز تبع الفوتبول عملوها غلط منتخب مصر.
4: صحيح.
5: انت بيصيرش من دقيقه
4: 2-0 78
5: تبلش تعمل
4: ضغط عليه،
5: ضغط وبالجول الثالث زي ما شفت. يعني بينفعش كمان يعملوا هجمه مرتده عليك بدقيقه 96.
4: شفت الاشي صاير انه بعد 2-2
5: في
4: هون واضح،
5: في هنا بتقول في محلات معينة بتلعب على الروح وبتلعب على القوة وبتلعب على القلب، بس في محلات بدك الليدر يكون متواجد في النص.
4: حلو.
5: وحسب رأيي ما كانش متواجد.
4: طيب أنا بدي هيك أقفز على بيرم الأب، شو عندك أولاد اللي خليهم؟
5: 3 أولاد، بيرلو، إيليان وريان.
4: يعني أنت واضح أنه الثلاثة بيحبوا كرة القدم، وأنا بشوفك مجنون معهم في مين اللعيب فيهم؟ تخافش حدا سامع.
5: بيرلو التالنت، إيليان اللي ممكن يوصل، وريان اللي ممكن يعمل

0: المشاكل بالآخر ووصلنا العالمية.
1: أوبا
0: اليوم بيرلو
1: مش بيرلو؟
0: بيرلو فات على الأكاديمية تبعت الاتحاد العام في مخمورة، رح ينام غاد، رح يتعلم غاد.
1: شو عمره؟
0: 11 سنة.
1: بيرلو 2
0: احنا المفروض كأهل زي ما قلت لك بالأول كان في صعوبة معينة،
1: ما في صعوبة تقولون هناك على هيك بيت بعيد لحاله، ولا انت كل اللي انا جربته لازم ابني
0: يمر. أول شيء انا كتير بآمن في في اللي متواجد اليوم معنا في الاتحاد، ولما بنحكي على أكاديمية بنحكي على أكاديمية في في الهاي ليفل. طبعا اليوم نحكي على لمسية وبتحكي على أكاديمي في برايتون ولا بسلتيك ولا في أرسنال، بتيجي بدك هاي الشغلات تكون متواجدة بالبلاد. بس تكون متواجدة بالبلاد، سمعت شو حالك بتقول لي مش صعب. فأنا بهاي الفترة ما قبلتش أروح لغاز، عطيت أنجلا تروح، عطيت أنجلا تشوف شو
1: زوجتك،
0: شوف كيف التعليم، وأنجلا خدي قرري. إحنا بنقدر نبعت أولادنا على المحلات، أنت بدك تبعتي، لأنه لما كنا في المدارس في برايتون كانوا يسألونا وين بتحب أولادكم يروحوا، على التعليم على الدراما ولا سبورت. انت انت بتوجه ابنك لمحل. اليوم ابني عم بحب الفوتبول، اوقفه ليه؟ بعطي له اوبورتونيتي.
1: طب تشعرش انه بيرب كيال هو فرصه لاولاده، ولكن ابنها ثاني عبء انه يضل يضل بده يصير زي ابوي، ولي اذا بصرت زي ابوي في نوع من شوي رح تظلمهم في مسيرتهم.
0: صح، في منها.
1: انت شاعر هذا الاشي؟
0: شاعر، بس بجرب اعطيهم. في كتير ناس نجحت واولادها نجحوا اكثر منها، يعني بجربش اطلع عليها، بس بقول انه هي عبء بمحل معين في مجتمع معين لما بيشوفوا
1: رح يضلوا كله بيرلو ابن بيرم. انت بتكاش بيرلو لحاله
0: او عشان ابن بيرم
1: عشان.
0: فانا اليوم بدياته يكون عنده الشخصية اللي هو بده اياها، او ايليان نفس الشيء يطلعوا، لانه الحياة مش رح اضلني انا كل الوقت.
1: بس هو فاهم انه هو ابن بيرم،
0: فاهم
1: يعني شئت ولا ابيته ممكن يستغلها لا ايجابي لا سلبي.
0: صح طبعا، بمحلات معينة في البيت عندنا بنحكي كتير انه بتعملوش الاشي عشان، بتعملوا الاشي عشانكو، اذا نجحتوا عشانكو، فشلتوا احنا رح نوقف حدكو، بس الاشي عشانكو.
1: بدي اقول يا ربي يخلي لك اياهم ولك للعيلة، وان شاء الله وتربوهم وتفرحوا فيهم، صدقني هاي احسن اشي. ومن نجاح لنجاح. بدي اخذك على هيك مباراة سهلة الليلة بنستناها، يعني كانت مفروض تكون نهائي اسبانيا فرنسا الساعة 10 برمكيال. توقعاتك؟
0: اول اشي سألتني على اللي صار معي في كأس العالم. صح اللي أكون في لعبة لوس أنجلس بقلب لوس أنجلس إسبانيا ضد النمسا.
1: صحيح، شو شفت؟
0: شفت إنه المنتخب الإسباني بلش يحمى، بس مش كافي إنه يغلب اليوم منتخب فرنسا،
1: مش مقنع.
0: لما كنت قبل بيوم في المؤتمر الصحفي، الحكي كان إنه لامين بعده مش جاهز مثل ما هني.
1: كيف نحكي بس على مين يعني؟
0: لا لا لا لا، مش جاهز. لأنه أنا بقولك ليش، أول إشي إجا بإصابة، مش لأنه هو مش منيح أو
1: صحيح.
0: إجا بإصابة بخد له شوية وقت إنه يكون في لامين اللي إحنا بنعرفه.
1: أوكي
0: أوكي، عنا اللاعب انتبع
1: بس فرنسا مش راح تستنى لامين، مع كل احترام.
0: ما هذا اللي أنا بجرب أحكي لك إياته، إنه هني عم بيحكوا إنه مع حركة كيف ما بلشوا بتعادل أول لعبة بعدين غلبوا، اللي هني بيحكوا إنه شوي شوي إحنا بنرجع ومنكون فريق اللي لازم يروح، لأنه هني على الورق لازم يروح، بس هني مش جاهزين.
1: نعم.
0: فرنسا لازم اليوم يخدوهن، وفرنسا رح يكونوا مع إنجلترا في الفاينل.
1: فرنسا إنجلترا
0: وإنجلترا.
1: يعني إنجلترا رح تطحن الأرجنتين. بتعرفش كم واحد إسراف هذا قال يا رب؟
0: لا لا لا
1: ليش بعيد عن العاطفي،
0: الإشي بعيد عن العاطفة. إنجلترا بآخر 10 سنين 15 سنة عم تطلع لعيبة لأعلى الدرجات في العالم، عم تلعب لعيبة في برشلونة، عم تلعب لعيبة في ريال مدريد اللي ما كناش نشوفها قبل. لعيبة الإنجليز ما كانتش تطلع من إنجلترا، اليوم عم تكون هناك لعيبة صغار. وغير هذا كله توخل المدرب اللي بيعرف يجيب الشغلات.
1: بعرفك بيرم كنت سريع دائما في الملعب، تمريري سريع وتفكير سريع، بدي أجوبة سريعة. جاهز؟ أفضل مدرب اشتغلت معه؟
0: كريس يوتون.
1: أفضل لاعب لعبت معه؟
0: فيرجيل فان دايك.
1: أوبا، أصعب لاعب واجهته؟ غلبك عذبك؟
0: دافيد سيلفا.
1: أكبر جمهور أثر فيك؟
0: سيلتيك
1: حبايبك. أحلى ملعب لعبت فيه؟
0: أنفيلد.
1: لو قلنا لك هدف ولا طبخة حلوة حاسمة؟
0: طبخة.
1: أنت تحبش تسجل
0: بالكاريرة الليلي؟ قليل جدا. كنت هذا اللي حتى كنت الأسيست قبل الأسيست، دائما أعمل درايف.
1: تأخذ دوري أبطال أوروبا ولا لقب في الدوري؟
0: أبطال أوروبا.
1: سيلتيك ولا مكابي حيفا؟
0: سيلتيك.
1: سيلتيك ولا برايتون؟
0: برايتون.
1: بيرلو ولا
0: في تقدم شايف انت؟

0: هو الواحد بالفاشل ده له محله لازم يتقدم. سلتيك 4 بطولات كان كتير حلو ويجنن، بس انك تعمل الشامبيونشيب للبريمير ليج اشي تاريخي. والفريق البرايتون اليوم انت عم تشوف عم بيبقى لعيبي استراتيجي، الفاسيليتي كله اليوم كنت بخلص الكاريرة في برايتون.
1: من حسب رأيك النجم اللي راح يكون النجم القادم في البلاد عنا
0: الان
1: في البلاد
0: من اللعيبي اللي موجودين؟
1: أخذك عطمرة مثلا، سعدك، أبو رومي.
0: أبو رومي أول شيء كتير عجبني، كتير كتير كتير يعني أنا كنت معاه في المنتخب، كنت إسا معاه كمان في نقلته من كراتشموني لبير السابع. الولد معلم معلم وجاهز كمان. أنا شو مرات بقولين لعيب الفوتبول من عضلاته من جسمه من راكته ببين عليه إنه لعيب ولا مش لعيب. الولد معلم، بس أنا بعيني النجم اللي موجود هنا في البلاد نجم العرب حمودي كنعان.
1: حمودي كنعان يا رب دائما
0: بس صحة، بس الله يعطيه صحة. حمودي كنعان رقم واحد في البلاد.
1: سخنين شو بتعني لبيرم كيال؟
0: فريق الوسط العربي.
1: بعدك بتحبهم؟
0: أكيد
1: دائما. يعني في ناس حكوا هيك هون
0: لا بيحكوا إيش بدين. أنا بالفترة بسخنين تقدر تقسمها لمحلين.
1: أيوة
0: الفترة اللي انبسطت فيها والفترة اللي انبسطت فيها كتير، انبسطت فيها كتير كلاعب والفترة اللي انبسطت فيها كلاعب سبورت دايركتور عملنا أشياء كتير حلوة.
1: يعني خالد دوخي برفع لك تلفون تساعدنا أنت جاهز.
0: خالد دوخي صاحبي وصديقي وأنا اليوم محلات تاني وهو محلات تاني.
1: والمحلات الثانية هاي شو بالضبط أهم شغلة تصحى كل يوم؟ بعرف لهم الاتحاد العام أعطاك كمان جدد العقد، كثير مبسوطين من شغلك في اليوم يوم. عايش مسؤول برنامج كيال في الاتحاد العام؟
0: أول إشي اليوم أنا مساعد لبوني جينزبورغ اللي إحنا مسؤولين على النوعر على
1: الشبيبي.
0: الشبيبي
1: نعم.
0: وتحت يعني اليوم إحنا عندنا الأكاديمية المنتخبات
1: كل البلاد عرب يهود
0: والمراكز تطوير في البلاد عندنا 5. أوكي ومع هذا كله عندي بروجيكت لإلي اللي احنا نكون في الوسط العربي، نلاقي اللاعب الجاي، نكون في المحلات، يكون في زي ما اليوم كنا في البرتغال قبل فترة ولقينا البرتغال الاتحاد العام شو عم بيقول، كيف احنا بنقدر نعمل علاقات طيبة مع كل الفرق عشان نقدر اذا بحالة في لعيب معين منيح نقدر نجيبه على المنتخب. لانه اليوم اذا انت بتطلع للعالمية اذا انت ما كنتش لعيب منتخب مش راح تقدر توصل.
1: شفت بتكون في جديدة، بتكون في كفر قارة، في أم الفهم،
0: الرهط،
1: في جيل احنا نتوقع له فعلا. انت شو عينك المهنية شفت ايش اللي نستناه حلو؟
0: عنا كتير شغلات غلط، كتير كتير كتير شغلات غلط عنا،
1: بس في ورد بكل هالشوك. في ورد بكل هالشوك؟
0: لا لا لا مش شوك، في كتير شغلات غلط. واسمع خليني احكي لك. قلت لي انه الدعم مش عم بيجي من المجلس، الدعم صحيح. مش عم بيجي من الدولي. عنا شغلات غلط اليوم انه احنا لازم نعرف عشان ننجح. اول اشي بدنا ارض خصبة، ارض منيحة، ملاعب، محلات اللي الاولاد تطلع عليها وما تكونش خايفة في وسطنا العربي بحالها وحتى في تل أفيف. اليوم عنا الدولي لازم تحط قوتها
1: سلم اولوياتها الرياضة،
0: في الرياضة والتعليم.
1: للأسف
0: للأسف اليوم احنا مش موجودين هناك. اذا بتسألني على الوسط العربي وبالمحلات اللي كنت فيها في، بس ما فيش عنا كمان الناس اللي بتعرف تقول روح واتعب وتوجع عشان توصل.
1: اذا في ولد لسه عمره 12 سنه في جديده مكر سمعنا بيحلم يصير لاعب كره قدم،
0: اطلع.
1: شو رسالتك له؟
0: اطلع على فريق اكبر، اطلع على نادي اللي يعطيك تدريبات احسن. وهي واحده من الخطط اللي احنا عم نعملها اليوم. اذا احنا بنعمل مركز لتطوير اللاعبين، مركز بيتوخ ديفلوبمنت سنتر في الناصري،
1: مركز تطوير
0: في الناصري في نوفا جليل، موجود عندنا في ريشون، بشفايم، بير السبع والقدس وزبولون راح ينفتح ب 17/8 في الشمال. هذا كله عشان الفرق اللي مش قادرة تعطي جواب لهاي الأولاد تيجي لعنا على هذا مركز تطوير، ومن غد ممكن احنا نخدها على الأكاديمية أو على المنتخبات أو فرق كبيرة تيجي تخدها. وصدقني كتير فرق إجا خدوهم.
1: بدي احكي لك يعطيك ألف عافية بالنجاح في مسيرتك، يعني تمتعنا منك كلاعب كمحاضر والآن إن شاء الله تطوير كرة القدم في المجتمع العربي. بيرم نورتنا وشكرا لك لحضورك.
0: يسعدك، يخلي ليك.
1: ناس العالم كمان حلقة بتنتهي، وبذكركم إسبانيا فرنسا اليوم الساعة 10. احنا بنجيكم أحد ثلاثة خميس الساعة 6 إلى 7، يوم السبت من 4 إلى 5. فادي مصطفى باسم المجموعة بحييكم، إلى اللقاء.

0: ينقلك وينقلك أيضا.
1: إملما، وين بنتك لما بتتعلم؟
2: والله بعلمها طب بشري بألمانيا.
1: وكيف أطلعتيها لهناك؟ لأنه بدي أسجل بنتي
2: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا مع بنتك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني تواصلوا على الرقم 055-914-8116 أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام برليني معك من الخطوة الأولى.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في العشرين من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة عنف في مدينة القدس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شعرة صدق وهو يعاني من إصابات نافذة. عقد عدد من رؤساء السلطات المحلية في منطقة الشاغور جلسة خاصة في مجلس مجد الكروم لبحث جاهزية السلطات المحلية للانتخابات العامة المقبلة وضمان سيرها بسلاسة في مختلف البلدات العربية. في حديثه لراديو الناس قال سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم إن هناك تخوفا حقيقيا من محاولات متطرفين دخول البلدات العربية يوم الانتخابات بهدف التشويش على عملية التصويت، مؤكدا أن السلطات المحلية تعمل على ضمان أمن الناخبين وسلامة سير الانتخابات.
1: الهدف انه نخلي الامان والامن بيوم الانتخابات موجود بالوسط العربي، السلطات العربيه، ولانه فيش مين يحمي الناخب العربي يوم الانتخابات غير السلطات العربيه ورؤساء السلطات والمجالس المحليه القوه الاساسيه. في عندنا كمان تخوف انه الشرطه تخش دورها بيوم الانتخابات بسبب اوضاع اللي بنشوفها بهي الدوله، فكانت هناك من نضع خطه كيف انه يكون الانتخابات بشكل امن، تكون انتخابات نزيهه.
0: قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية عدة التماسات تطالب بإلغاء قانون إعفاء اليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، وذلك فور إقراره في الكنيسة. وكانت الكنيسة قد صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 58 عضو كنيسة مقابل معارضة 52. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر صادق قبل نحو شهر على تخصيص 1,300,000,000 شيكل لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، مع إبقاء القرار سرا لتجنب إحراج الإدارة الأمريكية. اعتقلت شرطة الإسرائيلية فلسطينيا في 34 من عمره من بلدة بنعيم بشبهة إعلانه نيته تنفيذ عملية ضد مدنيين إسرائيليين، وتم توقيف المشتبه به على شارع رقم 60 ونقل للتحقيق. اختتم اليوم الأول من المفاوضات في روما من دون إعلان أي نتائج، بعدما بحث الجانبان آليات الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ. ومن المقرر استئناف المحادثات غدا وسط توقعات بتشكيل لجان متعددة الاختصاصات

0: يتولى متابعة العمل في تلك المناطق مع تدخل اللجنة السياسية عند الحاجة. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران قائلا إن إسرائيل مستعدة لمختلف السيناريوهات وإن أي هجوم عليها سيقابل برد أقوى من السابق، وأضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بعد اليوم باستهدافها من دون رد.
1: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، وأضاف أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا كاملا على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها، كما أعلن استبدال 20% من الرسوم بصفقات تجارة واستثمار مع دول الخليج، مؤكدا أن تدفق النفط بلغ مستويات غير مسبوقة بفضل قوة الجيش الأمريكي. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، وفي موازاة ذلك ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية أن محطة كهرباء في جزيرة قيش تعرضت للاستهداف. إلى ذلك قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة بعد عودة العقوبات الأمريكية وفرض الحصار على إيران من جديد. أعلن الجيش الكويتي أن قواته المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وأوضح الجيش أن أي أصوات انفجارات قد تسمع ناجمة عن اعتراض منظومة الدفاع الجوي للهجمات. أكدت الخارجية العمانية أن السلطنة تواصل تعاونها بشفافية وحياد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وشددت على التزام سلطنة عمان الكامل بواجباتها المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وازدياد شدة الحر. ختام النشرة، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: اسمع يا زلمي، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
2: تدريب عملي مع راتب شهري؟
1: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
3: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 568 9.

0: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
3: خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 21 من عمره بجروح خطيرة خلال قيادته مركبة رباعية الدفع في مدينة الطيري، وتم نقل المصاب إلى مستشفى مئير لتلقي العلاج. أصيب شاب في 20 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة عنف في مدينة القدس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شعرة صدق وهو يعاني من إصابات نافذة. عقد عدد من رؤساء السلطات المحلية في منطقة الشاغور جلسة خاصة في مجلس مجد الكروم لبحث جاهزية السلطات المحلية للانتخابات العامة المقبلة وضمان سيرها بسلاسة في مختلف البلدات العربية. في حديثه لراديو الناس قال سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم إن هناك تخوفا حقيقيا من محاولات متطرفين دخول البلدات العربية يوم الانتخابات بهدف التشويش على عملية التصويت.
2: الهدف انه نحل الامان والامن بيوم الانتخابات موجود بالوسط العربي، السلطات العربيه، ولانه فيش مين يحمي الناخب العربي يوم الانتخابات غير السلطات العربيه ورؤساء السلطات والمجالس المحليه القوه الاساسيه. في عندنا كمان تخوف انه الشرطه تخش دورها بيوم الانتخابات بسبب اوضاع اللي بنشوفها بهي الدوله، فكانت هناك من نضع خطه كيف بدنا يكون الانتخابات بشكل امن، تكون انتخابات نزيهه.
1: قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية عدة التماسات تطالب بإلغاء قانون إعفاء اليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، وذلك فور إقراره في الكنيست. وكانت الكنيست قد صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل معارضة 52. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال مسؤولا في الأمن العسكري التابع لكتائب القسام في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة، وأضاف أن الغارة أسفرت بحسب بيانه عن مقتل 3 عناصر آخرين من كتائب القسام. اختتم اليوم الأول من المفاوضات في روما من دون إعلان أي نتائج بعدما بحث الجانبان آليات الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ. ومن المقرر استئناف المحادثات غدا وسط توقعات بتشكيل لجان متعددة الاختصاصات تتولى متابعة العمل في تلك المناطق مع تدخل اللجنة السياسية عند الحاجة. هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران قائلا إن إسرائيل مستعدة لمختلف السيناريوهات وأن أي هجوم عليها سيقابل برد أقوى من السابق. أضاف نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بعد اليوم باستهدافها من دون رد.
3: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיש שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר, הוא היה מספיק עוצמתי, זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تراجعت

0: بتعبيره عن اتفاق كان جاهزا قبل يومين ثم بدأت الهجوم، معتبرا أنها ارتكبت خطأ كبيرا ومؤكدا أن الولايات المتحدة ترد عليها بقوة. وأضاف ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي أن إيران لم تعد تشكل القوة التي كانت عليها قبل أشهر، واصفا إياها بأنها كانت عبئا على العراق. وفي الشأن الاقتصادي قال ترامب أن دولا خليجية عرضت إبرام استثمارات بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة بعد قراره استبدال الرسوم الأمريكية في مضيق هرمز بصفقات تجارية واستثمارية. أعلن الحوثيون إسقاط طائرة مسيرة سعودية قالوا إنها كانت تنفذ مهمة معادية في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن، وأضافوا أنهم على أهبة الاستعداد للتصدي لأي انتهاك للمجال الجوي اليمني، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي اعتداء. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع عدوي انفجارات في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. وفي موازاة ذلك ذكرت وكالة التسليم الإيرانية أن محطة كهرباء في جزيرة كيش تعرضت للاستهداف. إلى ذلك قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة بعد عودة العقوبات الأمريكية وفرض الحصار على إيران من جديد. أكدت الخارجية العمانية أن السلطنة تواصل تعاونها بشفافية وحياد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وشددت على التزام سلطنة عمان الكامل بواجباتها المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلا صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وازدياد شدة الحر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ ليك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ كنت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
1: أيها المواطنون والمواطنات انتبهوا، من الشمران الطيبي يطير كخاف يائير والخضار الشرق، يفتتح القطار 3 محطات وينفتح أمامكم عالم جديد من المواطنين.

0: عنا إدخال الأغراض المحظورة، ولتكن رحلتنا جميعا ممتعة. القطار يربط إسرائيل ويسعده أن ينقلك وينقلك أيضا.
1: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
2: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
1: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.

0: حقيقي.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 21 من عمره بجروح خطيرة خلال قيادته مركبة رباعية الدفع في مدينة الطيري، وتم نقل المصاب إلى مستشفى مئير لتلقي العلاج. أصيب شاب في 20 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة عنف في مدينة القدس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شعرة صدق وهو يعاني من إصابات نفيذة. قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية عدة التماسات تطالب بإلغاء قانون إعفاء اليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، وذلك فور إقراره في الكنيست. وكانت الكنيست قد صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل معارضة 52. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال مسؤولا في الأمن العسكري التابع لكتائب القسام في منطقة جباليا شمالية قطاع غزة، وأضاف أن الغارة أسفرت بحسب بيانه عن مقتل 3 عناصر آخرين من كتائب القسام. اختتم اليوم الأول من المفاوضات في روما من دون إعلان أي نتائج، بعدما بحث الجانبان آليات الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ. ومن المقرر استئناف المحادثات غدا وسط توقعات بتشكيل لجان متعددة الاختصاصات تتولى متابعة العمل في تلك المناطق مع تدخل اللجنة السياسية عند الحاجة. إلى ذلك فدى موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما إلى البدء بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج سوريا والقيام بخطوة مماثلة في لبنان. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، حذر ترامب من أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يفاقم التوتر وقد يقود إلى تصعيد. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية احتجوا لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على خلفية قرار وزارة المواصلات عدم السماح في هذه المرحلة بهبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار بن غوريون. واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن القرار يلحق ضررا بالاحتياجات العملياتية في ظل التصعيد مع إيران. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد تطبيق الترتيبات التي وضعتها القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عن ذلك. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تراجعت بحسب تعبيره عن اتفاق كان جاهزا قبل يومين ثم بدأت الهجوم، معتبرا أنها ارتكبت خطأ كبيرا ومؤكدا أن الولايات المتحدة ترد عليها بقوة. وفي الشأن الاقتصادي قال ترامب أن دولا خليجية عرضت إبرام استثمارات بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة بعد قراره استبدال الرسوم الأمريكية في مضيق هرمز بصفقات تجارية واستثمارية. أعلن الحوثيون إسقاط طائرة مسيرة سعودية قالوا إنها كانت تنفذ مهام معادية في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن، وأضافوا أنهم على أهبة الاستعداد للتصدي لأي انتهاك للمجال الجوي اليمني، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوف الأيدي أمام أي اعتداء. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز. وفي موازاة ذلك ذكرت وكالة التسنيم الإيرانية أن محطة كهرباء في جزيرة كيش تعرضت للاستهداف. إلى ذلك قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة بعد عودة العقوبات الأمريكية وفرض الحصار على إيران من جديد. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. في المقابل أعلن الجيش الكويتي أن قواته المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

0: وأوضح الجيش أن أصوات الانفجارات التي سمعت ناجمة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وازدياد شدة الحر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

And to all the ladies out there, you're hearing it first.

0: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
6: كنت حالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسألت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 28 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة عنف في مدينة تل أبيب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى إخلوف وهو يعاني من إصابات نفيذة. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح حرجة جراء حادث دهس في مدينة طبرية، ونقل طواقم الإسعاف المصاب إلى المركز الطبي بورية، وهي تواصل إجراء عمليات الإنعاش له إثر إصابة خطيرة في الرأس. قدمت إلى المحكمة العليا الإسرائيلية عدة التماسات تطالب بإلغاء قانون إعفاء اليهود الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، وذلك فور إقراره في الكنيست. وكانت الكنيست قد صادقت على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 58 عضو كنيست مقابل معارضة 52. اختتم اليوم الأول من المفاوضات في روما من دون إعلان أي نتائج، بعدما بحث الجانبان آليات الانسحاب الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين وتشكيل لجان لمتابعة التنفيذ. ومن المقرر استئناف المحادثات غدا وسط توقعات بتشكيل لجان متعددة الاختصاصات تتولى متابعة العمل في تلك المناطق مع تدخل اللجنة السياسية عند الحاجة. إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بينهما إلى البدء بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية خارج سوريا والقيام بخطوة مماثلة في لبنان. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، حذر ترامب من أن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يفاقم التوتر وقد يقود إلى تصعيد. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية احتجوا لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على خلفية قرار وزارة المواصلات عدم السماح في هذه المرحلة بهبوط طائرات تزويد الوقود الأمريكية في مطار بن غوريون. واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن القرار يلحق ضررا بالاحتياجات العملياتية في ظل التصعيد مع إيران. أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن صاروخاً أصاب موقعاً في جزيرة قاشم بدون تسجيل إصابات أو أضرار في البنية التحتية السكنية والتجارية وفق مصادر رسمية. إلى ذلك، أكد مسؤول أمريكي لشبكة ABC أن الولايات المتحدة تنفذ غارات جوية على إيران منذ نحو ساعتين. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بعد تطبيق الترتيبات التي وضعتها القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدا أن طهران لن تتراجع عن ذلك. من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تراجعت بحسب تعبيره عن اتفاق كان جاهزا قبل يومين، ثم بدأت الهجوم معتبرا أنها ارتكبت خطأ كبيرا ومؤكدا أن الولايات المتحدة ترد عليها بقوة. وفي الشأن الاقتصادي، قال ترامب إن دولا خليجية عرضت إبرام استثمارات بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة بعد قراره استبدال الرسوم الأمريكية في مضيق هرمز بصفقات تجارية واستثمارية. أعلن الحوثيون إسقاط طائرة مسيرة سعودية قالوا إنها كانت تنفذ مهام معادية في أجواء محافظة البيضاء وسط اليمن، وأضافوا أنهم على أهبة الاستعداد للتصدي لأي انتهاك للمجال الجوي اليمني، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي اعتداء. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وازدياد شدة الحر. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قولي لي وانت اخر مره اكلت بوظه او كعكه خلتك تشعري بالسعاده؟ انه كل شيء قاعد محله، يعني كيف بدي اكل لك؟
1: بيرفكتو تكملش، ما هي واضحة هاي الدقة، يعني بيرفكتو كفر كنا.
0: اسمعي اسمعي، حلويات وجيلاتو على مستوى إيطالي خيالي،
1: السر بإبداع الشيف، كل حبة بتستحق توقف عندها، تنصنع بحب وطعم بتصدقش.
0: بيرفكتو كفر كنا، مطعم حلويات شيف وجيلاتيريا على الأصول. بتلاقونا على الويز بيرفكتو كانا، أو اتصلوا على 04-820-7177. بيرفكتو كفر كنا، طعم يستحق التوقف.
2: وين ما تكونوا، بالبيت، بالشغل، أو بأي مكان، أطباء العيون صاروا أقرب إليكم من أي وقت مضى. استشارة طبيب عيون أونلاين خلال ساعتين فقط مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت نيكست، لعيونك وين ما تكون.
3: أبو أحمد، وين ابنك أحمد بتعلم؟
4: والله بعلمه هندسي بألمانيا.
3: وكيف طلعتوا لهناك؟ لأنه بدي أسجل ابني.
4: عن طريق وكالة برليني، أكبر وكالة بالمجتمع العربي لمرافقة الطلاب بألمانيا. وكالة برليني للدراسة في ألمانيا، مع ابنك من الخطوة الأولى. للتسجيل للتعليم بألمانيا مع وكالة برليني، تواصلوا على الرقم 055-91-48-116، أو عن طريق الموقع أو صفحتهم على الإنستغرام. برليني، معك من الخطوة الأولى.

0: 400 شيكل، نعم ب 400 شيكل. خليك جاهز للصيفية لكل طلعة ولكل سفرة.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

هذا المستحيل. حلو كتير، سقفوا له كمان. والله والله والله والله.

0: ماما، وين مفاتيح السيارة؟ بدي اطلع لف على البلد.
1: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره لازم تراجع.
2: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا تراكتورون كهربائي؟ تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مسارك سيبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانتاسيا الناصرة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.